0: الو، شو وينك؟ ساعة لترد على التليفون.
1: ايه يا معدل البيت، ايدي مايك عم نشفون.
0: ماشي الحال، شو طبختي لنا اليوم؟
2: صدق يا ابو نبيل ما لحقت اطبخ، والبيت قايم قاعد عم عزل. يا ريت اليوم تمشي حالك بشي سندويشه برا.
0: شو عم تحكي انتي؟ بتعرفيني ما باكل سندويش، واكل المطاعم كله ما بحبه، وهذا الحكي كله ما بيمشي معي. كم مره فهمتك هالشي؟ صار لنا عمر متجوزين ولسه ما عم تفهمي علي؟ رح تخليني اعصب هلا؟ ها
2: لا لا ما تعصب، خلص رح شوف هلأ شو بعمل. بس أنا كل القصة أنه انعجقت شوي، جالي وشاطف وتعزيل.
0: ام نبيل ست البيت الشاطرة هي اللي بتعرف تدبر كل أمور بيتها، تجلي بتمسح بتنظف وبتعمل أحلى طبخة، وبدون ما يحس جوزها بتساوي كل شي وعالسكيت كمان.
2: حاضر حاضر خلص ما تزعلي حالك، بدي اياك تكون مبسوط ومرتاح.
0: ما بدي اسمعها منك مرة تانية هي الجملة، دبر حالك بشي ساندويشه. الله يخليكي، خلينا حبايب، بدي اياك تكوني مرة مرضية كمان.
2: صدقني ان اهم شي عندي اني ريحك واساعدك، بس ما تزعل مني يا ابو نبيل.
0: خلاص مالي زعلان.
2: ايه الله يخليك، انت تاج راسي من فوق.
0: ماشي مالي زعلان.
2: شو كنت بدي اسألك قبل ما انسى؟
0: شو بدك كمان؟
2: كنت بدي اسألك مشان يوم الجمعة بدنا نطلع شي مشوار مع اخواتك على الحديقة؟
0: رح ارجع ازعل منك ها؟
2: ليش ابو نبيل شو حكيت؟ انا عم بسأل بس، لانه صرنا زمان ما رحنا مشوار.
0: لا سؤال ولا جواب، دايما بقلك انا بس قول مشي نروح منروح، هاي شغلة رجال، انا بعرف امتى لازم نروح مشوار وامتى لا. بقى شغلة ما بتفهم فيها الله يخليكي ما تتدخلي فيها يا ام نبيل، شي حلو على اخر الزمان، مرة بدها تاخذنا وتجيبنا.
2: خلص ابو نبيل انا ما رح اتدخل بهالموضوع من يوم ورايح، دائما الكلمه بالبيت لإلك.
0: ماشي الحال، يلا روح اطبخي لنا شي طبخه للغدا احسن كل هالحكي الفاضي. الله يخليكي.
2: ماشي ماشي يلا يلا، رح استعجل مشان لحقكو.
0: ماشي الله معي.
1: ايه بشوفك ابو نبيل. ماشي باي.
0: شو هالزمن هاد، عشنا وشفنا لك. الله يرحمك يا ابي، تعالوا شوف شو عم بيصير بهالزمن هاد. ساندويشه تعال نروح وتعال نيجي. بنات شغل مكانات. وين الأسود؟ وين راح؟ لك وينك؟ ام نبيل؟
2: يلا اجيت. شوفي
0: بنطلوني الأسود هون كان معلق، وينه؟
2: ايه شفت عليه بقعة، شلته ونقعته ونشرته. ليش لوين رايح؟
0: نازل تمشالي شي ساعة زمان وجاي.
2: ايه قبل ما تروح يا ريت تحكيلي مع ابنك كلمتين.
0: على شو بدي احكي معه؟
2: ايه صاير كتير قاسي وعامل بالبيت زعيم، مبارح ضرب اخته وزعله.
0: ليش شو ساوت له حتى ضربها؟
2: لك ما ساوت شي، قال ليش ما سمعت كلمته راح ضربها.
0: يحرق حريشك يا نبيل، لك صرت رجال بتضرب كمان، لك هالولد بده يطلع بطل.
2: يعني انت مبسوط هيك؟
0: مو قصة مبسوط، بس ابنك هو رجال بيت بغيابي يا ام نبيل.
2: لك شو رجال ما رجال، كل شي عمره 12 سنة، ولد طايش عم يتحكم فينا سميته رجال وعم تشجعه يضرب اخته الكبيرة كمان؟
0: انا ما عم شجع حدا، بس لازم تفهمي ابنك صار شاب وله كلمته بهالبيت.
2: ايوه الحقيقه انا ما بدي افهم، انت اللي لازم تفهم انه اللي عم تعمله غلط، عم بتعبي لي براس ابنك وعم تخليه يصير شرس وما عم يحترم حدا بالبيت، حتى انا مالي سلطه عليه.
0: عم تعلي صوتك علي؟
2: ليش انت خليت لي الصوت ولا كلمه بهالبيت؟ دائما بتطلع فيني على اني وحده ما بتفهم شي، وحده جاهله، لا درست ولا تعلمت قبل ما تتزوجني، لك بشهادات الجامعه اللي معي بعلم بلد.
0: هلا عم تسمعيني الحكي لاني ما كملت دراستي؟ يعني
2: انا ما عم سمعك ابو نبيل، انت بتعرف طول عمري بحترمك وبقدرك، ومن كتر ما بحبيتك صرت طيعك على المر قبل الحلو.
0: وشو صار هلا؟ ليش هيك عم تحكي معي؟
2: حسيت انك عم تستغل محبتي واحترامي لإلك، معلش يعني طول عمري بخاف على مشاعرك وزعلك، بس شايفه انه اخر همك زعلي، طول عمري برفعك بالبيت مشان الكل يهابك ويحترمك، بس انت ما كان عندك مشكله انه ابنك ما يحترمني ولا يحترم وجودي، بيعلي صوته بيصرخ بيضرب ولا كاني موجوده. بس مو الحق عليك، الحق على مجتمعنا يلي عبى راسك وعلمك انه المره جاهله، المره خادمه، شغلتها تطبخ وتمسح وتكنس.
0: ام نبيل انت ببيتك معززه مكرمه، مثل ما انت بتمسح وبتكنسي وبتتعبي بالبيت، ايه انا برا عم بشتغل من الصبح للمساء وبتعب كمان، كل واحد بيناتنا بيعمل اللي عليه، وانا ما بخليك تطلعي برات البيت مشان احميك من الاشرار اللي برا. انت بتضلك ضلع ضعيف، ضلع قاصر يا مرا.
2: من ايدك انا هلا قاصره، من افكارك السوداء انا هلا مقيده، ما بقدر اعمل شيء، ما خلتني اثبت قدراتي ووجودي بالمجتمع. بس روح اطلع حواليك، روح اطلع لبرا شوي، كيف بنات مثلي مهندسات طلعوا بأضخم البنايات، كيف بنات مثلي صاروا طبيبات مشهورات، بنات مثلي كسروا كل الحواجز وطلعوا على الفضاء. تعرف ليش هنن مو أنا؟ لأنه يلي حواليهم شجعوهم، يلي حواليهم وثقوا بقدراتهم وثقوا بذكائهم، بس أنت واللي حواليك بتشوفونا صغار ضعاف ما بنفهم، بتشوفونا ضلع قاصر، ضلع قاصر، بتشوفونا ضلع قاصر. ضلع قاصر. المشكلة سام مو بس إنه بيشوفوهن إنه ضعاف جسدياً، لكن بيشوفوهن إنهن أقل ذكاء من الرجل. بالغرب إذا التقى شخص قاصر، بنت أو حتى شاب عنده مشكلة بإيده برجله، الكل بيجتمع حتى يعيد تأهيل هذا الشخص من أطباء ومجتمع حتى يرجع يكون شخص منتج بالمجتمع.
0: أنا هون حابب أسألك فرح، بما أنك على اطلاع أكثر مني، شو هي المشاكل اللي بتعاني منها المرأة العربية إذا ما بدنا نعمم؟
2: الحقيقة المرأة العربية بتعاني من كتير مشاكل بمنطقتنا، مثل ما حكينا بالسكتش. مثلا مشكلة التهميش، المرأة العربية كتير مرات بتكون مهمشة بالمجتمع وبالبيت، بنحصر دورها بكم شغلة وبس، بتجيب أولاد، بتجلي، بتكنس، بتمسح، وبرات البيت بتحب المرأة تثبت وجودها من خلال العمل، لكن للأسف في كتير نساء ما نعطت لهم هالفرصة. وفي عندك مشاكل مرأة بالطلاق، وفي مشاكل كتير بتعاني منها، وبس تكبر البنت بيصير الكل بيلح عليها حتى تتزوج، وبيصيروا يخوفوها ويحذروها من المستقبل، وبيكون ما في قدامها الخيارات الجيدة، وما عم بيتقدم لها مثلا الشخص اللي بيناسبها. ومرات كتير بتوقع هالبنت بهذا المطب وبتتجوز شخص ما لها مقتنعة فيه بشكل كامل، بس لحتى تتخلص من حكي الناس، من كلمات جارحة ومؤذية لمشاعرها، عنست، بنت بنوت، لهلأ ما تزوجتي، وكتير من هالكلمات. مع انه في كتير بنات ما عندهم مشكلة يضلوا بلا زواج اذا ما اجى الشخص المناسب، لكن المجتمع تبعنا ما عم يرحمون، وهي احدى المشاكل اللي بتعاني منها المرأة بمجتمعنا.
0: صحيح. طيب خلينا هلأ نشوف شو بيعلمنا الكتاب المقدس كلمة الله عن المرأة.
2: الحقيقة الكتاب المقدس انصف المرأة من البداية. وقت خلق الله الانسان بتقول الآية بسفر التكوين: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وفي آية تانية بتقول: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. نشوف هون كلمة معينا نظيره، إجت المرأة حتى تحط إيدها بإيد الرجل حتى تكون معين لإله، وإلها دور تعمله. وبعدين بيقول نظيره، يعني بتساويه. وفي آية بالعهد الجديد بتقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكرا ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. يعني كلياتنا متساويين.
0: كمان هون بحب أذكر الله كيف حمى المرأة من مشكلة الطلاق يلي هي مشكلة بتعاني منها المرأة العربية، وأتحط أسس ونظام للأسرة وللعائلة أنه ما يكون في طلاق، وتكون الزوجة شريكة مدى الحياة لزوجها، وتقول الآية: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان.
2: وفي كمان آية مهمة بالعهد الجديد بتقول إنه معاملة الرجل بشكل قاسي لزوجته بتعيق صلواته: كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفتنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطيين إياهن كرامة، كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم.
0: صحيح فرح، هون عم تعلمنا كلمة الله أن نكون رقاق حساسين اتجاه المرأة. كمان فرح بحب أذكر كيف الله عطى فرص للمرأة، عطاها فرصة بالعهد القديم للمشاركة بالعمل السياسي. منشوف دبورة اللي هي كانت قاضية وهي اللي حكمت المنطقة بهديك الفترة من الزمن. وبنسب المسيح بيذكر فيه أسماء أربع نساء، وبيحكي عن أدوار كبيرة قاموا فيها سيدات عظيمات مباركات، وعلى رأسهم المباركة مريم العذراء. بيحكي عن إليصابات وفيبي وليديا وبريسكيلا يلي فتحت بيتها ككنيسة.
2: طيب سام، للتوضيح عم نحكي هون انه الكتاب المقدس ما عنده فرق بين الرجل والمرأة وشال كل الفروقات بيناتهم، بس حابة هيك نوضح للمستمعين. بمقطع بالكتاب المقدس بيقول: أيتها النساء اخضعن لرجالكن. هون كأنه عم بيعلم مقام الرجل على المرأة، وصار الرجل رقم واحد والمرأة رقم اثنين بالبيت. فما بعرف شو عندك تعليق شي على هذا الموضوع؟
0: للتوضيح فرح، بهذا المقطع الله عم بينظم الأسرة، عم بيحط أدوار لكل واحد. لازم يكون في قائد واحد بالبيت، مثل ما الشركات لازم يكون عندها مدير واحد، والدول إلها رئيس أو ملك واحد حتى يكون في نظام. وأصلا أنا ما بعد الدور يلي عطاه إياه الله للرجل هو امتياز، بقدر ما هو مسؤولية تقع على عاتق الرجل. يلي رح يتحمل تبعات هاي القيادة، لأنه وقتها بيقول الرجل هو الرأس كان بيشبه الرجل بالمسيح اللي هو رأس الكنيسة، وشو عمل المسيح اللي هو رأس الكنيسة؟ ضحى بنفسه لأجل كنيسته، مشان هيك ما له امتياز. الرجل يلي استلم القيادة بده يكون عنده الاستعداد يضحي بنفسه لأجل زوجته، لأجل أسرته، لأجل عائلته، مثل ما المسيح اللي هو رأس الكنيسة ضحى لأجل كنيسته.
2: بس بتعرف كلمة خضوع هيك بنحس أن احنا النساء تقيلة علينا كأنه
0: فرح. وقت منعرف كلمة خضوع على حقيقتها ما بنحسها تقيلة. كلمة الله بتعلمنا الخضوع وليس الخنوع. الخضوع هو طاعة الشخص للآخر بملء إرادته، بيخضع بمحبة فرح، بيطيع وبيخضع للشخص الآخر، هو عنده الثقة الكاملة أنه كل القرارات اللي رح تأخذ هي لصالح الجميع. فرح مثل لحظات الحرب، الجندي بيكون هون عم بيطيع وبيخضع للقائد، لأنه هذا الجندي بيعرف وبيثق أنه قائده على دراية شو عم بيعمل، ومصدق أنه كل القرارات هي لصالح كسب المعركة. أما هذا الجندي إذا وقع بالأسر هو رح يطيع كخنوع للعدو، ما عم بيطيع محبة ولا احترام ولا رضا، لكن استسلام للأمر الواقع.
2: حلو هالتشبيه. الحديث الحياة بيطول بهالموضوع، لكن الوقت انتهى، والرب يعطينا نحن النساء نكون بركة ببيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا. وبالنهاية حابين اخوتنا المستمعين نختم بترنيمة حلوة اسمها عند بئر السامرة، لما يسوع اجتمع فيها مع المرأة السامرية وكانت مليانة سلبيات وخاطية، لكن المسيح غفر لخطاياها وركز على إيجابياتها. نحن منتركم برعاية الرب، والرب يكون معكم.
0: الله معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: الثالثة عشر.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايماً بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلاً الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلاً الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين. كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع، يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل، وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض؟ ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن

0: واكبوني بثياب بيضاء، من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
0: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاودكية هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
0: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صح. والخامس،
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: حثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم. يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار، هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
2: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سمك.

0: رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين. آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه ومن اول السطر. معاكم هايدي حنا، بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، وبقى لنا وقت واخدين سلسله عن العلاقات في الكتاب المقدس. والشهر ده ابتدينا العلاقات بين الام والابناء على اساس ان شهر مارس كله بنحتفل بيه بالمراه، سواء عيد المراه العالمي او المصري او عيد الام. وعشان كده ابتدينا المره اللي فاتت بافنيكي، والنهارده هناخد برضو علاقه بين ام وابناء. في كل مره لما بنتكلم عن قصه احنا بنحكيها وبنحللها علشان نفهمها ونشوف ازاي نتعامل بعد كده في حياتنا العملية ونطبقها. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. النهاردة هنكون بنحلل قصة جديدة ونتعلم منها. هنحكي عن أم ما كانش معاها لا جيش، ولا كان في إيديها سلطة، ولا كان في إيديها قوة، ولا حاجة تخليها تنقذ الأمة، لكن قدرت تنقذ أمة وتحررها من العبودية. هنتكلم على أم كانت عايشة في موقف صعب، كانت عايشة في ظروف فيها خوف وقلق، كانت عايشة في اضطهاد، ومع ذلك قدرت بإيمانها إنها تنقذ شعبها. هنتكلم النهاردة عن يوكابد مامة موسى، وهنحكي إزاي إنه العلاقة دي كانت علاقة أم أمنت فأنقذت أمه.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بكل اللي شايفني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. معاكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر، بديم من الساعة 5 وبنخلص الساعة 6، بنقضي ساعة مع بعض بنحكي عن علاقة في الكتاب المقدس، وشهر مارس بنحكي عن العلاقة بين الأم وأبنائها، أو بصفة عامة بنتكلم عن المرأة لأنه شهر المرأة بنحتفل به بعيد المرأة العالمي والمصري وعيد الأم. قبل ما أكمل بس كلامنا، خليني أكون برحب بنانا، مساء القلوب النقية، أسعد ربنا قلوبك يا دكتورة هايدي، شكرا جدا بجد، شكرا، افتقدناك المرة اللي فاتت ما كنتيش معنا، أهلا بيكي. توبة، أهلا صديقتي الغالية، مساء الخير دكتورة هايدي، مساء النور يا حبيبتي، إزايك عاملة إيه؟ إحنا النهاردة بنتكلم على يكابد وموسى، أم آمنت فأنقذت أمة. محتاجين نحكي شوية إزاي إنه إيمان أم بيفرق جدا، وهي السلوكيات اللي بتقول فعلا إنه في إيمان، بعض السلوكيات اللي عملتها يكابد نقلت الإيمان لموسى وحياتها بصفة عامة. بس أنا عايزة الأول أشارككم بقصة اسمها قصة الحمل المرفوض. الحمل المرفوض دي قصة مأساوية جدا. بيحصل أنه لما الأم بتجيب، في العادة الولادة الأم بتبقى 2، يعني نادر أو ما تجيب 3، بس لما بتجيب 3 اللي بيحصل أنها بتقرر تهتم ب2 بس، وبتختار أقوى 2 وأشد 2، أما الأضعفهم فبدل ما تحتوي بترميه وبتنفره، وكل ما يجي يحاول يرضع منها بترميه بعيد عنها وبترفصه، وبالتالي بيبقى حاسس بالذل وبالانكسار، حتى بيدي الانطباع ده بأنه يبقى راسه متدلدلة لتحت، وده لأنه مامته رفضه. فلما الراعي الصالح بيشوف كده بيبتدي ياخد الحمل ويدفيه، لأنه بيكون بردان جدا علشان خاطر هو لسه مولود جديد، هو مش بترضعه الأم، متساب، فبياخده بيدفيه بطانية وبعدين يشيله جنب قلبه، يعني بيحضنه جنب قلبه علشان يسمع دقات القلب، فيحس كأنه مامته هي اللي بتحضنه فيحس بالأمان. ولما هذا بيتدفى شوية يبتدي أكله ويرضعه تقريبا ببرونت الأطفال، كل ساعتين بيرضعه مرة، ويفضل يهتم بيه لحد ما يكبر ويتقوى، وساعتها يقدر يبقى بيسيبه في الحظيرة مع بقية الخرفان، وبيبقى بيراقبه في الأول من حين لآخر لحد ما يطمن عليه. الحمل المرفوض ده لما الراعي بينده، أول واحد بيجري عليه هو الحمل ده، لأنه بيبقى صوت الراعي بالنسبة له مش صوت راعي، لكن ده صوت الأم. النهاردة بنشوف في القصة دي قد إيه ممكن الأم ما بتبقاش مستحملة الطفل، لأنها قررت إنه ضعيف فهي مش عايزة تبقى بتهتم بيه.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: قصتنا النهاردة عكس القصة اللي احنا سمعناها، احنا سمعنا عن قصة الأم اللي رفضت الطفل لأنها مش مفروض، أو أنه صعب جدا تبقى بترضع 3، فقررت أنها تستغنى عن الأضعف. قصتنا النهاردة بقى العكس تماما، هي قصة أم برغم كل الظروف الصعبة اللي كانت بتمر حواليها، وبرغم الخطورة أنها تتمسك بطفلها، لكنها أصرت أنها تتمسك بيه، وأصرت أنها تدافع عن حياته. النهاردة بنتكلم عن يكابد، زي ما قلت لكم، اللي برغم الظروف الصعبة لكن قررت تحميه وأمنت ووثقت في الله، وكانت النتيجة طبعا احنا عارفين ان الأم اتحررت على ايدين موسى. تعالوا كده نقرأ القصة بتاعتنا النهاردة، هي القصة موجودة في خروج 1 بداية من عدد 8 ومكملة في خروج 2 لغاية عدد 12. أنا مش هقرأ لكم كلها، بس هقرأ لكم الحتة المهمة. ففي البداية بيقول كده: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر يولد منهم، من شعب الله، من العبرانيين. كانوا ساعتها احنا عارفين ان دخلوا مصر بسبب يوسف، فلما فرعون اللي كان عارف يوسف وكان بيحبه بيحب شعبه كان ساكت، راح مات، فجي واحد تاني، التاني ده كان بيكرههم جدا، وعشان كان بيكرههم جدا خد قرار انه كل ام تولد طفل ولد يرموه في النهر، لكن كل بنت لا، سيبوها تبقى تعيش ما ترمهاش، احنا بس الولاد. وبعدين طبعا هو كان خايف في الوقت ده انه كان ساعتها وجهة نظره انه هم بيكتروا، لقاهم انه بيكتروا، ولما بيجيبوا اطفال بيجيبوهم اقوياء فهيكتروا، وقلق لألا يكون في اعداء بيجوا عليهم في الارض، وبالتالي الفئة دي او شعب الله او العبرانيين في الوقت ده يكونوا بيتحالفوا مع الاعداء فيهزموا فرعون وشعبه، وبعد كده المجموعة دي تسيبه. فهو حاسس انه ممكن يتعرض للغدر في اي وقت، عشان كده قال لا احنا مش عايزين نكتر الشباب علشان ما يبقاش عندنا الازمة دي في الوقت ده. بيقول كده ده دي نقطة. وبعدين في عدد 2 بيحكي لنا قصة تانية خالص، يعني القصة دي ما حصلتش في نفس الوقت ده. هما في إصحاح 1 بيحكي انه الموقف في الوضع ده كان شكله ايه، وبعدين اتنقلنا وبيحكي لنا قصة اسرة. قصة الاسرة دي بتاعت ازاي، وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي. بنت لاوي هي يوكابد. هو هنا مش ذكر الأسماء، لكن بعد كده أنا هقول لكم الأسماء مذكورة فين. فبيقول فحبلت المرأة ولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر. على فكرة ده تالت طفل ليها، يعني هي جابت مريم وهارون وده موسى. ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد، يعني ما كانش نافع أكتر من 3 شهور، أخذت له صفطا من البرد وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته اللي هي مريم من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفت بين الحلفاء اللي هي بنت فرعون، فأرسلت أماتها اللي هي لتخدمها يعني وأخذته، ولما فتحت رأت الولد وإذ هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون، واضح أنها كانت واقفة قريب قوي وجت تطلع تجري عليها، هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد اللي هي يكابد يعني، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي، وارضعي لي يعني رجعه لي تاني، وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. دي القصة اللي هنحكي فيها النهاردة.
2: دابل إسبريسو. دابل إسبريسو هي قهوة مركزة في مكنة غالية، بس هي قهوة تظبط دماغك وخلاص. لما بتسمع عن القهوة بتبقى متأكد قبل وأثناء وبعد شربها بالطعم والتأثير والاعتدال والانبساط. تخيل بقى إن في حياتك اليومية مفيش حتى حاجة ثابتة أو معروف أثرها وتأثيرها زي القهوة. يعني حياتنا فيها الناس بقت أبو لمس، محدش طايق التاني، كلامك محسوب لا تزعل حد أو حد يفهمك غلط أو يتكلم عليك أو يخون العشرة. بص يا سيدي، لو محتاج حد تتكل عليه ودايما في ظهرك وفاهمك صح ومقدر تعبك وذوقك ومجهودك وكمان مطمنك وبيسترها معاك حتى لو وقعت أو غلط، دور على ربنا.
0: ومكملين مع بعض قصة يكابد، الأم اللي أمنت فأنقذت أمه. الأول خليني كمان أرحب بسناء. سناء أهلا بيكي، مساء النور حبيبتي، إزايك؟ مبسوطة أني شفتك جدا. النهاردة بنتكلم على يكابد، الأم اللي أمنت فأنقذت أمه، وبنشوف مع بعض إزاي عملت كده. وتعالوا نحكي مع بعض إزاي الأم ممكن تكون بتبقى نتيجة تربيتها شخصيات زي موسى. وأنا هتكلم كمان مش موسى بس، هي كانت أم حقيقي جواها إيمان رائع. بس زي ما تعودنا قبل ما نتكلم على سمات العلاقة بين يكابد وموسى أو بين الشخصيتين اللي موجودين معنا، إحنا محتاجين الأول نعرف سمات كل شخصية على حدة. منار ربي يباركك دكتورها، شكرا جدا يا منار، أهلا بيك يا حبيبتي. مصطفى مساء النور، أهلا بيك. مساء النور، شكرا جدا ليك، شكرا لوجودكم. شاركوني النهاردة بنتكلم على يكابد وموسى، تفتكروا إيه أكتر حاجة كانت من سمات التربية اللي بين يكابد واللي ربت بيها موسى عشان كده كانت النتيجة شخص قدر يكون بيخلص الشعب؟ شاركوني في العلاقة دي. الأول عايز أكلمكم عن يكابد. يكابد هي اسمها مركب من يو كابد، يو يعني يهوى، كابد يعني مجد، يعني الاسم كده معناه مجد الرب أو يهوى مجد. وده كان أول مرة في الكتاب المقدس يتسمى حد باسم مركب ويتسمى حد باسم يهوى، يعني يبقى فيه يهوى. والاسم ده اللي هو يهوى ده اللي عرف به نفسه الله لما ظهر لموسى في العليقة وقال له كده: هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إلى أبائكم. فده كان الاسم اللي عرف به نفسه الله لموسى. يكابد كانت بنت لاوي زي ما قارينا، واتجوزت من عمران، وعمران برضو كان ابن لاوي، وده بنشوفه في خروج 1:2، والأسماء بتبقى واضحة قوي في خروج 26. وعمران يقول ليكابد: يا عمتي، يعني هو اتجوز عمته. في الوقت ده ما كانش فيه مشكلة خالص، لأن الوقت ده ما كانتش الشريعة جت، الشريعة اللي استلمها موسى واللي كانت ابتدت توقف حاجات كانت بتحصل غلط، فكان طبيعي أو ما فيش أي مشكلة نتجوز عمته. أنجابت 3 ولاد، مريم كانت الأولى وهارون وموسى. وبحسب التقليد أنه مريم كانت عندها 10 سنين تقريبا في ولادة موسى، وهارون كان عنده 3 سنين تقريبا عند ولادة موسى، وموسى هو الطفل الأصغر أو زي ما بيقول كده هو آخر عنقود. من الأسماء اللي قلتها لكم دي بنشوف قد إيه يكابد كانت امرأة وأم تقية ومؤمنة، بالرغم أنه فعلا هي كانت موجودة في وقت صعب جدا. فرعون اللي كان بيكره يوسف اتعامل مع الشعب ده بمنتهى القسوة والعبودية، فكانوا عبيد فعلا، كانوا بيخافوا جدا في الوقت ده. كمان كان في القرار بقت لأطفال لما جابت موسى، فهي كانت حقيقي في وضع صعب، في اضطهاد، خوف، عبودية، ومع ذلك ربت أولادها أفضل تربية. طلع منهم موسى اللي هو خد الشعب وقاده للحرية، مش بس كده، ده هو أول مشرع، هو اللي استلم شريعة الله وابتدأ يعمل بيها وسط شعب الله. كمان جه هارون، وهارون منه ابتدت الكهنوت، يعني الكهنة ابتدوا من هارون، فكانت البداية عنده والتأسيس كان من عنده. أما مريم فبيقول عليها الكتاب إنها كانت نبية ومرنمة، بيقول كده في خروج 15: فأخذت مريم النبية أخت هارون الضف بيدها. فهي برضو مريم ما كانتش قليلة. فقد إيه يكابد كان عندها 3 أطفال ولا حد منهم وقع؟ ده لأنه كان إيمانها وتقواها لله، وده اللي هنشوفه كبير جدا. كمان يكابد كانت شخصية شجاعة جدا وحكيمة، وده هنشوفه في إن هي حاولت تخبي طفلها ونجحت في كده أول 3 شهور، وما همهاش إنه ممكن هارون يبقى أسفة، إنه ممكن فرعون ممكن يعرف بالمعلومة دي، وطبعا كان ممكن يقتلها، بس كان عندها الشجاعة إنها تحافظ على ابنها لمدة 3 شهور.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: قبل ما أكمل خلوني أكون بقرأ تعليقاتكم. طبة بتقول: ربته في مخافة الرب، ده حقيقي، علشان كده طلع هو كمان قادر يقود الشعب. سناء بتقول: أم تصرفت بشجاعة، حقا ده حقيقي، يعني هي فعلا ما خافتش، فهي كان عندها شجاعة رهيبة جدا، شجاعة يعني متجمعة مع الإيمان، قدر يبقى بينتج الشخصيات الجميلة التلاتة دول. طيب خلونا كمان نكون بنكمل صفات يكابد. يكابد وصفها الكتاب المقدس ومدح إيمانها. يكابد كانت من ضمن أبطال الإيمان، يمكن ما كانش بالاسم، بس أنا هقرأ لكم الفقرة اللي في عبرانية 11:23 بتقول كده: بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاء أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخشى أمر الملك. لما بنبص على الخروج بنلاقي إن اللي عملت كده كانت الأم، فهو يمكن ما تذكرش اسم الأم وتقال أبواه، لكن في الشاهد اللي قريناه بيقول إن المرأة حبلت ولما رأته نوع حسن هي اللي خبأته 3 أشهر. ف بنسبة كبيرة المدح ليها هي، يعني هي اللي اتصرفت، هي اللي عملت ده، هي اللي خبته، هي اللي كان عندها الشجاعة ان ما تنهارش وتبقى مش عارفة تعمل ايه، لكن كان عندها شجاعة وكان عندها ايمان. يكابت كان عندها ايمان، زي ما بيقول كده الكتاب المقدس ومدحها في عبرانيين، ايمان اللي خلاها تثق في الله وتخبيه، وهي واثقة ان الله هيكون معاها ومش هيسيبها. مش بس كده، ايمان انه في الوقت اللي خلاص مش عارفة تعمل ايه كان لسه عندها ايمان ورجاء في الله. عملت ايه؟ ان هي حطته في النهر، وهي يمكن ما فيش جواها اي خطة. احيانا الانسان لما بيعجز قوي بيقعد يندب حظه، بس هي عملت ايه؟ حست انها مش قادرة تعمل حاجة تانية، بس هي ما ندبتش حظها، هي سابت الامر بين ايدين الله، حطته في مكان وسابت الله هو اللي يتصرف. وكانت حكيمة حتى في سلوكها في التصرف، ان هي لما نبتدي نشوف نفصص كده هي عملت ايه، هي حطته في صفت من البرد اللي هو سلة. سلة دي مصنوعة من البرد، النبات ده كان قوي جدا، مش بسهولة يتقطع او يدوب، وكان خفيف كمان. وبعدين طلته بمادة اللي هي الحمر والزفت اللي هو القار والزفت، كأنها بتعمل مركب، علشان بس يبقى فيه عازل بين السلة دي وبين المية، عشان كمان يبقى بيشيل السلة وما يغرقش. ولما جت تحطه حطته على الحلفاء اللي هو النباتات اللي بتبقى بتطلع كده في النيل، بنشوف على الضفة كده بتبقى فيه نباتات بتطلع، حطته في الحتة اللي زي كده علشان ما يمشيش النيل، ما ياخدوش ويجري. فكانت حطاه في مكان قريب منها، ده اللي قدرت تعمله يكابت. إيمانها كان قوي بإنها تقدر تبقى معاها، ووثقت في الله أنه هيحميها. ولما ابتدت تحس أنها مش عارفة تعمل حاجة تانية، رامت إيمانها ورجائها في الله، انه حطيته في المكان وهي واثقه ان الله هيبقى معاها. ده كان قمه الايمان، لانها لما عجزت عن اخفاء وقالت انا هسيبه بين ايدين ربنا. وعشان كده اللي حصل، عشان كده جه طفل مميز زي موسى، قدر انه يحرر امته. مش بس كده، يعني حصاد ايمان يكابد ما كانش انه ولادها الثلاثة حلوين أو أنه موسى أنقذ الأمة، ده الحصاد كان في الوقت نفسه. إزاي الكلام ده؟ تعالوا كده أوريكم حاجة حاجة. أول حاجة اللي لقيته بنت فرعون، مش أي حد، بنت فرعون. فاكرين فرعون ده مين؟ فرعون ده اللي أمر أصلا بقتل الولاد كلهم. فتخيلوا الطفل بقى بين إيدين بنت فرعون، اللي هي يعني باباها اللي إدى القرار، فأصبح حفيده، بيقول الكتاب كده، فصار لها ابنا. خلاص لما لقيته بقى ابن ليها، ودعت اسمه موسى، يعني هي حتى اللي سمته وقالت إني انتشرته من الماء، فبقى ابنها، فبالتبعي بقى حفيد فرعون. الله إدى ليكابد الحصاد، إنه حصادك دلوقتي هو موجود، ابنك محفوظ في بيت الشخص اللي اصلا واخد القرار انه يقتل كل الولاد، فمش ممكن يقتله لان ده بالنسبه له هو الحفيد. ده غير انه لما بنت فرعون شافته، هي كانت محتاجه حد يرضعه، فكانت انه مين اللي عمل كده؟ يكابد، فاداها الحصاد انه ما تقلقيش، ابنك هيبقى معاكي 3 سنين ومحمي، وما حدش هيقدر يجي ناحيته. الفطام في الوقت ده كان بيبقى من 2 لـ3 سنين، بس برضو التقليد بيقول انه هو قعد معاها 3 سنين. 3 سنين ده كان حظها حلو، انها قدرت تغرس فيه كل المبادئ الإيمانية، وده بنشوفه في عبرانيين 11:24-25 لما بيحكي عن إيمان موسى. قال بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية. فده كان الحصاد، أنه ابنها ما راحش بعيد، ما بعيدش عن الله، فضل في حضنها أول 3 سنين وغرست جواه الإيمان بالله.

0: ورجعت لكم تاني ومكملين كلامنا عن يكابد وموسى علاقة أم أمنت فأنقذت أمه. خليني أكون الأول أقرأ لكم التعليقات الجميلة اللي جيالي على شخصية يكابد وإنه إزاي إيه اللي فرق خلاها فعلا تعمل وتنقذ الأمة. منار: أم تقية أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. ده حقيقي جدا، شكرا جدا يا منار، لأنه الله نفسه مدحها، يعني مش بس اللي حواليها، ده الله نفسه مدحها. توبة بتقول: لما نبدأ العمل ربنا بيكمل لما بيكون بحسب مشيئته الصالحة. أيوة ده حقيقي. أخونا أسامة أهلا بيك، أنا مبسوطة جدا لوجودك وتعليقك، شكرا جدا. بيقول: حقيقي المرأة المؤمنة تنقذ أسرتها بل مدينتها وشعبها أيضا. ربنا يباركك، شكرا بجد ليك ولتعليقك. نكمل بقى بعد ما أخذنا يكابد، ندخل بقى على الشخصية التانية اللي هي موسى. موسى هو اسم معناه كده ارتبط بفعل انتشل من الماء، ده كمان بحسب كلام ابنة فرعون لما جت تسميه. لكن كمان موسى اسم مأخوذ من كلمة مصرية اللي هي مص، ومص دي معناها انه زي مثلا تحط مص، يعني بيبقى دايما في مرتبطة كده الاسم ده باسماء، خاصة الاسماء اللي هي اولاد الملوك او الفراعنة، وده معناه المخلص المنقذ. وده حقيقي كانت مهمته كده، او قيادة وبداية جديدة، ده كان الاسم باللغة المصرية. موسى اتربى في عالمين مختلفين تماما، بس الحقيقة كل عالم كان مهم جدا انه يبقى موسى بيتربى فيه. اول حاجة اتربى على ايدين يكابد، ولما اتربى على ايدين يكابد فهي علمته انه ازاي يبقى عارف هويته، يعني هو من شعب الله، هو صحيح متربي في قصر فرعون بس هو مش من الفراعنة، مش من الشعب المصري، لكن هو من شعب الله. طبعا خلي بالنا انا بتكلم على التاريخ في الوقت اللي فات، في الوقت ده مش حاليا، انا بتكلم على وقت ما كان موسى موجود، كانت هي دي العلاقة بين اللي هو الفراعنة وبين شعب الله. فهي ما كانتش عايزة انه يبقى بياخد طباع شعب الله، لكن كانت بتديله وبتغرس جواه الايمان والهوية، وده بنشوفه قوي في زي ما قلت كده عبرين 13، شفنا انه قد ايه موسى كان مش عايز يبقى ابنة فرعون، لان دي مش هويته. كمان في خروج 2:11 بيقول الكتاب كده: وحدث في تلك الايام لما كبر موسى عمل ايه؟ خرج الى اخوته لينظر الى في اثقالهم. فهو اخواته دول اخواته، فقد ايه يكابد في الثلاث سنين كانت شاطرة جدا انها تغرس فيه فكرة انه هويتك وايمانك فين. كمان من الجانب ده جانب يكابد، من الجانب التاني بقى اللي هو جانب بيت فرعون. لما راح بيت فرعون لما كبر بيقول كده الكتاب المقدس في اعمال الرسل 7:21-22: اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. الوقت ده كان حكمة المصريين رهيبة جدا، وكانوا فعلا علماء وأدباء وشاطرين في السياسة وفي الإدارة وفي القيادة وأطباء شاطرين. فبقول لما يقول كده تهذب بكل حكمة المصريين، يعني أخذ كل حكمة المصريين، وده معناه ان اتدرب على ايد علماء مش قليلين، اتدرب على حاجات كتيرة جدا، منها زي ما قلنا كده العلم والادارة والسياسة. وده كان جانب مهم جدا جدا لازم موسى يعرفه، عشان بعد كده يخليه ايه؟ مقتدر في الاقوال والاعمال، يعني يقدر بعد كده يخرج شعب الله ويقدر يحكي ويتكلم، والاعمال اللي هو كان بيعملها ده غير المعجزات اللي كان بيعملها في الوقت ده لما ابتدى يروح لفرعون عشان عايز يخرج الشعب. عايز أشارككم بحاجة، إنه في بعض التفسيرات بتقول إنه وكبر موسى ده معناه إنه قعد مع يكابد أكتر مع 3 سنين، بس إحنا مش عارفين بالظبط. بس المهم إن الوقت اللي قعد فيه مع يكابد هي قدرت تغرس جواه ده لدرجة إنه هو تعلم بكل حكمة المصريين، بس ده ما سلبش منه إيمانه وهويته بالله. وعشان كده موسى كان قائد مدعو من الله. الله كده في خروج 10 بيقول: فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. ده لأنه فعلا الله قدر يخليه موجود في بيئتين مختلفتين، تبقى ليه القدرة أن يكون بيعمل كده، كان قائد مميز الله اختاره.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: الصفة الرابعة في موسى كده، الكتاب وصفه 3 مرات إنه كان جميلا جدا. المرة الأولى في خروج 2:2 بقول فحبلت المرأة وولدت ابنا ولما رأته إنه حسن. والمرة الثانية في عبرانيين 11:23 لأنهما رأي الصبي جميلا. والمرة الثالثة أعمال 7:20 كلام استفانوس لما كان وهو بيترجم، يعني في الوقت ده كان ابتدى أو قبل الرجم كان ابتدى بيحكي عن التاريخ كله. فمن ضمن اللي قاله كلام على موسى فقال إيه، وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا. الصفة دي مش ما يعني مش يعني مش بتطبق أو مش مجرد صفة جمال خارجي، ما كانش ده المقصود.

0: ده من أرض العبرانيين، وفهمت إنه في حد بيحاول يهربه إن يتقتل. فهي فهمت كويس قوي، وجد نعمة في عينين بنت فرعون لدرجة إنها جابت طفل عبراني ربته في البيت. إنها عارفة يعني، برغم إنها عارفة إن ممكن إنه يبقى من الأعداء وإنه باباها عامل كده عشان خايف منهم وإنه ممكن يعملوا مشاكل، ومع ذلك من كتر ما كان حقيقي في نعمة وحقيقة الله لمسه بنعمته، خلى بنت فرعون ترق لي وتاخده تربيه في البيت اللي الشخص نفسه كان واخد قرار ان يقتل كل الاولاد اللي هم لسه مولودين. كانت ممكن تخاف على مستقبل باباها، لكن ده ما حصلش لانه كان موسى جميل من هو طفل. والجمال هنا مش المقصود به الجمال الخارجي، لكن كان عنده مسحة إلهية بيجد نعمة في عينين كل شخص. كمان من ضمن الحاجات اللي جميلة فيه انه كان صبور جدا. بيقول الكتاب المقدس كده في سفر عدد 3:12: وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. طبعا هو عنده نعمة، هو عنده صبر، مش بس كده هو كان عنده جمال انه بيحس بألام الآخرين. لما بيقول الكتاب في خروج 2:11-12 انه لما خرج عشان يعمل ايه؟ خرج عشان يشوف اخواته وينظر في اثقالهم. كان حاسس بألمهم. يعني انت يا موسى عايش في قصر فرعون، انت ايه اللي خليك تخرج؟ ما انت عايش وزي الفل، عايش وواكل شارب نايم وفلوس قد كده وبتتعلم تحت احسن الناس، لكن ايه اللي خلاك تخرج؟ ايه اللي خلاك تشوف اثقال القلب اللي حقيقي كان بيحس بالناس؟ كان عنده القلب الجميل ده، ومش بس كده كان يتشفع للشعب. يعني هو تحمل ظلمهم وكان يتشفع للشعب قدام الله. وده انا هديكم مثل واحد من الامثله. لما وقت عباده العجل الذهبي، لما الوقت بعد ما الله خرجهم وانقذهم ويعني من العبوديه، لكن بس عشان اتاخر موسى شويه ابتدوا يبنوا عجل من الذهب عشان يعبدوه. فالفكرة هنا انه لما في الوقت ده حصل كده، بيقول كده لما كان موسى مع الله بيقول كده: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب واذ هو شعب صلب الرقبة، يعني شعب صعب جدا، فلن اتركني. يعني وكأنه كان فاهم موسى وعارف انه موسى مش هيعمل كده. لما قاله اتركني يعني عارف انه موسى هيتشفع. الشخصية دي بتفكرني بابراهيم اللي كان قلبها يتشفع وبيبقى مش بيبقى عايز انه يا رب معلش اديهم فرصة تانية. فالآن اتركني ليحمي غضب عليهم وافنيهم فاصيرك شعبا عظيما. يعني انا هفنيهم بس انت لوحدك انا هعملك شعب، ما تقلقش يا موسى. بس الكلام ده ما اهتمش بموسى، لان موسى كان قلبه مختلف، وده تربية يكابد، دي تربية يكابد، هو ما طلعش كده لوحده. فتضرع موسى أمام الرب إلهه، تضرع إنه ما يعملش حاجة في الشعب. قد إيه كان شخص مميز، حليم، بيحس بالناس، كان يتشفع إنه الله ما يبقاش بيحمو غضبه على الشعب ويفنيهم.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
0: على قد ما كان موسى فيه صفات حلوة، بس كان فيه نقاط ضعف كده لازم ناخد بالنا منها. وأنا نفسي أقول نقطة الضعف دي، لأن عايزة أقول أنه الله مش بيختار الشخص اللي 100%، هو بيشكله. يعني لو احنا حسينا انه انا مش زي موسى قوي كده، هو انا لا ده لما مش حليم، مش ساعات ببقى متضايق، ساعات ببقى متذمر، انا في عيوب. اما هو برضو موسى كان في عيوب، والله بيختار الناس دي عشان يشكلهم. عيب موسى كان حاجتين. الحاجة الاولانية انه كان في البداية عايز يخلص الشعب بس بطريقته بالقوة بتاعته. هو جاي بقى من عصر فرعون، فغالبا كان كل كلمة بيقولها كانت بتتسمع. فلما خرج شاف واحد من شعبه بيتخانق مع واحد مصري، فعمل ايه؟ عمل الطبيعي بيعمله كحد عايش في عصر فرعون، قتله بقوته. انا هشتغل بقوتي، انا هخلص بس بقوتي. دي كانت نقطة ضعف. عشان كده عمل ايه بقى الله؟ الله ابتدى: لا تعالى بقى كده يا موسى، انت محتاج تتشكل. فلاقي ان موسى حياته هي 40 40 40. الأربعين الأولانية هو تشكل في قصر فرعون بحيث أنه يبقى جاهز، يبقى بيقود وجاهز، أنه عنده كل حكمة المصريين أن يقود ويتحرك ويبقى في السياسة ويتكلم. دي الحاجات اللي خدها من قصر فرعون، وكانت معها كمان أنه زي يبقى منتمي لشعبه. دي كانت أول 40 سنة. بس في نفس الوقت لا، الله شاف أنه موسى محتاج يتشكل شوي، موسى محتاج يزبط شوية، فما كانش ينفع هو في قصر فرعون يعمل كده. عشان كده بعد ما قتل الشخص المصري ده وعرف فرعون،

0: هيبقى عنده مشكلة فرح 40 سنة تانية قضاهم في مديان، وده بنشوفه في خروج 2 بيقول كده: فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان. والأربعين سنة الأولانية موجودة في أعمال الرسل 7:23 بيقول: ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وبعد كده قتل الشخص المصري لما شافه بيتخانق مع واحد من شعبه. بعد كده 40 سنة التانية قضاهم فين؟ قضاهم في مديان، وهناك بقى ابتدى يشكله، ابتدى يقول له ان انت لا استنى كده شوية، انا محتاج اشكلك. فبيقول الكتاب في اعمال 37: ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سينا في لهيب نار عليقة. بعد 40 سنة بعد ما تشكل، عشان كده هنلاقي انه بعد ما كان بيستخدم قوته، لا بقى يستخدم قوة الله، بقى حليم، بقى يتشفى، بقى عنده الصبر، بقى شخص بيعتمد على قوة الله. دي 40 سنة اللي تشكلت فيها. الله بيشكل الشخص، العيوب اللي فيه بيشكلها علشان يقدر يكون بيجهزه للمأمورية اللي هو داخل عليها. آخر بقى 40 سنة اللي هي في أعمال 7:35-36 بيقول كده: هذا موسى الذي أنكروه. ده بقية كلام استفانوس على فكرة. فقائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ ده لما حاول يفصل بين 2 من شعبه، فراح واحد قال لهم: أنت مين اللي قال لك أن أنت قاضي علينا؟ ها أنا ذا أرسله، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملك. بعد 40 سنة وقعد 40 سنة كده بيقول، وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. يبقى ده موسى كان عنده نقطة ديت وكان الله بيشتغل عليه. النقطة التانية انه اصبح شخص متردد، يعني بعد ما كان بيضرب بقى العكس، بقى متردد تماما، وده يبان قوي في خروج 3 وخروج 4 لما في الوقت ده بيحاول الله يقنعه انه روح خلص الشعب. هو كان خايف، لأنه كان خايف لألا أنه فرعون يقتله، لأنه هو أصلا هرب بسبب أنه فرعون كان عايز يحكمه، لأنه هو قتل واحد مصري. هو كان خايف، كان متردد، قعد يعني اقروا الإصحاحين، الله عمل كل حاجة عشان يخليه يقتنع. قال له ما تخافش، أنا اللي هكون معك، أنا اللي هتكلم بدالك. وبعدين عمل معجزة قدامه خلاه يبقى بيحول العصاية الحية والعكس، وخلاه يدخل إيده جوه القميص اللي لابسه وتخرج فيها بيضة اللي هي البرص، ويدخلها تاني وتتشفي عشان يقول له دي اللي هتعمله أنا معاك. بس موسى أصر إنه مش قادر. والله جميل هنا قوي انه بياخد البني ادم واحده واحده، وده اللي عمله مع موسى، خده واحده واحده. هو صحيح بقى في خروج 4 لما زهق بيقول كده: فحمى غضب الرب على موسى، يعني انا مش عارفه اعمل معاك ايه، وقال: اليس هارون اللاوي اخاك؟ فتكلمه وتضع الكلمات على فمه وهو يكلم الشعب عنك. يعني اذا كنت انت مش عايز انت حر. جواه كان دي الله طبعا، عشان كده بيقول حمى غضب الله. لكن الله بيتعامل معانا واحده واحده، وده اللي عمله مع موسى. هو في الاول كان هارون اللي بيتكلم بالنيابه عن موسى، شويه بشويه هنلاقي انه بقى هارون وموسى. يعني لما تقرأ إصحاحات هتلاقوا انه هارون وموسى بيتكلموا مع فرعون، وهارون وموسى بيردوا عليه، ولما فرعون بيعوز بيجيب هارون وموسى. وبعدين بدءا من اصحاح 10 في سفر الخروج وعدد 24 و26 هنلاقي ابتدى بقى، لا خلاص بقى اللي في الصورة موسى، يعني خلاص. فالله ابتدى يدربه، ده بيقولك ان الله ده بيتحمل احيانا ضعفاتنا، بس بيمشي معانا واحدة واحدة. فبيقول الكتاب: فدعا فرعون موسى، دي كانت اول مرة يقول فدعا موسى، بس في العادة بيقول هارون وموسى. فدعا موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الرب، غير ان غنمكم وبقركم تبقى. وبعد كده موسى بيقول بقى إيه: أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا، فنذهب مواشينا أيضا معنا. اللي بيقول أنا مش بعرف أتكلم ولساني تقيل، قدر يقف قدام موسى ويحكي، قدر يقف قدام فرعون ويحكي ويتكلم، وده كان شغل الله ليه، مشي معاه واحدة واحدة. فنقاط الضعف قد إيه الله استخدمها بعد كده، بعد ما شكلها. كل شخص بيبقى ليه رؤية الله بيبقى عايزه فيها، ما تقلقش لو عندك نقاط ضعف، بس سيب نفسك بين ايدين الله وهو هيبقى بيشكلك. تعالوا بقى نشوف بعد الفاصل ايه سمات العلاقة اللي كانت بين يوكابد وبين موسى.
1: برنامج نقطة ومن اول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: عايز أقرأ لكم بس التعليقات اللي قدامي الجميلة دي. منار بتقول: الله لا يدعو المؤهلين ولكنه يؤهل المدعوين. عندك حق، شكرا جدا. يعني أنا ببقى مش مؤهلة، بس الله عايزني فبيعمل معايا إيه، بيؤهلني. فده مهم قوي نكون عارفينه. مهما تقول أنا هو أنا ضعيف يا رب، إزاي هتستخدمني؟ طالما أنت مدعو هو بيؤهلك. وسناء بتقول حاجة جميلة، إن أفكارك إن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي. ولد في زمان كان يقتل كل طفل يولد، لكن ربنا أراد أن يكبر في قصر فرعون وأصبح ملك الشعب، ومبارك اسم الرب. وبعدين شكرا سناء على التعليق، بتقولي ممكن لأن كان عنده مشكلة في النطق وعدم الثقة. هو كان عنده مشكلة في عدم الثقة، بدليل على كده إنه رجع بعد كده اتكلم، سواء كان عنده سنة عدم الثقة في نفسه، وعشان كده الله مشي معاه واحدة واحدة. فحقيقي حقيقي جمال الله في إنه بيتعامل مع البني آدم وبيقوله ما تقلقش، طب ماشي ماشي خلاص خلي حد يتكلم. بس كان الله مصمم إنه اللي يتكلم بنيابة عنه هو موسى، فمش معاه واحدة واحدة لحد ما أهله. شكرا جدا يا سناء. طيب بعد ما حكينا أنا يكابد وحكينا عن موسى، تعالوا كده نشوف بقى العلاقة بينهم كان شكلها إيه، تربية يكابد لموسى كان شكلها إيه اللي أنتجت شخص قادر إنه يقود الشعب. الله من الأول جايبه عشان يقود الشعب، وفي نفس الوقت اتأهل لكده. بس كمان تربية يكابد كان ليها دور كبير جدا. أول حاجة يكابد شافت بعين الإيمان إنه هيبقى دي حاجة قوية جدا في المستقبل، لأن لما بيقول إنه لما رأته إنه حسن خبأته 3 أشهر، إحنا قلنا إنه حسن ده مش يعني جمال الشكل، لكن في حاجة في مسحة إلهية. يكابد شافت كده، يا جمال الأم اللي تشوف ابنها الحاجة الجميلة دي وتؤمن بيها وتشجعه وتسنده حتى وقت ظروف الصعبة. ده اللي عملته يكابد، شافت حاجة كويسة، شافت انه في حاجة، شافت انه في حاجة مختلفة، وصدقت قبل ما العالم كله ما يشوف، وبالتالي سندته فضلت معاه ووقفت جنبه لحد ما فعلا قدرت انها تغرس جواه مبادئ كتيرة مهمة. كل ام مهمة تشوف في ابنها الحاجة اللي العالم مش شايفها وتبقي مؤمنة بيه، ساعتها هيبقى فعلا حاجة مش قليلة، لانك هتبقي بتشجعيه وبتكملي معاه الطريق. ده اول سمة. تاني سمة هي زرعت جواه الانتماء لشعبه والإيمان بالله. في الوقت اللي قعد فيه معاها، برغم ان كان وقته قليل قوي، يعني حسيت نقول هو انا ده مرحلة المراهقه انا مش بعرف اغرس مع حاجة، بس هو كان فعليا موسى قعد مع يكابد وقت قليل جدا، لكن علمته ازاي ينتمي لشعبه. وده زي ما قلت لكم كده في الاصحاحات الاعداد اللي قريتها، لما بيقول خرج يشوف اخواته وبيشوف أثقلهم، ده معناه أنه خليته زي يكون بينتمي لشعبه. مش بس كده، هي غرست فيه الإيمان بالله، لأنه الحقيقة في الوقت ده في وقت القليل قدرت تعمل حاجة ما عرفتش تعمله بنت فرعون اللي قعد فيها اللي قعد معها سنين طويلة. لأنه خلي بالنا في الوقت ده كانت الشعب اللي هو الفرعون الشعب المصري كان بيعبد آلهة كتير جدا، كان بيعبد دراع وإزيز وحورس، وكل إله كان ليه المسؤولية بتاعته وكان ليه الدور بتاعه. ومع ذلك موسى كان عارف الله، فهو قعد قد ما قعد في قصر فرعون، لكن الحاجة اللي غرستها يكابد الإيمان بالله فضلت معاه على طول. عشان كده بنلاقي اللي لما الله ظهر لموسى في العليقة قال له كده أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فده واضح جدا أن موسى كان عارف قصة أجداده وكان فهمها كويس قوي من مامته. الحقيقة الموقف ده ويكابد وهي غرست جوه ابنها الإيمان والانتماء لشعب الله بيفكرني بالآية اللي بتقول رب الولد في طريقه فمات شاخ أيضا لا يحيد عنه. ساعات بنبقى قلقانين على أولادنا إنه في مجتمع مختلف، في مجتمع ممكن يعلمهم حاجات مش أحسن حاجة، في مجتمع ممكن يوريهم حاجات مش أفضل حاجة، في مجتمع ممكن يغير ذهنهم، بس ما تقلقوش طالما إحنا غرسنا من الطفولة قد إيه يكون متمسك بالله وإيمانه بالله، وكمان غرسنا أن يكون منتمي لشعب الله حتى لو كان في مكان بعيد، هيفضل جواه كلامك اللي أنت غرستيه من وهو صغير. وده بنشوفه على فكرة مع موسى، بيقولوا أنه لما كمل 40 سنة ابتدى يخرج، بس ما كانش ناسي الحاجات اللي غرستها في مامته يكابد. قلبه كان مؤمن بالله، والدليل على كده انه الله اختاره عشان يكون قائد. يعني تعبك مش هيروح حضر بمرور الوقت، فما تقلقيش.
2: دبل اسبريسو. لما أقولك تعالى نشرب قهوة مش معناها أبداً إن أنا اللي هعزمك، لكن معناها تعالى نقضي وقت مع بعض نحكي ونفضفض وكده. أم إيه بقى؟ وقت دفع الحساب راح صاحبي خرج يتكلم تليفون، قاصد يعني، وقاصد إن أنا اللي أدفع الفاتورة، والفاتورة كانت غالية وأنا كنت طالب دبل إسبريسو. المحصلة إن الناس ملهمش أمان، يعني ما أقدرش أثق في حد ثقة كاملة تامة. ويؤسفني أقول أن بعض أهالينا منهم. خلاص يا سيدي خلاص، امسح دموعك، لأن لسه في اللي بيحبك ويقدرك ويشجعك ويسمعك بالساعات والأيام والسنين، ويحفظ كل أسرارك وتثق فيه ثقة عمياء. دور ولا أقولك، كلم ربنا.
0: تعالوا بقى نكمل سمات تربية كابت، بس الأول خلوني أقرأ التعليقات اللي عندي على الفيسبوك. توبة بتقول الرب بيجرب تدخل، اللي بيجرب تدخل الرب في حياته وبيبقى قوي وشجاع في الحق. شكرا جدا ليكي يا توبة. وسناء بتقول شكرا حياتك دكتورة طمنتيني. شكرا جدا يا سناء ليكي. تعالوا بقى نكمل السمات بتاع تربية يكابد. خلي بقى احنا قلت ان يكابد كانت بتغرس جواه الايمان، وغرست جواه ازاي يبقى عنده الهوية لشعب الله. وقلت كمان انه يكابد كانت عندها نقطة مهمة، انها شافت بعين الايمان قد ايه موسى هيبقى له وضع وهيبقى له فعلا شأن، لأن المسحة الإلهية دي مش قليلة. بس علشان يتغرس جوه موسى الإيمان ده، هو ما كانش بالكلام، ودي تالت حاجة. موسى اتغرس جوه الإيمان بالإيمان العملي بتاع يكابد أكتر من إنها تسيبه بين إيدين ربنا. أكيد أكيد بما إن كانت يكابد بتحكي عن الله، فهي أكيد حكيت له قصتها مع الله وقدي الله حماه وقدي الله أنقذه. لما موسى يشوف مامته بالإيمان العملي ده، أكيد أكيد يبقى جواه الإيمان قوي. بيقول كده في تثنية 6 عدد 5 و7، وده مهم قوي لأن بتفكرني بالآية دي. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. كل حاجة فيك تبقى بتحب الله. وانت كأم وكأب كمان، لما بتبقوا تحبوا ربنا بكل ده وتتحركوا وانتوا بتحبوا ربنا بكل ده، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. وصايا الله على قلبك يعني بتعمل بيها، هي مغروسة جوه قلبك ومحفورة وبتعمل بيها. ساعتها إيه اللي ممكن يحصل؟ قصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك. عشان نقدر نكلم أولادنا بصورة صح ونعرفهم الله إزاي، لازم نكون إحنا كمان حياتنا بتعكس مجد الله. وده اللي كانت يكابد فيه. يكابد كانت إنسانة تقية مؤمنة، غرست الإيمان جوه موسى مش بس بالكلام، لكنها حكت له القصة، قصتها مع الله، قصة إيمانها بالله. وعلى فكرة تربيتها ما أنتجتش موسى بس، أنا زي ما قلت أنتجت مين؟ مريم النبية وهارون أول كاهن في العالم كان هو هارون. يكابد أكيد أكيد لما حكت لحصل كانت لموسى، أكيد هو شاف قد إيه الله كان قوي. بس هي حكت إيه؟ حكت إنه هي عملت شيء عملي. ده النقطة التالتة، العلاقة إنه بيننا وبين أولادنا عشان نغرس جواهم الإيمان وما نخافش عليهم، لازم يشوفوا بابا وماما هم قد إيه واثقين وعندهم إيمان كامل في كل سلوكياتهم بالله. دي السمة الرابعة. دي السمة الثالثة. السمة الرابعة، يكابد غرست في موسى أن يكون شخص مش قائد وهو حر الاختيار. يعني علمته يكون شخص قائد مش تابع. أنا أسفة، دي كانت من ضمن سمات يكابد، غرست فيه إزاي يكون قائد مش تابع. وده بنشوفه في عبرانيين 11 لما بيقول أنه موسى أبى أن يكون ابنة فرعون، مفضلا بالحري أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. قائد مش تابع، مرضيش يمشي في السكة الغلط، حب يمشي في السكة الصح مهما كان، خليته مسؤول. مهم جدا انه بنخلي ولادنا عندهم حرية الاختيار مش تابعين. خليته يعرف يقول لا للخطية ويعيش في طريق يمكن صعب بس طريق مريح لي، ما يكونش مجرد شخص ضعيف تابع ويمشي في السكة الغلط. دي كانت من ضمن سمات تربية يكابد. السمة الخامسة كانت حريصة، ودي جميلة قوي قوي، كانت حريصة قوي. ويعني ويمكن الكتاب ما قالش كده، بس في حاجات بتخلينا نعرف ان دي كانت من سماتها. كانت حريصة على علاقة الاخوات ببعض. علاقة التلات اخوات ببعض كانت جميلة جدا، وما فيش اخوات بيبقى علاقتهم ببعض حلوة. الام مش بتعمل كده، كل ام بتقدر تخلي الاخوات قريبين من بعض وتقدر تخليهم يبعدوا عن بعض. معقولة الام تعمل كده؟ ايوة، بالمقارنة بالتمييز. تقدر تخلي كل بعيد عن بعضه مش قادر يقبل بعض. لكن واضح ان يوكابد ما كانتش كده. في خروج 4 لما الله بيقول له اليس هارون اللاوي اخاك، انا اعلم انه يتكلم، بعد كده بيقول له ايه، هو هيستقبلك فحينما يراك يفرح بقلبه. بقاله 40 سنه ما شافش اخوه، فلما هيشوفه هيبقى فرحان جدا جدا. ده محبه ما كانش فيه بينهم اللي خليكم بعيدوا عن بعض. مش بس كده، ساعة مريم لما يوكابت حطت موسى في السلة، مين فضلت واقفة عايزة تشوف اللي بيحصل له؟ مريم. ومريم هي اللي طلعت تجري البنت فرعون، قالت لها أنا ممكن أجيب لك حد يبقى هو اللي بيرضعه. يعني مريم هي السبب أن ترجع أخوها تاني في حضن مامتها ويقعد معاهم وقت طويل. دي العلاقة اللي كانت بين مريم وهارون وموسى. ومريم وهارون فضلوا مع موسى ومساندينه طول وقت البرية والقيادة، كانوا معاه، كانوا في ظهره، كانوا بيفرحوا لما تبقى في حاجات جميلة هو بتحصل في الوقت ده، وكان لما بيكون في دي أو زعل كانوا حواليه. يعني كتير أول ما بسمع أن هارون كان معايا، هارون كان معايا، ومريم قد إيه رنمت وفرحت جدا وقت الخروج، كانوا حواليه. التربية دي بتحتاج ما يبقاش فيه مقارنات، ما يبقاش فيه تمييز، ما يبقاش فيه حد أحسن من حد، عشان كده بيبقوا اخوات قريبين من بعض. لكن التربية اللي بتبقى فيها تمييز ومقارنات وابنك، ايوه صحيح انا بحب كل ولادي، بس المقارنة بتعمل تمييز، بتبقى رسالة رفض، فبتطلع الاولاد حاسين انه ماما بتحبه فلان احسن مني، ماما بتحبه اكتر مني، وده بيخليهم شوية بعيدة عن بعض. خلي بالك يوكابت كانت حريصة ان تقربهم من بعض. وعلى فكرة هي ما كانتش موجودة، من الواضح انه لما رجع من مديان هي كانت رحلت خلاص، لان اللي استقبله هارون بس، ما استقبلتوش مامته. احيانا مش احيانا، التربيه لما بتكون صح وبيبقى فيه مساواه بين الاخوات وعدم مقارنه وعدم تمييز، بيبقوا حلوين مع بعض حتى بعد ما نسيب احنا الحياه. دي كانت السمه الخامسه. ايه بقى اللي نتعلمه من علاقه يوكابد وموسى؟ نعرفها بعد الفاصل.
1: برنامج نقطه من اول السطر. انت اقوى، انت تقدر.
0: خلوني اقرا بس التعليقات بسرعه قبل ما انهي حلقتنا. منار بتقول طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه، نسله يكون قويا في الارض، الجيل المستقيمين يبارك. مزمور 112 عدد 1-2. امين، شكرا جدا ليك يا منار. وبتكمل بتقول ربنا يباركك، الاولاد فعلا بيتعلموا من تصرفاتنا وليس من كلامنا. ده حقيقي جدا يا منار. نانا ربنا يباركك ويبارك خدمتك، شكرا جدا يا نانا. خلونا بقى اخر حاجه نقولها، نتعلم ايه من علاقه يوكابد وموسى. اول حاجه ان الظروف الصعبه ما تمنعناش من التربيه الصح في مخافه الله. مهما كنا بنمر في ضغوطات وفي ظروف صعبه، لا خلينا واثقين في الله ورمين عليه الحمل ونربي أولادنا في مخافة الله. تاني حاجة أنه غرس الإيمان في الطفل من هو صغير فعلا بيطلعه عنده إيمان قوي، مهما كان بيروح بعيد أو مهما راح مجتمعات إحنا قلقانين عليه. فغرس الإيمان من الطفولة مهم جدا، وطبعا غرس الإيمان بالكلام وبالسلوك بيكون مهم جدا. الكلام علشان يوصل لقلب الطفل لازم يكون بصورة عملية، وده اللي عملته يوكابد. كمان بنتعلم انه في الوقت اللي بنشعر فيه بعجزنا، ساعات انا مش عارفة اعمل ايه في تربية الولاد، انا مش عارفة اتصرف معهم ازاي، في الوقت اللي تحس فيه بعجزك طلعي اجري روحي لله، ارمي حملك عليه زي ما عملت يوكابد بالضبط، وهو هيساعدك ويديك حكمة. هو ده حكمة حتى ازاي تبقى بتبني مركب صغير عشان تحط فيه موسى. كمان حلوة قوي انه نتعلم منهم ان نربي طفلنا يكون مسؤول قائد عنده حرية الاختيار، مش انه نربيه تابع. وعشان كده محتاج التربية ما يقاش فيها سيطرة، اديله الفرصة انه يكون بياخد ويدي، انه يكون مسؤول عن اختياراته، انه يكون شوية في مساحة من الكلام، يبقاش كل حاجة أوامر أوامر. ده مهم جدا، ربي طفل مسؤول من خلال طبعا إيمانك. كل ما كنت قريبة من الله كل ما عرفتي تعملي الحكاية دي، لأن الله هيديك الحكمة إمتى تقولي لأ وإمتى تديله مساحة من الحرية، يبقاش كل التربية فيها نوع من أنواع السيطرة. خليكي حريصة جدا جدا جدا جدا إنه تربية الأولاد يكونوا أولادك كلهم يكونوا بيحبوا بعض، ما يبقاش في مقارنات، ما يبقاش في أي نوع من أنواع التمييز. حتى لو أنت مش واخدة بالك، بصي كده وشوفي، ممكن تبقي أنت بتعملي الأمر ده وأنت مش واخدة بالك. دي علاقة يكابد بموسى، عرفت إزاي بإيمانها بتقواها بإيمانها العملي بأنها تكون بتغرس في محبة الله وأنها يكون من شعب الله، عرفت إزاي في الآخر هي بإيمانها ده تطلع قائد يحرر أمه من العبودية. بكده أكون خلصت حلقة النهاردة، نتقابل الحلقة الجاية وهنتكلم عن قصة جديدة وعلاقة جديدة نحكيها نحللها نفهمها ونتعلم منها.

دلوقتي لإعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: بالتسبيح والحمد على راديو صلى.
1: يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق، وصباح الفل والجمال على اللي لسه نايم وهو صاحي. صباح سمع على كل اللي سمعنا من أي حتة في الدنيا. صباح يوم مختلف، يوم مميز، يوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكاية ومواقف تتحكي وتتسمع. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبتدي بيها يومنا النهاردة. معاكم أندرو أشرف في صباح سما، مبسوط جدا جدا جدا لوجودي معاكم النهاردة. هنقضي وقت مختلف من حلقة مختلفة نتكلم فيها ونحكي أكتر، وإيه علاقة الزرع بالحصاد، ويا ترى إحنا بنستعجل ولا الدنيا بتمشي كويس. وعايز أشجعك أن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت وتلعب معانا. يا ترى هيطلع لك سؤال ولا هيطلع لك رسالة؟ وجرب وانت وحظك. وكمان متحمس قوي قوي قوي قوي ان احنا النهاردة نمشي سكة مع بعضينا ونحكي ونفضفض سوا. وعايز اكون بشجعكم انه تعالوا نحكي سوا، انا مش عايز احكي لوحدي، تعالوا شاركوني كده الحلقة ونحكي فيها مع بعض. وخلونا زي ما تعودنا دايما في حلقتنا نبدأ برسالة ليك، نبدأ برسالة ليك مكتوبة بشكل شخصي، رسالة ليكي مكتوبة بشكل شخصي، مش لأي حد، ليك، لكل حد بيسمعنا دلوقتي وانت في العربية وانت رايح الشغل وانت قاعد في البيت. يعني رسالة ليك بشكل شخصي قوي قوي قوي قوي. اسمعني شوية، هو ليه بقينا حاسين ان كل يوم لازم يبقى يوم عظيم؟ يعني بجد ليه حاسين ان لازم كل يوم يبقى فيه انجاز او خبر حلو او خطوة كبيرة او تغيير باين؟ وليه لو اليوم عدى عادي نحس ان احنا مقصرين؟ يمكن انت دلوقتي سمعني ويمكن كان يومك عادي، صحيت ورحت الشغل او جامعتك او مشوارك، عملت حاجة، زهقت شوية، اتعصبت شوية، ضحكت شوية ورجعت، ولا حصل انجاز خارق ولا اكتشاف عظيم ولا الحياة اتغيرت، مجرد يوم عادي. بس الغريب ان احنا بقينا بنخاف من اليوم العادي، نحس انه دليل ان احنا واقفين او متأخرين او في حاجة غلط. يمكن عشان انت عايشين، انا وانت عايشين في زمن غريب شوية، تفتح موبايلك تلاقي واحد غير حياته، واحدة بدأت مشروع، واحد خس 20 كيلو، واحد سافر، واحد تاني حقق حلمه، وانت فرحان انك لحقت تشرب القهوة قبل ما تبرد، وفجأة من غير ما تحس اليوم العادي يبقى محبط، مع انه طبيعي جدا. خليني اسألك سؤال، مين قال ان كل الايام لازم تبقى مبهرة؟ بجد مين قال ان الحياة كلها قمم؟ الحياة نفسها فيها ايام قوية وايام صعبة وايام عادية جدا. وعارف المشكلة ان احنا بقينا مقدرين الايام الكبيرة بزيادة ونسين قيمة الايام العادية، مع ان بصراحة معظم الحياة عادية، مشاهد بسيطة، ايام شبه بعض، صحوة الصبح، مشوار، قعدة، شغل، كوباية شاي، مكالمة، ضحكة صغيرة، زعل صغير، ونوم. بس يمكن اننا ظلمنا الايام العادية. عارف ليه؟ عشان فاكرين ان الحاجة المهمة لازم تبقى واضحة، مع ان اوقات كتير اكبر الحاجات بتحصل بهدوء، مش انت وانت واخد بالك. يمكن في يوم عادي جدا انت بتتعلم الصبر، في يوم عادي بتخف شوية من حاجات كانت تعباك، في يوم عادي بتتعلم تقوم، وفي يوم عادي تبقى اقوى وانت مش واخد بالك. عارف شبه ايه؟ شبه الطفل اللي بيطول وهو كل يوم بيقف قدام المراية يقول اه انا كبرت سنتين. لا، بيحصل بهدوء بس مع الوقت بيبان. حتى العلاقات مش بتتبني في يوم وليلة، بتتبني في ايام عادية، سؤال بسيط، موقف صغير، اهتمام عادي، وقت. حتى الشخصيات ما بتتغيرش فجأة، مش يوم تصحى نسخة جديدة، الحكاية كلها تراكم، يوم ورا يوم. وعايز أقولك حاجة مهمة يمكن أنت محتاج تسمعها النهاردة، أنت مش لازم تبقى مبهر طول الوقت، مش لازم كل يوم تبقى منتج متحمس مبسوط قوي شغوف. أنت بني آدم مش مكنة، وفي أيام أقصى إنجاز فيها إنك كملت اليوم، ودي كفاية. أيوة كفاية، يمكن حد دلوقتي يقول بس أنا حاسس إن أنا واقف. مفهوم، بس استنى، مش الحاجة مش واضحة، مش عشان الحاجة مش واضحة يبقى مفيش حاجة بتحصل. بذور كتير أول ما تتحط في الأرض شكلها أكن مفيش حاجة، صمت هدوء ولا أي تغيير واضح، بس تحت في شغل بيحصل، جذور تترتب تتجهز. فممكن جدا جدا جدا انت دلوقتي في وقت شكله عادي بس جواه حاجات بتتكون، نضج، فهم، راحة، قوة، خبرة. ويمكن بعد فترة تبص ورا وتقول استنى انا فعلا اتغيرت. خليني اقولك ببساطة، مش كل يوم لازم يبقى مميز عشان يبقى مهم. في ايام قيمتها انها بس عدت بهدوء، في ايام قيمتها انها ريحتك، في ايام قيمتها ان هي علمتك، في ايام قيمتها ان هي بس كملت. فلو يومك النهاردة عادي ما تزعلش، ما تقلقش، وما تحسش انك متأخر. يمكن الحياة مش واقفة، يمكن بس هي ماشية بهدوء. وخليني أسيبك بالجملة دي، يمكن تحتاج تفتكرها، مش كل يوم لازم يبقى استثنائي، أحيانا الأيام العادية هي اللي بتغيرنا من غير ما نحس. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة في بداية حلقتنا. ومتحمس قوي قوي قوي ان النهاردة هنحكي في موضوع يمكن كلنا عارفينه، بس اوقات كتير بنبقى محتاجين نفتكره ونقف قدام نفسنا اكتر ونفتكر الموضوع ده بشكل اكبر، وهو الزرع والحصاد. اللي انا بزرعه هو اللي انا بحصده. متحمس قوي قوي نبتدي حلقتنا النهاردة مع بعض ونمشي سكة سوا نحكي فيها. وعايز اشجعك واشجعك انه انا مش عايز احكي لوحدي، تعالوا نحكي مع بعض، واكتبوا لي في الكومنتات تعليقاتكم. وعايز اكون نكون مع بعضينا النهاردة في الحلقة. وكمان ما تنساش لعبة الريموت العجيب، تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت، ممكن يطلع لك سؤال، ممكن يطلع لك رسالة، ونشوف يا ترى يا هل ترى اللي هيطلع لك النهاردة. وتعالوا نسمع الترنيمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل حلقتنا.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع. انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع. انت دلوقتي بتتابع

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. وقبل ما نتكلم عن الزراعة والحصاد، تعالوا نرجع شوية لورا كده ونحكي مع بعض ونسأل نفسنا سؤال بسيط. هو الإنسان عرف الزراعة إزاي أصلا؟ يعني هل الزراعة دي الإنسان اتخلق عرفها كده بكل بساطة، ولا حصلت إزاي؟ وتقريبا من حوالي 12,000 سنة، هنرجع شوية حلوين لورا، شوية كتير لورا، من حوالي 12,000 سنة كده الإنسان ما كانش بيزرع أصلا، كان الإنسان عايش يومه بيومه. يعني إيه عايش؟ الإنسان عايش كده يوم بيوم، بيصطاد، يجمع أكل، يتنقل من مكان لمكان. يعني لو الأكل خلص خلاص بقى كده، يلا إيه نشوف مكان تاني كده، خلاص المكان ده إيه سكة السلامة، يلا بقى نروح لمكان تاني نشوف فيه أكل. وكانت الحياة اللي هو إيه يعني ماشية بنظام إيه، هات اللي موجود دلوقتي وخلاص، يعني إيه نخلص دلوقتي اللي موجود، بعد كده يبقى نشوف إيه اللي بعد كده. يعني لحد ما حصل ملحوظة كده صغيرة غيرت التاريخ بقى كله، يعني وهنا بقى إيه شقلبت الدنيا بقى كلها. وفي يوم الإنسان لاحظ إن في حبوب بتقع كده على الأرض، اللي هي البذور ومش عارف إيه الحاجات إيه بتاعت الفاكهة والحاجات دي. وبعد فترة اكتشف إن البذور دي بيطلع مكانها نبات جديد، شجر بقى جديد، نخل جديد، وهكذا. تخيل كده فكرة بسيطة جدا جدا غيرت شكل العالم، فكرة يعني عارف ايه صغيرة جدا غيرت بقى ايه شكل العالم خالص. وبدأ بقى من هنا بدأ الإنسان يعمل ايه، يجرب، يحط بذرة ويستنى ويراقب. وفي مناطق بقى زي بلاد ما بهر النهرين ومصر القديمة بدأوا بقى هنا بدأت أول أشكال الزراعة الحقيقية في المناطق دي في مصر القديمة، اللي هي مصر القديمة يعني الحضارة الفرعونية القديمة وبلاد ما بهر النهرين وكده، بدأت أشكال الزراعة. والمصريين القدماء تحديدا كمان كانوا أذكياء جدا في الموضوع ده، يعني هم كانوا من أكتر الناس المشهورة بموضوع الزراعة ده، لأن طبعا كان نهر النيل يعني مزبط الدنيا على الآخر. طبعا النهر كان بيفيض ويسيب وراه ايه تين غني جدا وتربة حلوة للزراعة. فبدأوا بقى يفهموا فكرة مهمة، انه في وقت للزراعة في وقت الايه للحصاد، وده اللي احنا عايزين نفكر نفسنا بيه. ماشي، بس خلي بالك ان الحكاية ما كانتش سهلة، ما كانتش زي دلوقتي. يعني تخيل كده فلاح زمان يزرع النهاردة ويطلع تاني يوم يقول ايه ده، فين النتيجة؟ الناس كانت هتبص له بقالها كده، يعني لو انت بتقول ايه، يعني ايه حضرتك عايز ايه؟ لانهم كانوا فاهمين حاجة مهمة جدا جدا، ان في مسافة ما بين الزراعة والحصاد، الاتنين ما بيجوش خبط لزق في بعض كده، في فرق ما بينهم. فرق بقى ده صبر ان هو يسقي، وفي تعب وفي اهتمام وفي وقت. طبعا احنا كلنا عارفين انه لو حد بيزرع محتاج يهتم بالزرعة اللي هو بيهتم بيها دي، او الزرعة اللي هو بيزرعها. وكانوا عارفين ان الارض حتى لو شكلها ساكت ده مش معناه ان ما فيش حاجة بتحصل، لكن تحت الارض في حياة بتتكون، في بذور بتطلع وحاجات بتكبر حتى لو عينينا ما كانتش شايفة. هم زمان كانوا فاهمين ده بشكل كبير قوي قوي قوي قوي. ومع تطور الزمن ظهرت ادوات زراعة احسن، يعني مع تطور بقى الزمن بقى فيه انظمة ري ومحاصيل اكتر، وبدأنا نكتشف حاجات مختلفة للموضوع ده يعني. بس الفكرة نفسها ما اتغيرتش، يعني الفكرة ثابتة من زمان، من ساعة ما اكتشفوا الموضوع لحد النهاردة هي الفكرة ثابتة من آلاف السنين، وهي زي ما هي ونفس المبدأ ما اتغيرش. اللي بتزرع هو اللي بتحصده، فاللي بتزرعه هتحصده. وعشان تحصد محتاج يبقى فيه وقت، محتاج يبقى فيه صبر، محتاج يبقى فيه شوية حاجات كده ايه يعني كتير علشان تقدر تكون بتحصد. بس المشكلة بقى مش في فكرة الزرع والحصاد، المشكلة ان احنا مع التطور اللي بيحصل حوالينا بقينا شعب مستعجل. يعني بقينا مستعجلين، بقينا عايزين كل حاجة ايه بسرعة، فانا عايز نجاح بسرعه، عايز اتغير بسرعه، عايز نتيجه بسرعه، عايز علاقات قويه بسرعه، يعني ايه عايز كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه، يلا نجري ورا بعضينا. وده نتيجه للتطورات اللي حصلت والتغيير اللي حصل في العالم من حوالينا. بقينا نزرع يومين ونستغرب ايه ده، هو ليه ما فيش زرعه، ليه ما فيش حصاد، ليه ما فيش نتيجه، مع ان الحقيقه بسيطه جدا، ومبدا الزرع والحصاد ثابت، المبدأ ما تغيرش، المبدأ ما فيش حاجة فيه اتغيرت، المبدأ هو هو، انه اللي بزرعه هو اللي هحصده، ومحتاج يبقى فيه وقت، محتاج يبقى فيه فرصة ووقت ان انا اكون بحصد الحاجة اللي انا بزرعها دي. ويمكن السؤال اللي هنفكر فيه النهاردة، انت مستعجل على ايه؟ ايه الحاجة اللي انت مستعجل عليها؟ يا ترى ايه الحاجة اللي انت عايزها تكبر بسرعة؟ يا ترى ايه الحاجة اللي انت عايزها في يوم وليلة تبقى بتحصدها؟ وده اللي احنا هنفكر فيه مع بعض، وهنحكي اكتر واكتر احنا ليه مستعجلين وليه بنزهق، وهنحكي مع بعضينا كتير. بس تعالوا نفكر سوا، ويا ترى ايه الحاجة اللي انت مستعجل عليها، ومستعجل عليها ليه؟ برضو ده سؤال مهم محتاج تسأله لنفسك. هو انا مستعجل على علاقة ليه؟ هو انا مستعجل على نجاح ليه؟ انا مستعجل ان اتغير بسرعه ليه؟ اسال نفسك ايه الحاجه اللي انا مستعجل عليها النهارده. وبما ان احنا شعب مستعجل، بقينا عايزين كل حاجه حالا دلوقتي، يعني خليني اسالك بقى سؤال بكل صراحه، هو احنا بقينا مستعجلين ليه؟ يعني برضو ليه ليه ليه مستعجل؟ لو انت عايز نجاح مستعجل ليه؟ لو عايز تغيير ليه مستعجل؟ ليه مش قادر تصبر؟ وعايز شجعنا انه تعالوا نتشارك مع بعض في الكومنتات، وتعالوا نفكر مع بعض، انا ايه اللي مخليني مستعجل؟ انا ايه اللي مستعجل عليه اصلا بقى؟ يعني ايه الحاجة وليه مستعجل؟ احس ان احنا بقينا عايزين كل حاجة دلوقتي حالا فورا، بقينا يعني بيتقال كده على الجيل الجديد ده جيل السكيب، جيل ايه اللي هو ايه عدي. احنا بقينا جيل كده ايه عندنا مشاكل مع الانتظار عامة، يعني بنحب كل حاجة قصيرة وسريعة وتجري، فاحنا بنحب اعلانات الخمس ثواني الاسكيب، فيديو اطول من دقيقة ما تجيب الخلاصة، يعني ايه لو انا جعان هطلب اكل، مع اني ممكن اقوم اعمل اكل عادي، بس لا لا لا ما مش لسه استنى اجيب حاجة جاهزة على طول وخلاص. ودي ازمة كبيرة، ازمة كبيرة قوي قوي قوي، لانه في الحقيقة في حاجات كتير في حياتنا هتحتاج ان احنا نستنى، فمش كل حاجة هتبقى محتاجة ان احنا نجري. يعني ده عايز اقولك حتى الانترنت، يعني بقينا بنتخانق معاه، يعني حتى النت بنتخانق معاه، النت علق ثانيتين تحس ان الحياة وقفت، ده مش قادر، واقعد بقى اكلم خدمة العملاء، واقعد اشوف النت واشوف الشركة واشوف واشوف واشوف، والواي فاي في ايه، واقوم بقى في الراوتر، مش عارف كم حد بيعمل الموضوع ده في البيت، يقوم يقفل الراوتر ويشيل الفيشة ويحط الفيشة ويعمل ومش عارف ايه، مع ان الناس زمان كانت عايشة حياتها عادي من غير انترنت. مش بقول ان النت حاجة يعني مش محتاجينها، لا محتاجينها، بس مش الثانيتين، مش النص ساعة ولا الدقيقة ولا الخمس دقايق اللي النت علق فيهم دول اللي حياتي هيحصل فيها مشاكل. عادي ان اتس اوكي انه يعني وقف علق عادي، مش دي الأزمة. فبحس اوقات كتير انه ده حاجة عادية جدا جدا جدا، ودايما بقينا مستعجلين دلوقتي على النتائج، بقينا، ودي مشكلة كبيرة. يعني احنا عايزين جسم حلو بسرعة، عايزين فلوس بسرعة، نجاح بسرعة، تغيير بسرعة، نبدأ يومين وبعدين هو مفيش نتيجة ليه، ودايما عايزين كل حاجة سريعة سريعة سريعة سريعة. والمشكلة انه السرعة دي في الاخر بنسبة كبيرة بلبس في حيطة، يعني من كتر ما انا مستعجل وبعمل حاجة من غير تركيز، بعمل حاجة من غير ما ادرسها صح، بعمل حاجة من غير ما اصبر عليها، فبلبس في حيطة. فمثلا زي الحد اللي بينزل جيم وعايز جسم بسرعة وبتاعه مش عارف ايه، فتلاقيه ضرب بقى حقن ولا عمل اي حاجة ولا بتاع، يعني بوظ جسمه. والناس برضو اللي عايزة فلوس تلاقيه يفتح مشروع من غير ما يذاكره، ولا من غير ما يعمل دراسة جدول، ولا يعمل اي حاجة، يعني يلا انا عايز فلوس، يلا نجيب فلوس، يلا مش عارف ايه، وهكذا. وده في حد ذاته متعب قوي قوي قوي. احنا بقينا حتى بنعمل ده في العلاقات، بنبقى لسه يعني عارفين بعض من اسبوع وعايزين ثقة كاملة، مع انه الثقة دي بتتبني، يعني دي مش حاجة بتبقى في يوم وليلة، دي حاجة بتاخد وقت، عايزين تفاهم، عايزين نبقى في أمان. ده مش طبيعي، لأنه كل حاجة بتاخد وقتها، كل حاجة بتبقى بتكبر واحدة واحدة، كل حاجة بتمشي على مهلها. فمش محتاجين نبقى بنجري حوالين بعضنا علشان الدنيا تبقى تمام. ودايما بحس كده في الجيل الجديد ده انه عايز نسخة احسن من نفسه بسرعة، بالذات الجيل الاصغر كمان دلوقتي بقى عايز تغيير بسرعة قوي قوي. هو في اول السنة كده وانا هتغير، يومين جيم، ثلاث ايام مش عارف تنظيم، اسبوع اكل صحي وبعدين. فالتغيير حلو، حلو ان انت تبقى بتفكر ان انت ازاي تتغير، حلو ان انت تبقى بتفكر ازاي تبقى احسن، بس التغيير ده بياخد سكة، التغيير ده بيمشي مشوار، طريق ما بيخلص في يوم وليلة، ما بيمشيش وبيطلع كده. مش بنام واصحى ابقى كويس، مش بنام واصحى ابقى متغير، مش بنام واصحى والدنيا تبقى في اللذيذ، لكن ده مشوار بياخد وقت، مشوار انا بمشي سكة بمشيها بتاخد وقت وبتاخد مجهود. فارجوك ارجوك ارجوك ارجوك ارجوك حط دايما في دماغك كده انه مبدأ الزرع والحصاد، وانه علشان احصد محتاج وقت، علشان احصد محتاج يبقى فيه فرصة، محتاج يبقى فيه وقت انه عشان الزرعة تكبر. لو انا بحصد، لو انا بزرع عشان الزرعة دي تديني ثمر، محتاجة وقت، محتاجة اصبر لها، محتاجة رعاية، محتاجة اهتم بيها، محتاجة اسقيها كل يوم، محتاجة اعرضها للشمس كل يوم. فمش محتاج اكون بجري ولا بستعجل، مش هزرع زرعة النهاردة تاني يوم هلاقيها طلعت لي ثمرة، ده مش منطقي. الزرع والحصاد، ولو طبعا يعني تعرف بقى في حد في العيلة بلي في الزرع او بيحب الزرع، اللي بيقولك انه الحاجات دي محتاجة وقت وتاخد مجهود علشان ده يحصل. حاجة كمان من الحاجات الكبيرة قوي قوي قوي قوي اللي بوظت احساسنا بالوقت وبوظت حياتنا هي السوشيال ميديا. لو انا بستخدم السوشيال ميديا غلط يعني دي كارثة. السوشيال ميديا بوظت احساسنا بالوقت، لانه دايما شايفين ناس نجحت بسرعة، كبرت بسرعة، وصلت بسرعة، فبتفتكر ان ده طبيعي. وعايز اقول لك بقى ان تاني تاني تاني تاني، وارجوك اسمعها مني من هنا لحد السنة الجاية، انه يا باشا اللي بتحط على السوشيال ميديا ده الهايلايتس، محدش بيحط لك المشوار، قليلين قوي قوي قوي اللي يرسم لك المشوار. دايما هتلاقي على السوشيال ميديا يحط لك ايه، يحط لك الهايلايتس بتاعته، يحط لك الصوره بعد ما عمل الفورمه بتاع جسمه، يحط لك الصوره بتاعت بعد نجاح شركته. بس هل حد عارف الشركه دي نجحت ازاي؟ ايه المشوار ان الشركه دي مثلا نجحت، او المشروع ده نجح ازاي؟ سكه فيها تعب ومجهود. فما تفتكرش ان ده طبيعي، ما تفتكرش انه الناس اللي وصلت دي وصلت في يوم وليله ولا وصلت بسرعه، سنين سنين سنين من التعب والمجهود والانتظار وانك تسقي. ودايما دايما دايما دايما اوعى تفتكر ان الحاجة بتحصل بسرعة دي حاجة حلوة. الحاجة اللي بتحصل بسرعة هتلاقيها بتخلص بسرعة، والحاجة اللي بتيجي بسرعة هتلاقيها بتروح بسرعة، والحاجة اللي بتيجي بسهولة هتلاقيها بتروح بسهولة. كل ما هتتعب في الحاجة اللي انت شغال عليها، كل ما هتبقى مستمتع بيها اكتر. الرحلة فيها استمتاع، المشوار فيه استمتاع. فارجوك اوعى تستعجل مع ان احنا شايفين النتيجة مش الرحلة. خلي بالك على السوشيال ميديا احنا بنشوف النتيجة مش الرحلة، مع ان الرحلة ممتعة قوي قوي قوي قوي اكتر من النتيجة نفسها كمان. واحيانا بقى بنبقى نخاف من البطء، نخاف من الوقت اللي ايه انت تحسه كده ايه وقت ساكت كده، بنخاف من الوقت ده قوي. لو في حاجة اخذت وقت نبتدي نقلق، نحس انه اكيد في حاجة غلط، مع ان الوقت البطء ده يعني حاجة عادية جدا، حاجة طبيعية، حاجة ما فيهاش مشكلة، لانه كل حاجة محتاجة تاخد وقتها، كل حاجة محتاجة تبقى ماشية على مهلها. فالبطء ده مش معناه ان مفيش حاجة بتحصل، بالعكس البوت ممكن تبقى في حاجات بتحصل بس ماشي ببطء، في حاجات بتحصل بس مش كلها يعني محتاجة سرعة. مش معنى برضو انه انت مش شايف او مش واخد بالك ان مفيش حاجة بتحصل، ودي هنتكلم فيها كتير. ومشكلة من مشاكلنا الفترة دي والوقت ده في جيلنا والجيل الاصغر كمان، ان احنا عايزين الحصاد بسرعة، وكمان اوقات بنبقى عايزين الحصاد من قبل ما ندي الزرع فرصة يطلع. يعني ايه، انا حاطط البذرة النهاردة بكرة الصبح عايزها طلع لي تفاحة، مش هينفع حقيقي حقيقي، عمرها ما هتحصل. جرب كده، عايز شجعك تجيب زرعة، هات اي حبوب وهات شوية طينة كده وزرعها وشوف، يعني حط البذرة كده شوف تاني يوم ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل مع الزرعة هو هو اللي هيحصل معاك في حياتك. ويمكن السؤال المهم هو، كل حاجة ينفع تستعجل؟ هل كل حاجة ينفع نبقى بنستعجل عليها، ولا في حاجات بطبيعتها بتاخد وقت؟ ويا ترى ايه الحاجات دي؟ يعني تعالوا نفكر مع بعض، ايه الحاجات اللي محتاجة وقت، ايه الحاجات اللي ما ينفعش استعجل عليها، ايه الحاجات اللي لازم اكون بستنى عليها؟ تعالوا نتشارك مع بعض في ده في الكومنتات والتعليقات، اكتبوا لي ايه الحاجات اللي لازم استنى عليها، ايه الحاجات اللي انا محتاج اصبر عليها من غير مجري. وعايز اشجعك لسه نقدر نلعب لعبة الريموت العجيب، اختار اي زرار من الزرار بتاع من الريموت العجيب ونقدر نلعب مع بعض، ونقدر نكون بنشوف بقى يا ترى السؤال ده الزرار ده هيطلع لك سؤال ولا هيطلع لك يعني جملة جميلة ورسالة ليك، يا ترى يا هل ترى ده اللي احنا هنشوفه. بس اختار زرار وما تنساش سؤالنا هو ايه الحاجات اللي انا محتاج اصبر عليها ومحتاج اديها وقت مش محتاجة تستعجل. تعالوا نطلع نسمع الترمة الجاية وهنرجع نكمل، يا ترى في حاجات محتاجة ولازم تتزرع ولا لا، ويا ترى ايه هي.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. وقبل ما نتكلم في ايه الحاجات اللي محتاجة ولازم تتزرع، تعالوا كده نشوف تعليقات اصدقائنا. وفادي، يا صباح البركة، ازيك يا فادي؟ انا كويس نشكر ربنا، يا رب انت كمان تكون كويس. مبسوط جدا ان انت

يحصل التغيير وحاجات محتاجة وقت قليل. بص في ورقتك واحترم زرعتك واسعى وربنا بيكافئ المجهود. يعني بصراحة يا ميرو يعني تعليقك رهيب رهيب رهيب رهيب بصراحة, يعني بيقول حاجات كتير قوي قوي قوي من اللي احنا عايزين نتكلم فيها. وبصراحة عجبتني قوي قوي اخر تعليق كتباه او اخر جملة انت كتباها, يعني بص في ورقتك واحترم زرعتك. يعني بصراحة ده يعني ممكن نخليه شعار الحلقة النهاردة, يعني شعار الحلقة النهاردة انه بص في ورقتك واحترم زرعتك بجد, لانه حاجة من الحاجات اللي احنا فعلا بنقع فيها كلنا, انه انا فعلا لما بشوف المحطة الاخيرة, يعني متفق معاكي قوي قوي يا ميرو, انه لما بشوف المحطة الاخيرة اللي الناس وصلتها ببقى انا عايز اجري, ببقى عايز يعني انا كمان ما استناش, يعني يلا يلا يلا. بس بصراحة الجملة اللي قلتها في الاخر دي في الجول, يعني دي يعني جملة تجيب من الاخر كده, بص في ورقتك واحترم زرعتك. انا اشجع اللي ميرو بتقوله, بص في ورقتك احترم زرعتك وما تبصش في ورقه غيرك. يعني كل واحد ليه قصته, كل واحد ليه زرعته, كل واحد ليه مشواره. فاللي غيرك مشي انت مش هتمشي, اللي انا مشيته انت مش هتمشي, واللي انت مشيته انا مش لازم اكون بمشي. فيعني بصراحة تعليق رهيب رهيب رهيب يا ميرو, عجبني جدا جدا جدا جدا. كمان ميرو عايزة تلعب معانا الريموت العجيب وبتختار بتختار ليك انت رقم واحد ولي انا رقم واحد وانتي رقم ستة. ماشي تعالوا نشوف رقم واحد بيقول ايه ورقم ستة بيقول ايه. رقم واحد يا ترى يا هل ترى بيقول ايه. رقم واحد بيقول ايه عادة صغيرة بدأت فيها وبطلتها بسرعة. ده يعني بصراحة سؤال جه في محله ليا, ويعني دي حاجة أحب أشاركها معاكم. الحاجة اللي أنا يعني مشيت فيها أو عادة مشيت فيها شوية وبعد كده بطلتها كانت إن أنا أبطل أقلل سكر, يعني بدل ما بشرب سكر كتير أو باكل سكر كتير إن أنا أقلله. بس للأسف معرفتش ورجعت على طول بسرعة إني أكون بشرب تاني سكر كتير للأسف. بس يعني رجعت مبارح كده فكرت نفسي إن أنا محتاج أكون ببطل وبقلل سكر وهمشي في السكة دي, يعني إن أنا أكون بقلل سكر على قد ما بقدر يعني. وصلوا لي إنه أعرف أعمل ده علشان الموضوع مش سهل بالنسبة لي بصراحة. والرسالة بتاعت زرار رقم واحد بيقولك يمكن المشكلة ما كانش فيك, يمكن كنت مستعجل النتيجة. يعني بصراحة يعني عشان ما اكدبش شوية كنت مستعجل النتيجة, لانه يعني كنت عايز ايه ان انا يعني ما خلاص بقى انا مثلا بشرب مثلا في كوبات الشاي 3 معالق سكر مشربها معلقة, فده طبعا كان موضوع مش سهل يعني. ونروح لسؤال رقم 6 لميرو. سؤال رقم 6 بيقول ايه الحاجة الصغيرة لو عملتها كل يوم هتفرق مع بعد سنة. السؤال ده حلو قوي قوي يا ميرو, وهستنى يعني نسمع اجابتك وتشاركينا باجابتك. ايه الحاجة الصغيرة اللي لو عملتيها كل يوم هتفرق معاكي بعد سنة؟ ده بصراحة سؤال جميل قوي قوي قوي, وشجعك يا ميرو تفكري فيه وتشاركينا بالاجابة, لانه سؤال رهيب بصراحة وهيفرق معاكي قوي قوي قوي اجابته. وهشجعكوا ان احنا لسه مكملين حلقتنا, تقدروا انتوا كمان تلعبوا معانا الريموت العجيب وتشاركونا الحلقة النهاردة. وهشجعكوا تاني, انا مش عايز اتكلم لوحدي, انا عايز نتكلم ونحكي سوا مع بعض. شكرا جدا جدا لكل اصحابنا اللي بيشاركونا في التعليقات ومكملين معانا الحلقة. وتعالوا نرجع لموضوعنا مرة تاني, وايه الحاجات اللي لازم تتزرع. ولو احنا فعلا شعب دايما بنحب الاستعجال ودايما بنجري ودايما مستعجلين, تعالوا نقف عند سؤال مهم. هي ايه الحاجات اللي اصلا ما ينفعش نستعجل عليها؟ يعني ايه الحاجات اللي لازم استنى؟ ايه الحاجات اللي لازم ابقى ماشي عليها واحدة واحدة من غير ما استعجل؟ فتعالوا كده نفكر مع بعض, وحب اسمع كمان اجابتكم. انا مجهز شوية حاجات وحب اشاركها معاكم من الحاجات اللي محتاجة تتزرع, بس كمان احب اسمعكم وتشاركوني ايه الحاجات اللي ما ينفعش استعجل عليها ولازم اصبر عليها. وبشوف كده انه حاجة من الحاجات دي

دي مهمة جدا جدا جدا، هي العلاقات. العلاقات بتتزرع مش في يوم وليلة، الصداقة بتتزرع، بتقعد سنين، بتقعد وقت علشان يبقى في صداقة حقيقية. الثقة كمان بتاخد وقت، القرب عشان نبقى اتنين مثلا قريبين او اتنين صحاب او اتنين كلوز كده على بعض، دي محتاجة وقت. الحاجات دي ما بتحصلش بسرعة، ما بتحصلش في يوم وليلة. ما ينفعش اقول انه احنا اتقابلنا من اسبوع فليه مش فاهم ان احنا ما بقيناش صحاب قوي. طبيعي طبيعي، انا لسه ما اعرفكش، انت لسه ما تعرفنيش، لسه بنتعرف، انت بتعرفني انا بعرفك. فالعلاقات واحده من الحاجات المهمه جدا جدا اللي لازم تتزرع. والعلاقات بتتبني، بتتبني بالوقت، بالمواقف، باهتمام، بحضور، بالمواقف الصغيره. واكن الحاجات دي عارف ايه، نقطة، كأنك بتبني عمارة كده، طوبة فوق طوبة، طوبة فوق طوبة، طوبة فوق طوبة، لحد ما العلاقة بتتبني. فالعلاقات، وللأسف احنا دلوقتي بقينا في جيلنا والجيل الجديد كمان بقينا مستعجلين، بقينا عايزين كل حاجة بسرعة. فبقينا عايزين لسه عارفك النهاردة، يلا انا بصحاب جدا بقى وتحكي لي كل حاجة عنك، مش ده مش طبيعي. ليه؟ لأنه انا لسه مش مفيش امان، مفيش ثقة، لسه بعرفك، لسه انت كمان بتعرفني. فده حاجة من الحاجات اللي يعني محتاجة تتزرع جدا جدا جدا. وكمان حاجة من الحاجات المهمة اللي محتاجة تكون بتتزرع واحدة واحدة وما تغلطش نفس غلطتي، هي العادات. العادات محتاجة تتزرع. في كتاب كده جميل اسمه العادات الذرية، جميل قوي قوي قوي، بيتكلم عن مبدأ جميل اسمه 1%. بيقول لك انت عشان تبني عادة اعمل كل يوم 1%. يعني ما مش محتاج تبقى، لو انت مثلا عايز تبقى بتحب القراية، ما تصحاش تقول يلا انا هقرأ كتاب من 500 صفحة، مش منطقي، مش هتخلصه، ومش مش هتكمل اصلا في القرايه، وهتتقفل من القرايه اكتر واكتر. بس حاجه من الحاجات المهمه بيقول لك مثلا انت ابدا انك تقرا نص صفحه كل يوم، شويه بدل ما تقرا نص صفحه اقرا صفحه، بعديها اقرا صفحه ونص، صفحتين، بعد كده الصفحتين دول هيبقوا خمسه، الخمسه دول هيبقوا 20، ال 20 دول هيبقوا فصل كامل، وهكذا واحده واحده لحد ما تحب القرايه وتبني عاده ان انت محتاج تقرا. فالعادات بتيجي واحده واحده، فتبقى عايز مثلا تبطل حاجه، تبدا حاجه، تبقى منظم مثلا، وتفتكر ان اسبوع كفايه. لا، دي حاجه محتاجه وقت، حاجه محتاجه بتمشي وقت ومجهود. فالعادات حاجة من الحاجات اللي بتتزرع، حاجة من الحاجات ما بتطلعش في يوم وليلة، دي حاجة من الحاجات اللي بتاخد وقت. العادات شبه الزرع، يوم ورا يوم، خطوة صغيرة ولا خطوة صغيرة تبني عادة كبيرة. 1%، افتكر دايما كده، 1%، 1% على 1% على 1% على 1%، تبقى في الاخر بتكون 100%. نفس فكرة الزرع، وان احنا محتاجين نستنى. عايز اقول لك كمان انه الشخصيات بتتزرع، شخصيتك وشخصيتي، الشخصية بتاعتنا بتتزرع مش في يوم وليلة، دي بتاخد وقت، بتمشي سكة ومجهود، فيها صبر، فيها هدوء، فيها حكمة، فيها نضج. الحاجات دي مش بتبقى داونلود كده، مش بتنام تصحى تلاقي الحاجة بقت، انا بقيت صبور، يا سلام. اكيد في مواقف بتحصل بتعلمك ده، مش في يوم وليلة هتصحى يا هنقول لك مبروك انت بقيت نضج. النضج ده مشوار، ده سكة طويلة فيها الحياة بتعلمك، فيها مواقف بتبني، فيها وقت بيشكل. انا فاكر كويس قوي قوي قوي انه انا عمري ما كنت بشخصيتي دي دلوقتي. انا فاكر زمان لما بقول الكلام ده للناس بتتريق عليا، بتقول لي يعني انت اكيد بتضحك علينا، اكيد بتكذب علينا. انا كنت شخصية بتكسف جدا جدا وبخاف من الناس جدا، فكنت مستحيل ابقى قاعد دلوقتي في المكان اللي انا قاعد فيه ده، يعني مستحيل ابقى قاعد قدامكم كده وبكلمكم وبتكلموني وبحكي معاكم وبحكي لكم حاجات، مستحيل مستحيل. كنت شخصية انطوائية جدا وبتكسف وبخاف من الناس. بس التغيير ده حصل في قد ايه؟ التغيير اللي حصل فيه واللي مخليني قادر ابقى واقف هنا دلوقتي، التغيير ده حصل في سنين، ما حصلش في يوم وليله. ما نمت صحيت بقيت شخصيه اجتماعيه، او بقيت ناضج، او بقيت عارف افكر كويس.
دي سكه ومشوار كبير سنين علشان اقدر ابقى واقف الوقفه اللي انا واقفها دلوقتي. كمان الثقه بتتزرع، سواء ثقتك بنفسك او ثقتك بينك وما بين حد. الثقه دي مش كلمه، الثقة ده التزام وصدق ووقت وتكرار، عشان كده بتتبني بسرعة. وخلي بالك ان هي كمان لما بتتبني بسرعة، بتتبني ببطء، بتتكسر بسرعة. الثقة اذا كان في نفسك او في الناس اللي حواليك هي بتتبني ببطء قوي، بس خلي بالك ان هي كمان بتتكسر بسرعة. فانت لازم تخلي بالك كويس قوي قوي قوي. الثقة واحدة من الحاجات اللي لازم تبقى بتتزرع، يعني دي حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي. كمان الإيمان بيتزرع وده مهم. في ناس بتبقى متضايقة، ليه مش حاسس، ليه مش ثابت، بس الإيمان نفسه رحلة، رحلة فيها وقت، فيها سؤال، فيها تعليم، فيها قرب، فيها مواقف. ده برضو بيتسئ. لو أنا عايز امشي سكه من الايمان، انا محتاج ابقى بمشي سكه كل يوم ايماني بيزيد، كل يوم انا بكبر في ايماني وبفهم اكتر وبنضج اكتر وبتعلم اكتر واكتر. ما ينفعش اكون مستعجل، ما ينفعش اكون في يوم وليله يلا. انا بتعلم، التعليم مهم قوي قوي قوي قوي. حاجه كمان من الحاجات المهمه، النجاح بيتزرع، ويمكن دي اكتر حاجة بنستعجلها، لانه لما بنشوف حد بينجح بنشوف حد ناجح زي ما ميرو كانت بتقول لنا، انا بشوف النتيجة فبستعجل، انا بفتكر انها حصلت فجأة، حصلت في يوم وليلة، بس محدش شاف التعب، محدش شاف المحاولات، محدش شاف الفشل والايام العادية والايام اللي كلها ارهاق وكلها تعب وزعل وي. احنا بنشوف الحصاد مش بنشوف الزرعة، ومش بنشوف المشوار اللي الزرعة دي مشيته عشان نشوف الحصاد بتاع دلوقتي. إذا كان ده بقى في مشروع، إذا كان في الدراسة، إذا كان في علاقة، إذا كان في حاجات كتير قوي قوي قوي. فالنجاح في حد ذاته مش حاجة بتطلع في يوم وليلة، دي حاجة محتاجة مشوار، محتاجة وقت، محتاجة ان اكون بتعلم، بصبر فيها تعب ومجهود. وعايز بقى فجأة كمان بحاجة مهمة قوي قوي قوي قوي، انه حتى راحتنا النفسية بتتزرع، حتى تشكيلنا النفسي بيتزرع، النضج النفسي بتاعنا ده بيتزرع. وللأسف ان في ناس كتير بتستعجل انها تبقى كويسة. فلو في حد مثلا نفسيا مش كويس، تعبان، حاسس بإرهاق، حاسس انه مش كويس، للأسف احنا بنستعجل ان احنا بنبقى كويسين. وده مفهوم، بس او يعني التعافي وقت، التعافي بياخد وقت، التعافي مش بيحصل في يوم وليلة، التعافي مش بيحصل في انه انت بتنام تصحى تبقى كويس. امين، ربنا يقدر يعمل معجزات ويمد ايديه وتخش محضره تبقى وتطلع كويس وتنام وتصحى كويس، بس اوقات كتير برضو التعافي مشوار، اوقات كتير التعافي يبقى محتاجين نصبر على نفسنا، نهدى على نفسنا، بياخد وقت خطوة بخطوة. فدي حاجة من الحاجات المهمة اللي انت محتاج تبقى واخد بالك منها كويس قوي قوي قوي، انه راحتك النفسية مش بتطلع في يوم وليلة، راحتك النفسية واحدة واحدة بتمشي حتة حتة. خلي بالك، لانه في حاجات لو استعجلناها هتبوظ، في حاجات لو استعجلنا عليها هتخرب، زي الزرعة بالظبط. الزرعة لو انت استعجلتها مش هتطلع حصاد اصلا، مش اقولك بقى هتبوظ، هو مش هيبقى في حصاد. يعني انت مفيش حاجة هتحصدها خلاص، يعني انت ماتت. فخلي بالك انه في حاجات كتير قوي لو استعجلناها هتبوظ خالص، هتموت زي الزرعة. الزرعة لو استعجلتها هتموت، زي اللي بيروي الناس اللي عاملة بتروي الزرعة بزيادة، وعلى أساس ان هي كل ما تديها مية كل ما تديك طراوة. لا خالص، يعني مش كل ما تديها مية كل ما تديها طراوة، كل ما تديها مية كل ما هتبوظ عادي. الزرعة محتاج تحترمه. خلينا يعني استخدم الجملة اللي ميرو قالتها لنا، يعني احترم زرعتك، يعني ابوس ايدك احترم زرعتك. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش ان النتيجة متأخرة، بس يمكن المشكلة ان احنا فاكرين ان الحاجات الكبيرة المفروض تحصل بسرعة. خلي بالك كويس قوي قوي، مش محتاج، مش شرط ان الحاجات الكبيرة
تبقى بتحصل بسرعة. الحاجات الكبيرة عادي تاخد وقت، الحاجات الكبيرة عادي تبقى بتاخد أو بتمشي واحدة واحدة. وعايز أشجعكم أنه إيه حاجات تاني، تعالوا نتشارك كده، إيه حاجات تاني محتاجين ما نستعجلش عليها، إيه حاجات تانية محتاجة تتزرع وتاخد وقتها. وده اللي عايزنا تعالوا نتشارك فيه مع بعض. وأكيد في حاجات تانية كتير محتاجين نصبر عليها علشان ناخد نتيجة كويسة. وبفكركم بالريموت العجيب، تقدر تلعب معانا، اختار رقم من زراير الريموت العجيب وشوف الزرار ده هيقولك ايه النهاردة. وتعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع نكمل ونسأل السؤال المهم، ليه بنزهق؟ ونفكر مع بعض ونشوف ايه اللي بيخلينا نزهق يا ترى هل ترى، وده اللي هنعرفه بعد الترنيمة الجاية.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. وقبل ما نكمل حلقتنا وليه نسأل ليه بنزهق ونشوف ليه بنزهق, خلونا كده وكابتن يوسف. يا صباح الجمال والفل عليك يا كابتن يوسف, يا رب يومك يكون جميل وهادي ومليان سلام. وهنكمل حلقتنا وإحنا بنسأل سؤال مهم, ليه بنزهق؟ يا ترى إيه الحاجة اللي بتخلينا نكون بنزهق, وليه بنزهق أصلا؟ يعني ليه بنزهق وليه الجيل ده بيزهق الفترة الأخيرة دي, وكل الجيل طالع مش قادر يكون بيستنى؟ وده اللي احنا هنحكي فيه دلوقتي مع بعضينا. وبنزرع يومين وبنبقى مستنيين الحصاد. طيب لو في حاجات فعلا لازم تتزرع, زي ما كنا بنحكي قبل الترمة اللي فاتت دي انه في حاجات محتاجة تتزرع, يبقى سؤال مهم قوي, احنا ليه بنزهق بسرعة؟ ده سؤال محتاج له اجابة. وليه نبدأ متحمسين وبعدين فجأة خلاص مفيش فايدة؟ تمام انا كده فل الفل. ليه ده سؤال مهم محتاجين له إجابة. ليه بنزهق؟ أحيانا بنحب النتيجة أكتر من الرحلة, وده يمكن اللي من يعني في بداية حلقتنا قلناه, أنه أوقات كتير بنحب النتيجة أكتر من الرحلة نفسها. وخلينا نعترف أن احنا بنحب الحصاد جدا, احنا بنحب الثمرة, بنحب شكل الحاجة الجميلة, بنبقى عايزين نتيجة, عايزين الصورة النهائية, الحاجة اللي تفرح. لكن الرحلة نفسها صبر, فيها تكرار, فيها غلطات, فيها فشل, فيها محاولات, وده الجزء اللي احنا مش بنحبه. بس للأسف أو عن خبرة يعني صغيرة, انه الرحلة ممتعة. الرحلة بكل اللي فيها من فشلها, من وجعها, من صبرها, من التكرار, من المحاولة, ممتعة جدا جدا جدا جدا. فخلي بالك انه الرحلة جميلة, ما تخليش عينك دايما مركزة على الحصاد او على النتيجة او على الحاجة اللي المفروض تكون بتحصل. لكن دايما دايما دايما دايما خلي بالك انه يعني احنا الرحلة مهمة, الرحلة مهمة قوي قوي قوي. الرحلة رغم ممكن تكون صعبة وفيها بنستنى كتير, لكن هي مهمة قوي قوي قوي قوي. كمان احنا اوقات بنزرع يومين ونعمل ايه بقى بعد ما نزرع يومين؟ نعمل ايه؟ نبص في الارض كده نعرف ايه بقى, هي ها ايه بقى, مش هتطلع ولا ايه؟ مش هتطلعي؟ يلا بقى عايزين ثمره بقى, عايزين نتيجه بقى, يلا مش هنستنى. فوقت كتير احنا بنعمل كده, بنزرع ونبص, ودي اشهر حاجه يعني. عارف نبدا حاجه جديده يومين ونقول ها هو انا ما اتغيرتش ليه, ها انا ليه ما خسيتش, انا ليه ما تخنتش, انا ليه ما طولتش, انا ليه ما قصرتش كده بقى. فنتمرن اسبوع, فين النتيجه؟ فين العضله؟ انا عايز عضله, ليه العضله ما طلعتش؟ وتلاقي بقى كل شويه بصص في المرايه وتقعد تبص لعضلاتك وتقعد بقى تعمل كده وتشوف العضله وتشوف مش عارف ايه وبتاع ايوه طب في ايه بقى ايه؟ يعني انت مش هتنزل الجيم النهارده بكره الصبح هيطلع لك عضله, يعني محتاج تاخد وقت, محتاجه تاخد وقت. وده حاجة من الحاجات اللي احنا اوقات كتير بنعملها, نزرع الزرعة ونبص بقى فين النتيجة, عايز النتيجة يلا مش قادر استنى. ودي حاجة من الحاجات اللي بتخلينا نزهق, ان لما بشوفش النتيجة خلاص بقى مش مكمل, خلاص ما كده كده مفيش حاجة هتحصل. يا حبيبي ما استنى, مستعجل ليه؟ الموضوع مش محتاج استعجال خالص. واحيانا احنا مستعجلين الاحساس, يعني ايه؟ مش بس النتيجه, احنا يعني حتى الشعور, الاحساس احنا اوقات بنستعجله. عايز احس فورا, عايز احس فورا بتحسن, براحه, بفرق, بتغيير. لو ما حسناش نعيش ان خلاص بقى ان ما فيش حاجه بتحصل, مع ان ده مش حقيقه. يعني حتى مشاعرنا محتاجين نبقى اهدى عليها, مشاعرنا مش محتاجين نستعجل. تاني, حتى راحتنا النفسية محتاجة تتزرع ومش محتاجة استعجال. خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من الموضوع ده. وآيات كتير بقى بنعمل غلطة رهيبة جدا جدا جدا. ايه بقى هي غلطة دي؟ ان احنا نقارن البذرة بالشجرة. يعني وده طبعا ظلم. تخيل كده انت بتقارن بذرة بشجرة, فانت بتقارن حاجة بحاجة ما ينفعش أصلا المقارنة فيها، ودي حاجة يعني في منتهى الظلم. تبقى لسه بادئ وتقارن نفسك بحد بقاله سنين، مثلا حد بدأ مشروع النهاردة ويقارن نفسه بحد تاني نجح بقاله 10 سنين، طبعا هتحبط. يعني انا احب اكد لك بكل ثقة انك هتحبط. ليه؟ انت بتقارن نفسك يعني انت ليه وبعدين بتقارن نفسك ليه؟ يعني انت لسه بادئ، يعني مثلا انت لسه بادئ بتقارن واحد انت لسه بادئ يعني معاك بذرة قد كده، بتقارن بقى شجرة غيرك ليه؟ يعني معلش. ونرجع تاني بصراحة لجملة ميرو، وبص في ورقتك، خليك في زرعتك، خليك في البذرة بتاعتك. انت ليه باصص على شجرة غيرك؟ ما هو سكته غير سكتك، شجرته غير شجرتك، بذرتك غير بذرته. يعني ليه تبص على بذرة غيرك؟ ركز في بذرتك وركز في زرعتك. ابوس ايدك ماشي، عشان المقارنة دي هتموتنا كلنا ماشي. وخلي بالك انه احنا كمان ما بنحبش الجزء الممل، احنا عندنا مشاكل مع الصبر، يعني عندنا مشاكل مع ان احنا نستنى، فنعمل الحاجة ونبقى متسربعين بقى. وأوقات كتير بنفهم أو إحنا عندنا مفهوم خاطئ عن الاستمرارية، لأنه أوقات الاستمرارية بنحسها ملل. الاستمرارية لا أنا مش قادر استنى، لا لا أنا مش قادر، مش عارف إيه. الحماس في الأول جميل قوي قوي قوي، لكن بعد كده التكرار بقى وإنك تعمل نفس الحاجة في اللحظة دي، ناس كتير قوي بتسيب، ناس كتير قوي بتلا خلاص مش مكمل، كفاية كده، مش قادر انا خلاص، لا لا لا موضوع صعب مش عارف ايه. فدي صعبة قوي قوي قوي. خلي بالك الجزء اللي فيه التكرار ده الحاجة اللي بتعلمني، دي الحاجة اللي بتكبرني، دي الحاجة اللي بتخليني انضج، دي الحاجة اللي بتخليني اشوف بشكل احسن. واحيانا بنفتكر ان مفيش حاجة بتحصل، احيانا بقى نحس كده انه هو مفيش حاجه، يعني عادي مفيش حاجه بتحصل، يعني ايه المشكله؟ يعني ما انا زرعت الزرعه ومفيش حاجه كبرت. ما حضرتك يعني واحده واحده، كل حاجه بتاخد وقت. ودي اكبر خدعه على فكره، عشان اوقات كتير الحاجات بتكبر بس تحت الارض مش باينه، عامله زي الشجره. الشجره في شجر اسمه شجر البامبو ده، مش عارف كم حد يعرفه. شجر البامبو ده رهيب بقى. ليه؟ يعني علمنا الموضوع ده قوي. هو بيقعد تقريبا 4 سنين، يعني انت زرعته 4 سنين مفيش حاجة باينة منه، مفيش اي حاجة باينة منه. الشجرة دي بقى تيجي في 5 سنة هوب تلاقيها كبرت مرة واحدة، مع 4 سنين زرع زرعة مفيش اي حاجة. ليه؟ هي بتكبر تحت، هي بتبني جذور تحت عميقة عميقة عميقة عشان تطلع شجرة رهيبة قوي. فمش دايما مش دايما الزرعة هتبقى يعني اللي بيحصل تبقى شايفه. في حاجات كتير بتحصل تحت الأرض، في الجذور، في اللي هيثابت في الأرض، في اللي ماسك الجدر، بتحصل بس بتحصل واحدة واحدة، بتحصل على مهلها من غير ما تكون انت شايفها. خلي بالك انه في اوقات كتير برضو احنا بنفقد الامل بسرعة، اول ما الحاجة تتأخر نقول يبقى مش نافعة، فاشلة خلاص. او مرة حد مثلا يفشل في النص، مثلا يقع وقع في النص، خلاص بقى انا كده الدنيا انتهت خلاص، الايام هتقوم. مع انه ده عادي، عادي جدا جدا جدا جدا على فكرة انه الحاجة تتأخر، وعادي ان انا اقع في النص، ده طبيعي، طبيعي قوي قوي قوي ان اقع في النص، يعني ايه المشكله؟ ما وعايز اقول لك التاخير مش معناه الفشل، يعني احب اكد لك ان التاخير مش معناه الفشل خالص خالص خالص خالص. التاخير عمره ما كان فشل، تاخير دي ميزه. اوقات كتير الحاجه اللي بتتاخر بتبقى جايه طعمها حلو قوي قوي قوي قوي. خلي بالك ان احنا احيانا بنسيب الزرعه قبل ما تطلع من الارض، بنتنازل عن الزرعة من قبل ما يحصل أي حاجة. ويمكن المشكلة مش إن مفيش نتيجة، بس يمكن المشكلة إن إحنا مش مستحملين وقت النمو. خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من دي. المشكلة مش إن مفيش نتيجة، لكن المشكلة في إن إحنا مش مستحملين وقت النمو، وقت إن الحاجة تكبر، وقت إن الحاجة تتبني، إن الحاجة تمشي سكة خطوة بخطوة. احنا اوقات مش قادرين نستحمل الوقت ده، احنا عايزين النتيجة بسرعة، عايزين الحاجة بسرعة، فمش قادرين نستنى على الموضوع ده قوي. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من ده، لانه دي حاجة من الحاجات المهمة. طيب يمكن حد دلوقتي بيقول طب انا اعرف منين اني مستعجل عن الحصاد؟ وده سؤال مهم قوي قوي قوي، سؤال مهم ان احنا نسأله. انا اعرف منين ان انا مستعجل؟ وهنا بقى عارف ايه، في شوية علامات كده لو لقيتهم عندك كتير يبقى غالبا انت واقف كل شوية تبص على الارض وتقول هو الزرع ما طلعتش ليه، ها هو انا ما ايه الدنيا مش هت مفيش نتيجة هطلع. واول حاجة من الحاجات دي، اول علامة من العلامات دي انك تقارن نفسك طول الوقت، ودي اشهر علامة. تبقى لسه بادئ وفجأة تبص لحد انجح منك، اهدى منك، متطور اكتر مثلا، سبقك بخطوات، وتقول انا متأخر، انا هفشل، انا مش عارف ايه، انا ليه الزرعة بتاعتي متلعتش. مع ان السؤال الحقيقي هو بدأ امتى اصلا؟ ما اسأل بقى نفسك السؤال ده، هو بدأ امتى؟ احنا ساعات بنقارن اول فصل عندنا بالفصل العاشر عند حد تاني. وتاني نرجع نفتكر جملة ميرو الجميلة اللي قالتها لنا، خليك في ورقتك، ركز في زرعتك، ما تركز في زرعة غيرك، لان المقارنة بتقتل. وخلي بالك المقارنة واحدة من العلامات الكبيرة والمهمة قوي قوي قوي في انك مستعجل، في انك بتبص على الزرعة بشكل سريع او بتبص عليها كتير قوي قوي قوي مستعجلة. تاني حاجة او تاني علامة هي انك تستسلم بسرعة، ودي علامة واضحة جدا، يعني دي مش محتاجة ايه اي حاجة. تبدأ حاجة تتحمس ويومين اسبوع شهر وبعدين مفيش فايدة، خلاص جيم سيبه، عادة جديدة سيبها، محاولة تغيير سيبك، علاقة بتحاول تصلحها سيبك. ليه؟ عشان متوقع النتيجة اسرع من الطبيعي، متوقع انه انا هنوصل بسرعة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي، ما تستسلمش بسرعة. الاستسلام يعني هي مش خلاص مش هتكمل. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي، الحاجة اللي انت عايز توصل لها وعايز توصل لحاجة حلوة، دي حاجة بتاخد وقت وبتاخد مجهود مننا، تمام؟ تاني حاجة بقى انك تغير الاتجاه بسرعة. يعني انت ماشي كده فلا حسيت لا لا لا امشي كده، وده بيحصل كتير، وتبدأ مثلا طريق بعد شوية لا لا لا يمكن مش ده الطريق، فتعمل ايه بقى؟ تغيره، تجرب حاجة تانية، وبعدين لا لا لا لا انا اغيره. فكل شوية خطة جديدة، كل شوية بداية جديدة، كل شوية طريق جديد. مش لان الطريق غلط خالص، يعني ما حدش قال ان الطريق غلط، لكن النتيجة ما ظهرتش، فانا خلاص همشي هنا خطوتين لا لا لا انا لسه انا همشي ده كله لا لا عم انا ارجع، نمشي هنا خطوتين لا لا لا عم ده كده لا لا انا هرجع يا عم مش عارف إيه. صعبة صعبة صعبة. فخلي بالك انه النتيجة مهمة قوي قوي قوي. خلي بالك انه الحماس عندك اقوى من الاستمرارية، ودي علامة كبيرة. تحب تبدأ جدا دفتر جديد بقى وكشكول جديد وخطة جديدة وهدف جديد، بس اول ما الحماس يهدى تزهق، خلاص بقى كده كفاية. مع ان اغلب الحاجات الحلوة بتكبر بعد الحماس، يعني الحماس جميل انك تبتدي، بس مش الحماس اللي هيخليك تكمل. انت محتاج يبقى عندك ارادة علشان تعرف تكون بتكمل وما تقفش في النص. فالحماس حلو وكل حاجة، والحماس بيخلينا نكمل والحماس بيخلينا نبدأ، بس انه خلي بالك كويس قوي انه الارادة هي اللي هتخليك تكمل مش الحماس. الحماس هيخليك تبدأ بس مش هيخليك تكمل، لانه مع الوقت طبيعي جدا حماسك هيكون بيقل. ودايما عايزين يعني علامة من العلامات اللي برضو بنشوفها، عايز دليل سريع انك ماشي صح. فانت ماشي سكة كل شوية محتاج علامة، طب وانا اتحسنت؟ طب في فرق؟ طب امتى يبان؟ مع ان اوقات كتير التغيير بيبقى بهدوء عادي، يعني مش محتاجين نستعجل. فخلي بالك كويس قوي قوي من الموضوع ده. كويس يبقى في دليل في الطريق ان يثبت لك ان انت ماشي صح، بس مش كل خطوتين، مش كل شوية، مش كل ما تاخد خطوة ايه ده انا عايز علامة، انا مش صح ولا لا، طب انا الخطوة دي خدتها صح ولا لا، طب انا مش منطقي خالص يعني. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. وكمان اوقات كتير بنفتكر ان البطء بيساوي الفشل، مع ان دي مش حقيقة. لو الحاجة اخذت وقت بنقلق تاني. خلي بالك البطء مش فشل، البطء مش فشل. في حاجات كتير عظيمة بتاخد وقت طويل، الحاجات العظيمة بتاخد وقت طويل. عايز تعمل حاجة كبيرة وحلوة بتاخد وقت، عايز تعمل حاجة كبيرة وحلوة بتاخد وقت. الاستعجال ساعات بيخلينا نسيب الحاجة، مش عشان هي مش نافعة، بس عشان هي محتاجة وقت. خلي بالك كويس قوي قوي من ده. الاستعجال بيخلينا نسيب، مش عشان هي مش نافعه بس عشان محتاجه وقت وانا مش قادر اصبر، ودي حاجه من الحاجات المهمه. يمكن محتاج تسال نفسك النهارده السؤال ده، انا فعلا ماشي غلط ولا انا بس مستعجل اشوف النتيجه؟ يا ترى انت واقف فين في السؤال ده؟ انت مستعجل ولا مستعجل اشوف النتيجه، ولا انا فعلا ماشي غلط؟ يمكن تكون ماشي غلط ويمكن تكون مستعجل تشوف النتيجة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نشوف ونقول ونفكر مع بعض، طب نسقي ازاي؟ تعالوا نفكر مع بعضينا، تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.
0: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع.

0: أفضل أغني لك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين لسه حلقتنا، ويمكن ده يكون آخر وقت لينا في حلقتنا النهاردة، وتعالوا نحكي في آخر جزء لينا النهاردة. طيب بعد كده السؤال بقى المهم، طب أعمل إيه؟ يعني لو في حاجة محتاجة وقت وحاجة لازم تتزرع نسقيها إزاي؟ لأنه بصراحة مش كفاية نزرع وخلاص، مش أنا مش برمي بذرة وبطلع أجري، أنا محتاج أسقيها واعتني بيها. فتعالوا نشوف مع بعض إزاي ممكن نسقي الزرعة دي ونعتني بيها. أول حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا هي الاستمرارية، وإن الاستمرارية أهم من الحماس، زي ما كنا بنقول قبل ما نطلع نسمع الترنيمة اللي فاتت، الاستمرارية أهم من الحماس. خليني أقول لك حاجة يمكن تفرق معاك، الحماس حلو بس مش هو اللي بيكمل، خلي بالك ده اللي احنا كنا بنقوله بالظبط، وده اللي أنا قلته وبقوله تاني. احنا بنحب البدايات القوية، أول يوم نظام طاقة خطط حماس، وبعدين الحياة ترجع طبيعية. الفرق الحقيقي مش في البداية، الفرق هتكمل حتى لو خطوة صغيرة. خلي بالك إرادتك هي اللي هتخليك تكمل مش الحماس، الحماس هيخليك تبدأ لكن مش هيخليك تكمل. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، حماسك حلو للبداية لكن اللي هتكمل إرادتك، وإن أنت عينك على الهدف وعينك على الزرعة، وإنك شايف النتيجة ومستني وصابر مش مستعجل. القليل المستمر يكسب أكتر من يكسب من الكتير المتقطع. فالحاجات القليلة المستمرة البسيطة المستمرة تكسب أكتر من المتقطع. وافتكر نظرية 1%. تعالى عارف إيه، نبقى واقعيين كده، ساعة كل يوم حلوة، بس لو مش هتعرف 10 دقايق 1%. افتكر دايما دايما دايما الموضوع ده احسن من الحماس يوم ويختفي. ما تبدأش وانت عايز تتعلم القراية، ما تبدأش بكتاب 500 صفحة، ابتدي بكتاب صغير 20 صفحة، واقرأ كل يوم نص صفحة، اقرأ كل يوم صفحة على حسب ما انت بتبقى قادر. فالواحد في المية مهم، فالقليل المستمر قليل على قليل على قليل على قليل على قليل هيعمل حاجة كبيرة جدا جدا جدا جدا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. كمان الصبر مش معناه انك واقف مستني، ودي نقطة مهمة. تمام، الصبر مش انا قاعد مستني وخلاص، لا ده الصبر معناه انا مكمل حتى لو النتيجة لسه. وده فرق كبير قوي قوي قوي قوي، ده فرق كبير جدا جدا جدا، ان الصبر مش معناه ان واقف مستني وخلاص، لا دي حاجة يعني كبيرة، حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي. ما تستعجلش موسم في غير موسمه، يعني الزرع مواسم والحصاد مواسم، فما تجيش انت في حاجة طبيعتها تاخد وقت وعلاقة مثلا ثقة تغيير تعافي نجاح وتستعجلها هتبوظ. زي اللي بيفتح الزرع كل يوم يشوفها كبرت ولا لا، اطمن عليها بس ما تستعجلهاش، لانه كل حاجة وليها موسم، الحصاد ليه موسم، الزرع ليه موسم. فما تستعجلش الحاجة اللي مش في وقتها، ما تستعجلش انها تطلع مش في وقتها، لان ده مهم جدا جدا جدا جدا. وركز قوي قوي قوي قوي في الموضوع ده، يعني المواسم مهمة، ركز، حياتنا مواسم. فما تبقاش في موسم الزرع وتبقى عايز تحصد، مش طبيعي مش منطقي. فخلي بالك أرجوك أرجوك أرجوك خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لأنه هيفرق قوي جدا جدا جدا معاك. تطمن على الزرعة لكن ما تستعجلهاش، أصبر كويس علشان تاخد الزرعة كويسة، كل حاجة في الموسم بتاعها بتبقى حلوة. خلي بالك أنه الخطوات الصغيرة تكسب، وخلي انه ناس كتير مننا بتستهون بالموضوع ده، ناس كتير مننا بتستهون بالخطوات الصغيرة بالحاجات الصغيرة، مكالمة صغيرة، عادة بسيطة، صفحتين قراية، قرار صغير، اعتذار، محاولة، الحاجات الكبيرة غالبا بتتبني من الحاجات الصغيرة. من فترة كنت منزل فيديو بتكلم فيه عن الموضوع الحاجات الصغيرة دي، كنت بقول كده انه تفاصيلك الصغيرة مش صغيرة، الحاجات الصغيرة اللي انت بتعملها ممكن تبقى شايفة صغيرة بس في الحقيقة هي بتكون حاجة كبيرة قوي، هي بتبني حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي، يمكن انت مش واخد بالك منها دلوقتي. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. الحاجات الصغيره هي اللي بتبني الحاجات الكبيره. الحاجات الكبيره ما بتتبنيش. لو انت عايز تبني عماره مش تبنيها في يوم وليله. العماره دي بتتكون من ايه؟ من طوب صغير. هتبني عماره من غير طوب صغير؟ مش منطقي، ما فيش حاجه اسمها كده. فخلي بالك كويس قوي قوي ان الحاجات الصغيره بتفرق جدا جدا جدا جدا. ودايما افتكر انه في شغل بيحصل وانت مش شايفه. دايما دايما دايما دايما خليك متاكد من الموضوع ده. اوعى تبقى حاسس ان مفيش حاجه بتحصل وانت مستني. اتاكد ان في حاجات بتحصل وبتتكون وبتكبر. هدوء، فهم، خبره، نضج، صبر، حتى لو مش واضح. الحاجات دي كلها تلاقيها بتتبني جواك وهتظهر في المواقف بتاعتها الصح، وهتظهر لما تخش في موقف تلاقي نفسك ده بيبان، هتلاقي نفسك ده بيظهر. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي قوي من الموضوع ده. ما يعني مش معنى ان انت مش شايف ده معناه انه مفيش حاجه بتحصل. ده مش حقيقه خالص خالص خالص خالص خالص. دايما دايما دايما في حاجات بتحصل، دايما في حاجات بتحصل. خلي بالك، ودي حاجه مهمه قوي اشجعك عليها قوي قوي قوي قوي، انك ما تبطلش تسقي. دايما اسقي، دايما اسقي، حتى لو فيها تعب، حتى لو فيها زهق، حتى لو النتيجه اتاخرت، حتى لو اي حاجه، كمل. افضل كمل، مش بسرعه بس باستمرار. مش بسرعه بس باستمرار. الاستمراريه اهم من السرعه. الاستمراريه اهم من الحماس. ارادتك اقوى من الحماس. ركز كويس قوي قوي قوي. ارجوك وارجوكي ما تستعجلش، ما تستعجلش. خلي بالك ان اغلب الحاجات الحلوه مش بتكبر بالنطه الكبيره. اغلب الحاجات الحلوه بتكبر بالسقي الصغير، بالخطوات الصغيره، بالحاجات الصغيره اللي احنا بناخدها. الحاجات المستمره الصغيره اللي بناخدها هي اللي بتبني الكبير. الكبير مش هيتبني من غيره. الكبير مش هيتبني لوحده. الكبير بيتبني بالحاجات الصغيره. افتكر ان العماره بتتبني من طوب صغير. العمارة بتتبني من طوب صغير. كويس قوي قوي. وعايز اسأل نفسك السؤال ده، انت بقالك كام يوم مستعجل على الحصاد ولا واقف وبتسقي؟ وهل انت موقف سقي؟ هل انت يعني في حاجات في حياتك انت موقف تسقيها ولا انت ماشي ازاي؟ يعني ايه اللي بيحصل في حياتك؟ هل مستعجل؟ هل مش مستعجل؟ كل الحاجات دي خلي بالك. ودي حتة عايز اهايلايت عليها كويس قوي ونقف عندها كويس قوي قبل ما ننهي حلقتنا. خلاص احنا في اخر وقت لينا في حلقتنا، بس نفسي قبل ما نقفل وننهي حلقتنا النهاردة، خلي بالك ان في حاجات كتير بتكبر تحت الارض. في حاجات متبقاش باينة. وخلي بالك خلي بالك خلي بالك، يمكن دي اكتر حاجة انت محتاج تسمعها النهاردة، وعشان كده هقف عندها قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة. احنا اوقات وساعات كتير بنفتكر انه طالما مش شايف نتيجة يبقى مفيش حاجة بتحصل. بس احب اكدك في الحقيقة دي مش دايما. البذرة في الاول شكلها ولا حاجة. يعني في الاول حد زرع بذرة وبصر الارض، تاني يوم هيشوف ايه؟ ولا حاجة. يعني انا بجد عايزك تتخيل كده، جايب ارض فيها بذره، هتحطها في الارض، هتبص هتشوف حاجه؟ ما هتشوف ارض، مش هتشوف، هتشوف طينه، مش هتشوف حاجه، حتى البذره مش هتشوفها. بس لانه ده مش معناه ان مفيش حاجه بتحصل. فهمني؟ مش هتشوف حاجه، هتشوف تربه، هتشوف طينه، هتشوف شكله كانه مفيش اي حاجه. بس تحت الارض في شغل بيحصل، والزرعة بذرة في الأرض في حاجات بتحصل. وده الجزء اللي احنا مش بنشوفه. الجذور بتتكون وحاجة بتثبت وحاجة بتكبر بهدوء، وحاجة لو من برة مفيش أي علامات، مع ان من برة مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة بتحصل من برة. بس خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي انه دي حتة مهمة. وده اللي بيحصل في حياتنا برضو على فكرة. أوقات كتير بنحس انه لسه انا لسه زي ما انا، بس بالحقيقة يمكن لا، يمكن لا. فأرجوك أرجوك أرجوك خلي بالك كويس قوي قوي من الموضوع ده. حتى العلاقات، ما أرجوك أرجوك أرجوك. والنجاح نفسه ساعات بيبقى تحت الأرض. في ناس بتكبر من تحت الأرض، في ناس بتكبر يعني من تحت. خلي بالك أخطر حاجة إنك تقف بدري. دي أخطر حاجة، ما تقفش بدري، ما تقفش بدري. أرجوك كمل، اسقي، ما تبصش على عامل الوقت، لكن اعملها بتكرار. خلي بالك مش معنى ان انت مش شايف ان مفيش حاجه، خلي الجملة دي قدامك دايما دايما دايما. مش معنى ان انت مش شايف انك مفيش، لا عادي جدا ممكن تبقى مش شايف لكن في حاجات بتحصل، ده عن خبرة حقيقية انا عشتها. ياما كنت شايف انه مفيش حاجة بس مع الوقت اكتشفت انه لا في حاجات كتير قوي حصلت. وقبل ما نقفل خليني اسألك سؤال صغير كده، انت اليومين دول مستعجل على ايه؟ نتيجة، تغيير، راحة، نجاح، علاقة تتحسن، ولا نفسك تبقى احسن بسرعة؟ يمكن اكتر حاجة اكتشفناها النهاردة ان المشكلة مش ان الحصاد متأخر، يمكن المشكلة ان احنا مستعجلينه. احنا فعلا بنبقى عاوزين كل حاجة بسرعة، نجاح بسرعة، تغيير بسرعة، راحة بسرعة، بس الحقيقة البسيطة جدا ان الحياة مش شغالة كده. في حاجات لازم تتزرع ونسقي ونستنى، علاقة تكبر بالراحة، ثقة تتبني، عادات تتغير مع الوقت. وعشان كده لو النهاردة حاسس ان مفيش نتيجة ما تستعجلش وما تيأس وما تبصش انك تسقي بسرعة، لان اوقات اهم حاجة في حياتنا بتكون لسه بتكبر بس تحت الارض وانت مش شايفها. وخليني اسيب لك الجملة دي النهاردة، مش كل حاجة محتاجة تتغير بسرعة، في حاجات محتاجة تتسقي الاول. ركز تاني في الجملة دي لان هي مهمة جدا جدا جدا وهتفرق معاك، مش كل حاجة محتاجة تتغير بسرعة، في حاجات محتاجة تتسقي الأول، في حاجات محتاجة نصبر عليها. وتاني افتكر الجملة دي، مش معنى انك مش شايف معناه ان مفيش حاجة بتحصل، مش كل حاجة احنا بنشوفها، في تغيير وفي حاجات بتحصل جوانا احنا مش مدركينها للآخر. شكرا قوي قوي قوي على النهاردة، وشكرا لحلقة النهاردة وان انتوا كنتوا معانا النهاردة ومتابعيننا في صباح سما. نشوفكم في حلقة جديدة بكرة الصبح في صباح سما.

بنتابع إعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى: كرس لي كل بكر ذكر، أول واحد يخرج من الرحم في بني إسرائيل، سواء من الناس أو البهائم. فقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي خرجتم فيه من مصر، من سجن العبودية، لأن الله أخرجكم من هنا بيد قديرة، فلا تأكلوا شيئا فيه خمير. اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب، وحين يدخلكم الله إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لآبائكم أن يعطيها لكم، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، تمارسون هذه العبادة في هذا الشهر 7 أيام، تأكلون خبزا بلا خمير، وفي اليوم السابع تعملون عيدا لله، ففي هذه الأيام 7 تأكلون فطيرا، ولا يرى عندكم شيء مختمر ولا خمير في كل بلادكم. وفي ذلك اليوم تقول لابنك: أنا أعمل هذا بسبب ما صنعه الله معي لما أخرجني من مصر، فتكون هذه الفريضة لك كعلامة على يدك وتذكار على جبهتك، لتكون شريعة الله في فمك، لأن الله أخرجك من مصر بيد قديرة، فتمارس هذه الفريضة في وقتها سنة بعد سنة. ومتى أدخلكم الله إلى أرض الكنعانيين وأعطاها لكم كما وعدكم أنتم وآباءكم بقسم، تقدمون لله كل أول من يخرج من الرحم، وكذلك كل أول ذكر تلده بهائمكم، ولكن كل بكر حمار تفدونه بحمل، وإن لم تفدوه فاكسروا رقبته، وكذلك يجب أن تفدوا كل بكر من أولادكم. وإن قال لكم أولادكم غدا: ما معنى هذا؟ فقولوا: أخرجنا الله بيد قديرة من مصر، من سجن العبودية، فلما رفض فرعون أن يطلقنا قتل الله كل بكر في مصر، من بكر الناس إلى بكر البهائم، لهذا فنحن نذبح لله كل أول ذكر يخرج من الرحم، ونفدي كل بكر من أولادنا، فتكون هذه الفريضة كعلامة على يدك ورمز على جبهتك، أن الله أخرجك من مصر بيد قديرة. ولما أطلق فرعون الشعب لم يقودهم الله في طريق بلاد الفلسطينيين، مع أنها قصيرة، لأن الله قال:

عنكم، الله سيأتي لعونكم، فانقلوا عظامي معكم من هنا. ورحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام في طرف الصحراء، وكان المولى يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار لينير لهم. فواصلوا السير نهارا وليلا، ولم يختفي عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع
1: فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم بيوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره. انا عارفه ان انا معاد يوم الثلاث والنهارده الاثنين، بس احنا عاملين يعني سويتش كده انا وليليان، فليليان هي كمان بكره. النهاردة حلقة حلوة، هنتكلم وندردش وناخد وندي في الكلام مع بعض. يلا شجعوني بقى عشان الصبح ويعني والواحد ايه حاسس انه مفروض ينام بصراحة. كل سنة وكل الوطن العربي طيب وبخير. يعني يمكن في خلال يوم الثلاث الوقفة الخاصة بعيد الأضحى، يا رب كده يبقى عيد سعيد مليان هدوء سلام دعوات توبة، حاجات كتيرة قوي مرتبطة بالعيد، وتكون أجازة حلوة وهادية على العالم كله، ما فيهاش مشاكل بقى ولا أي حاجة ولا أي حاجة من الحاجات اللي بتتعب الأعصاب دي. النهاردة اللي هنتكلم عن حب الامتلاك أو حب التملك. يا ترى لو حد طلب منك، حد تكون بتحبه قوي وطلب منك الباسورد بتاعت الأكاونت بتاعتك أو بتاعت الموبايل أو حاجة، هتكون رد فعلك إيه؟ ايه الاصعب؟ انك تحب حد قوي قوي قوي بس هو ما يكونش بيحبك، ولا يكون بيحبك بطريقة بتخنقك او بطريقة بتتعبك. هنتكلم عن حب الامتلاك، عن الناس اللي بتحب قوي بس في نفس الوقت حبها بيبقى فيه نوع من السيطرة، فانت يعني هي بتحبك لدرجة انها خايفة تخسرك قوي، بتحبك لدرجة خايفة ان انت ما تبقاش معاها، وعلشان كده بتتخيل ان الحب بقى معناه انه هي تملكك، انها تسيطر عليك، لدرجة ان انت مثلا لو تأخرت في الرد عند حد بتحبه قوي يقولك انت بتتجاهلني، انت مش بقيتش مهتم، انت ما بقاش حياتي تهمك، قررت تخرج مع صحابك تنبسط فجأة، طبعا انا بقيت الوحشه في حياتك وانت اناني وانت بتفكر في نفسك بس وانت بتفكرش في حد تاني، طب انا عايز شويه مساحه، انت بطلت تحبني. فحب كده غريب قوي، حب ما انتش عارف هو خوف ولا سيطره ولا كلام حلو متغلف بحاجات تانية وراه. فالنهارده هنتكلم عن اخطر انواع الحب، حب الامتلاك، الحب اللي دايما بيبدأ باهتمام، بيبدأ بتقديمات كتيرة قوي لغاية ما رجلك تيجي في العلاقة، وبعدين بينتهي بخنقة بقى، بينتهي انك مش قادر، انك عارف اللي هو العصفور المحبوس اللي نفسه يطير. احنا عامة كبشر كلنا عندنا قدر من حب الامتلاك، هتلاقي كل حد فينا بيحب يمتلك حاجة معينة، مش الأشخاص بس، يعني مثلا أوقات تلاقيك أنت أسير لفكرة امتلاك الذكريات، عندك ذكرى في علاقة انتهت بس أنت مصر تسترجع الذكريات تاني، مصر عايش في الذكريات دي، بتاعتي، ده المكان بتاعي اللي أنا كنت بروحه معاه، ده الحاجة اللي جابها لي ده. أو مثلا تبقى متعود تروح مكان معين تشرب فيه القهوة بتاعتك، فده المكان ده بتاعي، ده الناس هنا عارفاني، ده خلاص أنا شريك في المكان. تحس ان انت بطبيعتنا احنا عندنا جزء كده بيحب الامتلاك قوي، مش العلاقات بس انما كمان الاشياء. هنتكلم النهاردة على امتى الحب بيكون طبيعي وامتى بيتحول لامتلاك، امتى الحب بيبقى سيطرة، وامتى الخوف من الفقد بيخلينا نتحول لقصة حب الامتلاك ده. كمان هنتكلم عن ازاي يبقى عندي رغبة في الاحتفاظ بس في نفس الوقت احافظ عليها. النهاردة حلقة حلوة متنوعة كتيرة لطيفة، هنتكلم فيها حاجات حلوة وتفاصيل كتيرة من العالم.

يبقى هو بيشرب في المج بتاعه اللي باسمه. الكافيه ده عمل الفكرة دي ولقى نجاح رهيب، لدرجة ان الناس كانت بتحب تروح الكافيه ده لمجرد انها تشتري المج منه وتكتبه باسمها ويبقى بتاعها. فده يدل على ان الانسان بطبيعته عنده حب امتلاك بشكل مش طبيعي. عارف انت لما يبقى ليك مكان كده مثلا على السفرة، ده الكرسي بتاعك، حذاري حد يجي يقعد على الكرسي بتاعك، ده الكرسي بتاعي يا جماعة. عارف انت لما يبقى ليك كرسي في البيت مميز بتحب تقعد عليه، في حد تاني تلاقيه قاعد عليه فتبقى مخنوق كده وتقول يا جماعة قوموا ده الكرسي بتاعي، ما انتوا عارفين ان انا بحب اقعد على الكرسي ده دايما. في علم النفس كده في مقولة بتقول ان كل ما قل امان الشخص الداخلي كل ما زاد احتياجه للسيطرة او انه يتملك شيء. خليني كده اخدكم معايا لخبر لطيف، بس يلا بينا نطلع فاصل قبل ما الناس تصحصح وتدخل وتبدأ تتكلم ايه الفرق بين الحب العادي وحب الامتلاك. يا ترى ايه الاصعب، انك تحب حد قوي قوي قوي يكون مش بيحبك، ولا انه يكون بيحبك بطريقة فيها تملك وتخنقك؟ كمان معانا لعبة الشهور، يلا بينا فاصل ونبدأ فقراتنا كلها مع بعض ونستمتع بحلقة النهاردة.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن الحفرة في الرمل أسهل من الحفر في الصخر، لكن العاقل هو من يؤسس بيته على الصخر لا الرمل، هكذا قال سيدي يسوع المسيح. الأساس القوي مش هو اللي يتحفر بسهولة، لكن هو اللي يكون مؤسس على الرب يسوع المسيح. مش معنى إنك قادر تحفر بسهولة إن بيتك هيثبت، لكن كل ما تحفر في الصخر، كل ما تأسس بيتك على أساس الرب يسوع المسيح، كل ما بيتك هيبقى حتى لو كان حفرك صعب ومتعب.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: قضي يومك معانا على راديو سم.
3: ورجعنا وبنتكلم عن حب التملك وإيه الفرق ما بينه وما بين الحب العادي. نانا في تعليقات الفيسبوك بتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالنعمة والبركة، وحشتيني جدا من الأسبوع اللي فات. وبتقول شهر 4 جربتي قبل كده حب التملك؟ تعالي نشوف شهر 4 بيقولك إيه. أكتر حاجة بتحبيها قوي وتحسي انها دي بتاعتي ومحدش يلمسها، هي ايه؟ ايه اكتر حاجة ان انا بتحسي ان دي بتاعتي، دي ملكي، محدش بتحسي فيها بحب الملكية قوي، بتحسي انه لا مش من حق حد، وبيبقى يعني عايزة تشيليها كده قوي وتحافظي عليها. ترى ايه الشيء ده؟ تعالوا كده نحكي في خبر لطيف، اننا بنتكلم على نوع من الحب يقال عليه حب فعلا، بس هو حب امتلاك. تعالوا نتكلم على نوع من الحب برضو غريب جدا كده في خبر نزل. عمرك شفت قبل كده طفل او حيوان او حتى حد بتحبه قوي وكان عندك رغبة قاتلة ان انت تقرصه من خده، او ان انت كده تعض خدوده، او انه تدوس تجز على سنانك كده تبقى عايز تقرص ودانه وتعمل اي حاجة كده اللي هو فيها ضغط كده. الاحساس ده غريب قوي، ويمكن الناس بتستغربه، وحد لما تعمل يقولك بطل غلاسة بقى، انت بتعمل كده ليه، انت مش عارف ايه. لكن بيقولك ان الشعور ده شائع جدا بين كتير من الناس، انا واحدة منهم على فكرة. وده بيكشف عن طريقة معقدة يتعامل بيها العقل مع المشاعر القوية. فلما تتجاوز اللطافة، بيقولك كده بالظبط، لما تتجاوز اللطافة حدود التحمل، بيبدأ الدماغ في البحث عن وسيلة لتخفيف هذا الفيض العاطفي. حتى لو رد الفعل كان غير منطقي، اللي هو بيتعرف بكيوت أجريشن، اللي هو يعني اللطافة العدائية كده، أو اللطف العدواني. فعلم النفس بيقولك ان الشعور باسم العدوان اللطيف هو حالة بتدفع الشخص للتعبير عن مشاعر الحب بشكل يبدو عدوائيا، زي الرغبة او الضغط او القرص او العض. ورغم ان المصطلح يبان اللي هو اللطف العدواني ده يبان ان هو في نوع من القسوة، لكن ان الحقيقة مختلفة تماما. فالسلوك ده لا يرتبط باي نية حقيقية لإيذاء الاخرين، بل هو انعكاس لمشاعر ايجابية شديدة بيصعب على الدماغ التعامل معاها بشكل مباشر، فبيترجمها بطريقة متناقضة. وكمان بيشوفوا علماء النفس ان العدوان اللطيف هو وسيلة بينظم بيها الدماغ المشاعر الإيجابية الكتيرة اللي عنده. فلما بتحس بسعادة قوي أو إعجاب قوي أو مشاعر عالية قوي، بيحصل ارتباك في الجهاز العصبي، فبيلجأ إلى خلق استجابة معكسة لتخفيف الاندفاع ده. بتبقى مشاعرك مرتبكة جدا، جهازك العصبي بيرتبك قوي، فده زي مثلا إيه، لما تبقى فرحان قوي قوي قوي قوي فتلاقي دموعك عمالة تنزل، ويقولك ده بيعيط من الفرحة. ليه ده؟ لأن حجم المشاعر اللي دخلالك عالي قوي، جهازك العصبي مش قادر يتحملها فبيرتبك فبيطلع عكس الحاجة على طول. فالضحك الشديد بيتحول لدموع أو الفرح بيخليك تعيط زيادة. فالاستجابات المزدوجة دي هي دي اللي بتخلي الجسم يرجع تاني للتوازن العاطفي بتاعه. ورغم اني اسمه العدوان اللطيف انه الدراسات بتشير ان السلوك ده لا يرتبط بمناطق العدوان في المخ، يعني هو اصلا ما بيطلعش من مناطق العدوان بل بيرتبط بالمناطق المسؤولة عن المكافأة والعاطفة اصلا. يعني لما تقرص حد، لما تعض حد من كتر الحب، بيقولك ده مش طالع من مراكز العدوان إنما طالع من المكافأة والعاطفة. فعندما يرى الإنسان شيء لطيف بتنشط الأماكن دي بشكل ملحوظ، خاصة عند الأشخاص الذين يشعرون بالعدوان اللطيف. وهذا يعني إن ما نشعر به في الحقيقة هو إعجاب شديد، لكن الدماغ بتعبر عنه بطريقة معاكسة. وبيرتبط الشعور ده في الأصل بأن البشر يميلون بشكل طبيعي للإنجذاب للأطفال والملامح الصغيرة، فبيحفز لديهم غزيرة الحماية والرعاية. يعني لما تلاقي حد بقى بيجز على سنانه، أنا بعمل كده يا جماعة، ما بشوف حاجة حلوة قوي بقوم أرصة على طول. بس أنا مش قصدي بالأرصة فعلا حاجة وحشة، بس أنا ببقى معجبة جدا لدرجة أني مش قادرة يعني، فبقعد أجز على سنانه وأرص يعني. فدي غصب عننا. نانا ما جاوبتيش ليه؟ نانا ما جاوبتيش ليه على السؤال؟ مستغرباه ليه؟ تعالوا كده نحكي عن حب الامتلاك. وما هو حب الامتلاك؟ هو ان الشخص بيبقى بيحبك قوي قوي، هو حب يعني هو اسمه حب الامتلاك. فاحنا ما نقدرش نقول ان هو مش نوع من انواع الحب، لا هو حب، بس هو عايزك ليه لوحده، انت بتاعي انا. فبيحس الشخص انه انت وجودك، وقتك، اهتمامك، اي قرارات لازم تبقى تحت سيطرته ولازم تكون بتصب عليه بشكل مباشر. فهو حب الامتلاك ميكس كده غريب جدا ما بين حب ومشاعر حلوة قوي، وما بين خوف من الفقد، وما بين تعلق شديد جدا، وما بين حب سيطرة. فالتركيبة العجيبة دي عملت لنا ما يسمى بحب الامتلاك. صاحبه أحيانا بيتخيل، اللي بيحب حب الامتلاك بيتخيل ان الغيرة الشديدة والمراقبة، وانه يتتبعك في كل حاجة، وانه شوية يتعدى على مساحتك الشخصية، كل ده دليل حب، كل ده دليل على ان هو بيحبك وبيهتم بيك. ونلاقيها قوي في العلاقات، إيه انا مش عارف انت متضايقة من ايه، متضايقة ان في حد بيحبك الحب ده كله، متضايقة ان في حد بيهتم بكل تفاصيل حياتك، متضايقة ان في شخص عايز يبقى معاكي طول الوقت ومش عايز يسيبك ويشاركك كل حاجة، فانت متضايقة من ايه. فالكلام يبدو من بره ان هو كلام جميل قوي وكلام مليان مشاعر وحب، بس هو خانقة. انا يعني وصلنا لمرحلة انه لا كفاية. على عكس الحب الصحي خالص اللي هو بيدي نوع من الامان والحرية. فالنهاردة هنتكلم عن حب الامتلاك، ايه الفرق ما بينه وما بين الحب العادي، ايه اسباب حب الامتلاك، ليه وصلنا لمرحلة ان في ناس بتحبنا قوي كده بس بتدفننا في حبها ده. عبد المسيح، صباح الخيرات والمسرات والحب زي حب سنبل وزيبة. ايوة برشحت البرشيح يا عبد المسيح، برشحت البرشيح. كنت بحب سنبل وزيبة دول بشكل مش طبيعي بجد، كانوا بيضحكوني جدا جدا. سن الماعز هتاكل ولا روح عند امي، هو بالظبط كده حب الامتلاك. صباح الفل عليك يا عبد المسيح، انا كنت بحبه الصراحه جدا وحافظاه قوي، يعني من المسلسلات اللي انا حافظاها قوي رحله سنبل. ايه رايك في موضوع حب الامتلاك؟ تعاملت مع شخص قبل كده بيعاني من حب الامتلاك؟ هل حد من اللي بيسمعنا كان عنده مشكلة حب الامتلاك وابتدى يفوق منها لانه ابتدى يخسر؟ نانا بتقول أشتاق لك وأحب أقضي وقت وياكي في أونلاين يا بعيد العين. وأنا كمان مشتقلك جدا يا نانا، بجد الحياة مليانة جري جري وقريبة من القلب، بس أحترم وقتك وأصدقائك وقراراتك. ربنا يخليك يا نانا بجد على محبتك وعلى ذوقك وتعاملاتك الراقية. مجدة بتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة، أجازة بقى وإيه يعني. أنا شايفة أن الناس كلها ابتدت تأجز، الناس بقى تصحى براحتها. تعملوا إيه في الأجازة يا جماعة؟ كتير يعني تقريبا الوطن العربي كله بنتكلم في أجازة الفترة الجاية، الأسبوع الجاي ده أجازة. هتعملوا إيه بقى؟ هتروحوا فين؟ هتسافروا؟ هتقضوا الوقت إزاي؟ أنا عايزة أنام. أنا كفينة أنا نفسي أنام من غير ما اظبط المنبه، ونفسي اصحى الساعه 9:30. مش عارفه اشمعنى 9:30، بس انا اكتر امنيه في حياتي اصحى 9:30، عشان انا تعبت من صحيان 6:30 و6:15 ده بتاع كل يوم. يعني يا مجد، يعني احكي لي كده عن حب التملك. صادفتي حد في حياتك بالشخصيه دي؟ ايه الفرق بينه وما بين الحب العادي؟ ويا ترى ايه اسباب حب التملك؟ وايه اللي يخلينا او ايه الاصعب ان انت تكوني بتحبي حد قوي ويكون الشخص ده مش بيحبك ومش بيبادلك نفس الحب، ولا انه الحب بتاعه يكون بيخنقك لدرجة انه داخل في حتة حب التملك. ومعانا لعبة الشهور، كل واحد هيتسأل سؤال والمفروض يجاوب عليه. السؤال بتاعك يا نانا كان ايه الحاجة اللي بتحبيها بشكل وحاسة انها بتاعتك؟ ممكن الموبايل، تحبيه قوي حاسه ان هو بتاعك. حب الامتلاك هو انك تحب الشخص قوي قوي قوي، لكن ما تستحملش انه يكون مستقل عنك، ما تستحملش انه يكون ليه مساحه شخصيه. لا، انت مساحتك مساحتي، احنا الاثنين واحد، ما فيش حاجه اسمها انت ليك مواعيد وانت ليك حاجات وانت ليك خصوصيات. هي دي مشكله حب التملك، انا عايزك معايا ومش عايزك تبقى نفسك، لان انا نفسك فتبقى تبقى ليا انا. شويه كلام كده بيتقال بيبقى جميل وحلو الصراحه، بس هو جواه يعني خانقه بشكل رهيب. هل جربت مشاعر حب التملك؟ انا جربتها الصراحه، جربتها في الاول ما كنتش فاهمه ان ده حب تملك، بس بعدين ادركت ان ده حب تملك. بس بصراحه مشاعر بتخليك طول الوقت حاسس بتانيب ضمير، انه انت مقصر طول الوقت، انت مش عامل اللي عليك، او انت بتأذي مشاعر حد طول الوقت. فالموضوع ده حقيقي بيضايق جدا. طب ليه بعض الاشخاص بتعاني من حب التملك؟ او ايه اللي بيوصل شخص انه يبقى عنده حب تملك اصلا؟ ليه بيبقى ممكن يحب عادي؟ يا عم بتحب عادي، ما تدي مساحة. لا، هو بيبقاش شايف الرؤية كده. هو عادة الشخص اللي بي عنده حب تملك عادي ده قوي بيبقى شخص بيخاف من الفقد قوي، خايف ان اللي بيحبه يسيبه ويبعد عنه، فهو ماسك فيه بزيادة، مش حاسس انه عنده عدم امان، انا هتساب، او انه انا بحب الشخص ده قوي ازاي يبعد عن حبي، مش مطمن كده طول الوقت. طول الوقت عايز حد يأكد له ويقول له انه انا بحبك، انا مش هسيبك، انا معاك، انا ليك لوحدك. من ضمن الكلمات اللي بنسمعها في الحب ما بتبقاش فاهمينها وبتبقى ريد فلاج فظيعه، اللي هو انا ليك لوحدك، انا بتاعك. جمل بتتقال تحت منطق الحب بس هي كارثيه. يعني ايه بتاعك؟ يعني ايه ليك لوحدك؟ لا، مفيش حد لحد لوحده على فكره. يعني يمكن اوقات بيبقى حب التملك نوع من أنواع قلة الثقة بالنفس، إنه أنا مش حاسس إن أنا كفاية، أو أنا مش حاسس إن أنا هاملة عين الشخص اللي قدامي، أو أنا مش حاسس إن أنا عندي إمكانيات كويسة تخلي الناس تحبني، فأبدأ أمتلك الحاجة، لأن الحاجة اللي بمتلكها دي هي اللي بتحسسني إن أنا عندي. فيبقى أيا كان بقى شخص أو أشياء، الامتلاك الشديد قوي زي ما قالوا علماء النفس فعلا هو نوع من عدم الثقة بالنفس، هو نوع من عدم الإحساس بالأمان. وارد جدا يكون الشخص اللي عنده حب امتلاك اتعرض لخيانة قبل كده، أو اتعرض لرفض، او اتعرض لتجربه فبقى طول الوقت متوقع الخساره، فهو مش عايز يمر بمشاعر الالم والخساره تاني، فبقى بيمسك في الحاجه قوي عشان ما تروحش منه. لا مش هتروح مني تاني، مش هتوجع تاني، مش هتألم تاني. تعالوا ناخد التعليقات. وبوسبوس بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا بوسبوس، يومك مليان بالبركة والنعمة. عمرك دخلتي في علاقة فيها حب الامتلاك او تعاملتي مع اشخاص يعانوا من حب الامتلاك؟ ايه الفرق بين حب الامتلاك والحب العادي؟ ليه الناس بتدخل في دايرة حب؟ مين الأصعب، ان احنا نحب شخص قوي ما يكونش بيحبنا، ولا بجد بجد تخيلوا كده بتحبوا شخص قوي قوي قوي، مين الأصعب، انه ما بيبدلكمش الحب ومش حاسس بينا، ولا انه يكون حبه زيادة قوي ووصل لحب الامتلاك؟ يعني هل في مرحلة كده نقدر نقول انه كفاية حب بقى، احنا الحب خنقنا؟ ممكن يكون التعلق المرضي. التعلق المرضي سبب أساسي قوي في حب الامتلاك. في ناس بتتعلق مرضيا جدا بالأشخاص، يعني مثلا الأخ متعلق بأخوه جدا أو متعلق بأخته جدا، فتلاقيه اللي هو عايز يدخل في علاقة ويرتبط، ولا عايزها تدخل في علاقة وترتبط. ما احنا عايشين مع بعض ومبسوطين، ما احنا بنحب بعض اهو وبنعمل لبعض حاجاتنا وعايشين حياة كويسة. فتلاقيه طول الوقت بيبرر، هو متعلق مرضيا جدا، اللي هو ما ينفعش تتأخري برا البيت كتير قوي، اللي هو ما ينفعش تخرجي مع صحابك، طب ما انا قاعد في البيت ما بعملش حاجة، ما نخرج احنا مع بعض. فتلاقي التعلق المرضي ده بيخلي انه يعني هو الشخص مش عايز جزء من حياتك، وعايز حياتك كلها تبقى ملكه، عايزك انت كلك على بعض. والتعلق المرضي من اكتر الحاجات المتعبة جدا في العلاقات، لان انت بتبقى يعيني برضو واقع تحت ضغط نفسي رهيب. انت مش قادر تجيب يعني ترضي اللي قدامك، وفي نفس الوقت انت عايز يبقى ليك حياة مش عارف، وفي نفس الوقت انت طول الوقت مخنوق وبتتلام، فانت مش مبسوط. فالتعلق المرضي من الحاجات الموجعة قوي. لما الشخص يبقى مستني ان الشخص اللي قدامه يسعده، من ضمن الحاجات اللي صعبة قوي في حب التملك، انت هتملى الفراغ اللي جوايا، انت هتملى الوحدة اللي جوايا، انت جيت علشان تبدل الوحدة وتخليني سعيد وتخليني رجعت تاني للحياة. كلمات تبان انها حلوة ولطيفة وجميلة، بس وراها يعني علامة استفهام كبيرة قوي، وراها مشاعر كارثية. يعني ايه شخص مستني شخص عشان يملاله وحدته؟ ما هو حضرتك لو انت ما عرفتش تملى وحدتك بنفسك، انت اي شخص هيجيلك انت هتعجنه عشان يملى وحدتك، انت هتستغله، انت هتتعبه، انت هتخليه هو يفضى عشان يملاك. فبعض الكلمات بتبقى جميلة وحلوة، بس وراها معاني متعبة قوي، بيبقى فيها نوع من الأنانية جدا. حب الامتلاك مليان أنانية، أنا عايزاك طول الوقت في الوقت اللي أنا عايزه، بمزاجي أنا، بطريقتي أنا، بنخرج بالطريقة اللي بحبها في الوقت اللي يعجبني. فحب الامتلاك برضو من صفاته أنه فيه أنانية رهيبة. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. ماجدة بتقول حب التملك بيكون ممكن ما بين الأم وبنتها. طبعا طبعا، احكولي عن أشكال حب التملك في حياتكم يا جماعة. الأم وبنتها دي كارثية جدا، يعني فكرة ان الأم انت بتاعتي، العريس اللي يجي لازم انا اللي اختاره، وتطفش العرسان، اللبس اللي تلبسه انا لازم اكون راضي عنه، الجامعة هتدخلي اللي انا شايفاه في صالحك، ما انا بحبك وبعمل كل حاجة عشانك، والقرارات كلها اللي انا باخدها في حياتك علشان مصلحتك. فالام دايما متخيلة انها بتعمل كل حاجة عشان مصلحة بنتها، بس هي بتدمرها حرفيا. حب التملك لما يكون بين الام وبنتها ده مرضي بشكل مش طبيعي. او بين صديقين دي متعبة جدا طبعا، لان في طرف في الصداقة ده يعني بيبقى متبهدل، وفي الاخر بيمشي فارا وهاربا وبدون اي اعتذارات وبدون اي مقدمات، خلاص بيبقى الدنيا قفلت معاه فبيهرب. ولما تلاقي حد دخل على العلاقة بيتضايق طرف منهم لأنه عايز صديقته. حتى في الأطفال دي تعرفت على واحدة تانية وبقت بتحبها أكتر مني. فاكرين باز يطير توي ستوري لما وودي كان متخيل إنه باز يطير لما يجي هياخد صاحبه منه، وإنه خلاص هو هيبقى قديم وإنه مش هيبقى هو لعبته المفضلة. فكان المسلسل المجموعة الأجزاء بتاعت الفيلم كلها بتدور على فكرة إنه صاحب الشخص اللعبة صاحبة الشخص اللي هو وودي دايما متخيل إن وجود لعبة تانية في حياة وودي يعني هو معناه إنه مش هيبقى ليه قيمة. كان بيناقش قوي فكرة حب التملك دي، فهو عايزه لوحده زي ما ماجدة بتقوله، ممكن ما بين الأب وبنته زي عريس من جهة أمنية، أو فاكرة عريس من جهة أمنية بيحب بنته لدرجة إنه يعني معاهم في الصباحية مش قادر يسيبهم في أي وقت، يعني خلاص يعني الموضوع صعب جدا جدا، ويقعد بقى يجيب مشاكل من لا شيء ويقعد يسمم مخ البنت جدا. لولا ان البنت تبقى واعية وفاهمة ان ده حب تملك ودرسة وفاهمة انه كده هي في علاقة واندر ستريس عالي جدا هيدمر حياتها، لولا انها بتفوق بقى تفوق وتقول لا كفاية. وطبعا الأصعب نحب حد مش بيبادلنا نفس الشعور. يعني انت بالنسبة لك الأصعب، ممكن نتشارك في الموضوع ده، مين الأصعب يا جماعة؟ ان انت تحب حد مش بيبادلك نفس الشعور ومش بيحبك، ولا الأصعب ان حد يحبك بطريقة تخنقك؟ مش عارفة. انا كفينا هو طبعا كل واحد ده على حسب شخصيته، بس هي ماجدة بتقول لا ان هي أصعب حاجة إنها تحب حد وما يكونش بيبدلها نفس الشعور. أنا بقى لو في حاجة زي كده لا، حاسة إنه لا ما تحبنيش، ما تحبنيش بس ما تخنقنيش. أصل هو ما حبنيش معناها إن الكيمياء مش ما بيننا، أو معناها إنه خلاص يعني ما فيش توافق أو مشاعر من طرف واحد. هعالج نفسي وهحاول أفوق من المشاعر دي وأدرك إن الشخص ما بيفكرش فيه أصلا، وإن أنا اللي ديت مشاعري لشخص غلط مش هو ده الشخص، لأنه طبيعي إن الشخص هيبادلني نفس المشاعر، فمش شايفني ومش بيبادلني نفس المشاعر فخلاص لازم أفوق من اللي أنا فيه. لكن أحب شخص يخنقني وينكد عليا وطول الوقت يلومني وطول الوقت مش عاجب وطول الوقت بحاول أولع صوابعي العشرة شمع لغاية ما اتحرقت وولعت فيا، و ايه ده لا لا لا انا جالي يعني عارفين خنقه كده داخلي وانا بتكلم على شكل العلاقه دي. لا يا لا لا صعب قوي بالنسبه لي قوي. لا انا احب حد ما بيحبنيش ولا شايفني، عادي جدا هاخد الصدمه وافوق وبعدين اطلع من الموضوع وخلاص. مين بالنسبه لكم اصعب يا جماعه، تحب حد مش بيحبك ولا تحب حد بيحبك لدرجة تخنقك؟ شهر 11 يلا بينا يا ماجدة نشوف شهر 11 بيقولك ايه، بس جاوبي على السؤال عشان هي اسئلة ومفروض نجاوب عليها. اخر وقت اخر مرة قلتي فين مع مين كانت امتى؟ اخر مرة قلتي فين مع مين كانت امتى؟ يعني اخر مرة كنتي متتبعة شخص وكنتي بتهتمي قوي بشؤونه وكنتي بتدوري عليه وكنتي بتشوفي ايه ده، هو ده مع مين، راحوا امتى، خرجوا فين، ما قالوليش ليه، ما عملوش ليه. اخر مرة فكرتي بالطريقة دي او فكرتي في شخص معين او انه تم تجاهلك من اتجاه شخص معين او كده كانت امتى؟ سؤال صعب صح، بس محتاج تسترجعي الذاكرة. ممكن ما بين الزوج والزوجة طبعا، يا لهوي ده حب التملك ما بين الزوج والزوجة هو نوع من أنواع النرجسية بقى، يعني عارفة مميت مميت، يعني اللي هو بيكون بيحبها بجد بس مش عايز تعمل أي حاجة، أنت تمثال محنط في البيت من أجلي ومن أجل سعادتي، أنت الشجرة سأعلق عليك كل الأشياء وستكونين ملكي، يعني حاجة كده يعني حاجة تجيب سدة معوية. وحتى لما تخرج أو تتكلم حد في التليفون بيتضايق وعايزة متفرغة مية كتير كتير كده، وده غالبا حب مرضي ده أكيد، مع أنه هو تحت نطاق الحب يعني هو اسمه تحت نطاق الحب، بس هو فعلا حب صعب جدا. يعني التربية برضو ليها علاقة على فكرة بموضوع الحب التملك ده. لو انت تربيت في بيت كله سيطرة، كله ده بتاعي، ده مش عارف ايه، او في نوع من الغيرة، والغيرة تحت مسمى الحب، انا بحبك قوي فخايف عليكي قوي فمش عايزك تعملي كذا كذا، فإلى حد ما ده بيطلع شخصيات عندها حب تملك، او بيطلع شخصيات نفرة تماما بقى حب التملك. وزي ما قلنا انه من اسباب حب التملك الخوف الرهيب من الوحدة، انا مش عايز ابقى لوحدي. فالشخص اللي عنده حب تملك هو يا جماعة ما بيحاولش يتملك، هو مش عايز يأذي، هو مش عايز يتملك، بس هو بيعمل كده لانه خايف، بيتملك لانه عنده عدم احساس بالامان، فهو بيعمل كل ده غصب عنه. ايه انواع التملك اللي ممكن تكون في حياتنا من ضمن يعني الحاجات اللي شفناها في حياتنا؟ ايه انواع التملك؟ ولا مرة، حلو قوي، ولا مرة فكرتي انه فلان فين بيعمل ايه مع مين؟ يعني ولا مرة الحتة دي عندك؟ ده كويس قوي، ده تحرر رهيب، يعني روقان. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي على طول.

لأنه خايف، خايف النجاح ده ياخدك منه، خايف أنه النجاح ده يشغلك عنه، خايف أن حياتك يبقى فيه حاجات تانية أحسن منه، فما بيبقاش عايز لك النجاح ومش عايز لك تهتم بأي حاجة تانية غيره. ده مش عشان هو شخص مؤذي أو عشان هو شخص وحش، بس عشان هو خايف، خايف طول الوقت تروح منه. الشخص اللي عنده حب تملك شديد التوتر لو ما ردتش بيتوتر جدا ويعمل سيناريوهات ويتخيل ان انت مشيت وسبته ويتخيل انه مش هيشوفك تاني. الموضوع ايه ده؟ ايه الدراما الرهيب؟ ايه تصعيد الموقف ده؟ ما كانش مستاهل كل ده. فهو بيبقى غصب عنه، عنده الشخصية دي. طول الوقت هتلاقيه بيقولك انا بحبك قوي، بخاف عليك قوي، انت غالي عندي قوي، ونتيجة الجمل دي بيتحكم فيك قوي، بيتحكم في اللبس، بيتحكم في الشكل، بيتحكم في حاجات كده. انت بتاعي انا، عارف لما الراجل يقول لمراته كده انت بتاعتي انا، محدش يشوفك غيري انا، يبان قوي ان حب، بس ده لا، ده مش حب، ده وراه تملك، وراه انه لا، ده هيحطك في قفص كده وهيحبسك. فالموضوع بيبقى فيه نوع من الخوف. يعني الشخص اللي عنده حب تملك ما بيبقاش مطمن غير وانت قدامه، بس غير كده بيبقى قلقان ومتوتر. بيربط قيمته دايما بقيمتك، يعني احنا الاتنين لو انت مشيت يبقى انا ماليش قيمة، يبقى انا وقيمتي مرتبطة بوجودك. الشخص اللي عنده حب تملك بيعتبر لما تقوله ان دي مساحتي الشخصية وانا عايز اعمل حاجة معينة وديني مساحة شوية، بيعتبر انه ده قرار منك بالبعد، فبيبدأ يهاجم على طول. تقوله انت ليه بتعمل كل ده؟ انا ما اقصدش حاجة، انا يعني انا طلبت بس ان انا اخرج مع صحابي، انا طلبت ان انا اقعد شوية وقت لوحدي. فهو بيهاجم هجوم رهيب، وازاي تعمل كده انت بتبعد ومش بتحبه. فلو اغلب الاجابات، لو انت بتسمع الكلام ده دلوقتي وانه في واحد واثنين وثلاثة واربعة، يبقى ده علامات قوية جدا لانه الشخص ده عنده حب تملك، ودي بتبقى خطر قوي. وينبغي على الشخص انه اللي عنده حب تملك انه يعي انه عنده حب تملك، لإلا هيكون بيأذي قوي الشخص اللي قدامه. طيب تعالوا كده ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول هناك اشخاص مهما بلغت محبتك ليهم فانهم لا يتحركون كالحجر، انهم مستحقون ان يتركهم بحالهم، سيكونون معلمين في كل قراراتك، لكنهم لن يسمحوا لك بحبهم وتقرب منهم. انك تحب حد وما يحبكش ده وجع، نقص ورفض وفراغ. واو، هي بترد على السؤال اللي هو بيقول لو انت بتحب حد قوي، الشخص ده ما يحبكش، مين الاصعب، ان الشخص ده ما يحبكش ولا انه يحبك بطريقة بتخنقك؟ فهي بتقول هناك أشخاص مهما بلغت محبتك ليهم فإنهم لا يتحركون كالحجر، إنهم مستحقون أن تتركهم بحالهم، سيكونون معلمين في كل قراراتك، لكنهم لن يسمحون لك بحبهم وتقرب منهم. إنك تحب حد وما بيحبكش ده وجع ونقصه. بصي، أنا بحس إنه لما نحب حد والحد ده ما يكونش بيحبنا، يعني وجهة نظري الشخصية ان هو مش نقص ولا وجع ولا حاجة، بس احنا بشر، عادي ان انا احب حد وعادي ان الشخص ما يحبنيش بنفس الطريقة، لا هو عيب فيا ولا عيب فيه. احنا ليه بناخدها ان هو عيوب، انه انا كده شخص معيوب او ان الشخص اللي قدامي فيه مشكلة؟ خالص، الحب والقبول والقرب والبعد ده كيمياء ونعمة، ولازم يبقى فيه كده، دي حاجة كده بتيجي من غير ما حد يبقى دفع لها أو حد يبقى عامل حسابها. إنك تختار أكتر صديق قريب منك، ما اخترتوش، ما كانش فيه عرض ناس وانت اخترت ده خالص، هي حاجة حصلت لوحدها، إن حسيت إن الشخص ده شبهك، حسيت إن الشخص ده مريحك قوي في التعامل، حسيت إنه شخص جدع، حسيت إنه شخص بيخاطب مبادئك وقيمك، فحسيت براحة معاه، فقررت انه تبقوا انتوا صحاب او تبقوا انتوا بتدخلوا في ريليشن او اي حاجة.

لكن لما انا بقى اكون انا شايف ده من وجهة نظري بس والشخص اللي قداني مش شايف ده، معناها انه هو حب من طرف واحد، انا ده ما يعبنيش. احنا بنعتبر ان الحب من طرف واحد اهانة للشخص، خالص هو مش اهانة للشخص، ما يعيبوش ولا حاجة، بالعكس انا حبيت شخص او ارتحت له، بس مش نفس الموضوع من ناحيته، وممكن يكون القيم ومبادئه واهتماماته والحاجات اللي بتعجبه مش فيا انا، بس ده ما يقللش مني، ده معناه ان هو ليه شريك تاني، ليه حتة البازل بتاعته في حتة تانية، مش انا، انا حتة البازل بتاعتي مش دي، برضو دي في حتة تانية، بس انا فاكرة ان هي دي. فكون ان انا احب شخص ما بيحبنيش ده مش عيب، ده هو بس عايز تحرر وعايز فكر ناضج انه it's okay، عادي خلاص، انت هتتعامل بأنهي طريقة، تعالى نتعامل بالطريقة اللي انت حاططها اصلا، الحدود اللي انت حاططها، سلام كلام هاي باي، بس اكتر من كده انا اللي بدي حدود زيادة او انا اللي بفتح مجالات زيادة اللي قدامي مش شايفها اصلا. فيمكن انا مش بحس شوية انه فكرة الحب من طرف واحد لا يعني، لكن تحبي حد يخنقك وينكدك وينيمك بعلقة ويصحيك، لا ده صعب بصراحة يعني، لا بحس انه صعب برضو، مش قادرة اغير المبدأ. طيب تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي كده ونقول هل الشخص اللي عنده حب تملك بيكون عنده حب تملك في الحياة بشكل عام ولا لا؟ ايه رأيكم في الموضوع ده؟ الشخص اللي عنده حب تملك بيبقى عنده حب تملك في الحياة بشكل عام، ايه الفرق ما بين الحب والتملك؟ محتاجة ارائكم برضو في النقطة دي، وهنتكلم بقى في اخر حاجة عن حب التملك من منظور كتابي، حب التملك ايه موقف الله اتجاه حب التملك. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: نانا في تعليقات الفيسبوك بتقول ان حد يحبك بطريقه تخنقك ده اصعب عند ناس كتير، لانك بتبقى بين حاجتين متناقضتين، في حب لكن مفيش راحه، في اهتمام لكن على حساب نفسك ومساحتك ونفسك. بصراحه قوي قوي قوي يا نانا قوي. نانا بتقول ليس كل علاقه بين شخصين هي حب، فهناك اشخاص نرتاح ليهم ولكلماتهم لانها تلامس واقعنا، وأشخاص نحب أفكارهم لأنها تبعث فينا روح الأمل والتحدي، وأشخاص نحبهم لأنهم يجعلونا سعداء بابتسامتهم. أما الحب فهو شيء يلامس القلب وتشعر به الروح ويشعر به الفكر، وهنيئا لمن يدق له القلب وتشعر الروح به وتشتاق. يا سلام، ده كلام كبير قوي قوي قوي قوي قوي، وشكرا ان انت بتقولي انه مش كل علاقة بين اتنين هي حب، عشان في ناس كتيرة قوي بتترجم الموضوع ده غلط. بتترجم انه اي حبة اهتمام، بتترجم انه اي تبادل حاجة معينة يبقى خلاص ده بقى حب وريليشن، وان احنا بقينا اصحاب وان احنا بقينا مقربين وان احنا وان احنا وان احنا. يعني عاجبني قوي التقسيمة اللي انت عملتيها، عاجبني قوي تفصيصك للامور بالشكل ده. لا بصراحة حلو قوي. وبعت باللغة الكردي وانا هقراها. هي اول

مش بشوف بس. هي دي ته ولا نون؟ ما علينا. تو ملكي مني سي خدا خداوند. طب انا عايز اسالك سؤال يا نانا، دلوقتي انتي كاتبه خداوند، ما فيش سبيس ليه؟ يعني هي الكلمه طولت ولزقت حروفها في بعض، فين السبيس؟ يعني هي بتتنطق كده خداوند خداوند، ماشي. طب تاني، هي دي بس انا مش شايفه الاولانيه ت ولا نون، بس انا بقولها تو مولكي مني سيهي، وليه مش شابكه ليه في اله؟ سؤال تاني بقى، سهي يعني في حاجات كده ابتديت اخد بالي منها في اللغه الكردي، يعني انتي سهي ليه مش شابكينها في بعض؟ ليه عاملين سبيس كده؟ سهي يعني انا اقولها سهي خداه دت. ما علينا، انزلي بالترجمه ان انا اقولي لي كل الاجابات بتاعت اسئلتي اللي انا سالتها دي حالا. الفرق بين الحب والتملك، لعل وعسى يكون حد لسه بيتلخبط ما بينهم. الحب انك تبقى مرتاح عامه في العلاقه، مش متوتر. في توتر العادي في الحياه، لكن هي مش العلاقه ضاغطه عليك. التملك بيخليك طول الوقت حاسس ان انت تحت المراقبه، انت في برج مراقبه فوق دماغك وطول الوقت فعلا متراقب. الحب دايما يديك ثقه، انا واثق في الشخص اللي قدامي، انا واثق انه بيحبني، انا واثق انه انا كمان واثق في نفسي. الحب يخليك واثق كمان في نفسك قوي، يرفع من روحك المعنويه كده ويخليك واثق من نفسك. لكن التملك طول الوقت يخليك في شك، انا شاكك ان الشخص بيحبني، او انا شاكك ان انا صح، او انا شاكك ان انا بتصرف صح. فالشك اللي دائم في العلاقه ده نوع من انواع حب التملك، انه في حد ضاغط على حد تاني. الحب فيه مساحه شخصيه، عادي من حقي اخرج، من حقي يبقى ليا وقتي، من حقي اعمل حاجات كتير، من حقي يبقى ليا شغلي، من حقوق كتيره قوي. لكن التملك بيلغي كل الحقوق وبيبدلها بسيطره. انا انت مش من حقك حاجه، مش من حقك انا اللي متحكم في كل حاجه، تحت حب، تحت بند ان انا بحبك وبخاف عليك. الشخص اللي فيه العلاقه حب حقيقي بجد بيفرح، الاتنين بيفرحوا نجاح بعض، الاتنين بيفرحوا لتقدم بعض، الاتنين بيفرحوا لأي حاجة حلوة في حياة بعض. التملك بيزعل من أي حاجة تبعدك عنه، أي حاجة، حتى لو نجاح، حتى لو حاجة في مصلحتك، لو جالك فرصة عظيمة جدا هيزعل جدا لأنها تبعدك عنه. الحب دايما يقولك أنا واثق فيك، التملك يقولك اثبت لي إنك بتحبني، طول الوقت عايز إثباتات، على عكس الحب تماما. لما شخص يكون بيحب حد قوي بيبقى عايزه يبقى نفسه، ما تتغيرش عشاني، انا بحبك زي ما انت كده، على عكس التملك هو عايز يكون الشخص اللي في مزاجه، هو الشخص اللي عايزه، هو اللبس بطريقته، هو الكلام بطريقته، هو الخروج في الاماكن بتاعته هو. ففي تحكم بشكل رهيب قوي. فالحب العادي فيه امان، لكن التملك فيه خوف، في سيطرة. الحب فيه اختيار، لكن التملك فيه احتكار، انت مش من حقك اي حاجة في الدنيا، انت حصري ملكي. فعشان كده فرق جامد ما بين الاتنين. الحب اللي هو اللي بجد الجميل في العلاقة مش محتاج حد يقفل على حد، مش محتاج حد يغطي على حد، مش محتاج حد يحطه في قفص علشان اضمن ان انت معايا طول الوقت ومش هتسيبني. فده فرق قوي ما بين الحب والتملك. الحب بقى من المنظور الكتابي، او تعالوا كده نشوف التعليقات. خداهوند هو الرب، لا يا شيخ، كل الكلمة دي معناها الرب، ده هي في أداة تعريف وحرفين، ازاي يعني خداهوند كل دي كلمة الرب؟ لا ده العربي اسهل بقى يا نانا، أسهل من الكردي بكتير. لا كبيرة كبيرة قوي، جبتيها منين؟ مترجم أنت ملكي يا رب. أيوة الملكية بقى مع ربنا لطيفة جدا، لما كل واحد يحس أنه ربنا بتاعه وأنه أنا بتاع ربنا، هنا بقى الملكية لطيفة قوي. هذه الملكية اللي مش بتضايق حد، حاسة أنه أنا ملك ربنا وربنا ملكي، يعني
دي بقى بجد حب التملك اللي ينبغي أن يكون يعني. دي مترجمة الجملة تك أنت ملك ملك ومني لي والسه يا وخوند خوداوند خوداوند خدا خدا هوند. نأسف لهذه الحصة الكردية بس أنا بحاول أترجم. رب مش حلو، حلو قوي. أنت ملك لي يا رب، ظريفة قوي يعني. بصي حفظينا طيب كل حلقة كلمة يعني ماشي، بس هي الكلمة بتاعت خدا هوند دي صعبة قوي. أنا أحفظ كل دي ربنا كتير، هي كلمة كبيرة قوي دي، كبيرة. طيب تعالوا كده، أول آية كتابية عن موضوع حب التملك، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تطلب ما لنفسها، فده عكس تماما حب التملك. فإذا يعني الرأي الكتابي أنه مش مع حب التملك، لأني أصلا ده عكس المحبة. المحبة لا تطلب ما لنفسها، حب التملك كله قايم على فكرة أن أنا عايز كله لنفسي، فبالتالي الحب التملك بعيد كل البعد عن الحب الكتابي. ده مش نوع من أنواع الحب اللي ربنا عايزه يبقى في البشرية، ده عكس الطبيعي. لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح، وده برضو عكس التملك، لأن التملك دايما فيه خوف فيه قلق، وده عكس تماما الروح اللي الكتاب عايزها. بفتكر قوي شخصية حب التملك ما بين شاول وداود. شاول كان بيحب السلطة قوي، كان خايف على مكانه قوي، كان خايف على هيبته، كان خايف على كل حاجة. فلما جه داود الولد الصغير الطفل الجميل الكيوت وهزم جوليات والناس استقبلته بحفاوة كبيرة جدا، وبقوا يقولوا ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فبدأ شاول يقلق كده ويخاف على ملكه، يخاف على مملكته، يقول للناس هتبعد عني وتروح تحب داود، دي السيطرة والملك بيفلتوا من إيدي. بيفكرني قوي بالحد اللي ماسك الخدمة، أو الحد اللي في موقع بوزيشن كده كبير، دايما يبقى خايف قوي على منصبه. لما توصل لمرحلة ان انت خوفك على منصبك، خوفك على مكانتك في الخدمة، خوفك على مكانتك في أي حتة، يبقى هو المتحكم في تصرفاتك، ويبقى هو اللي شغل تفكيرك، الناس هتاخد المكان مني، الناس هتستبعدني، الناس أنا مش هيبقى ليا سلطة زي الأول. لما يبقى ده محور التفكير، يبقى أنها زي شاول بالظبط، اللي أصابه الجنون وأصابه التعب، وكانت نهايته مش زي بدايته خالص، مع أنه الله هو اللي اختاره، بس نتيجة التملك الرهيب وحب السلطة وحب النفوذ والكلام ده كله، خلى شاول طول الوقت بيراقب داود، بيطرده، غيران منه جدا، رغم ان داود بجد ما هو ما كانش عايز ياخد اي حاجة من عنده، ولا عايز يبقى في قوته، ولا عايز اي حاجة. فلما بتوصل مرحلة عندنا حب السلطة والتملك، النهاية بتبقى صعبة قوي. والكتاب وضحها قوي، يعني مش محتاجة كلام كتير، او مش محتاجة ان احنا نغير حقيقة من الحقائق. فوق كل تحفظ احفظ قلبك. احفظ قلبي ازاي؟ احفظ قلبي بالحق، احفظ قلبي بالمواجهة. هو ده حب بجد؟ ولا انا اللي عايز ابان؟ ولا انا اللي عايز ان كله يخضع لي؟ ولا انا اللي عايز ان انا اسيطر؟ ولا انا اللي عايز؟ هو ده احتواء بجد ولا ده تملك؟ علشان اوقات عقلنا بيخبط الكلام في بعضه وبيغيره. طيب ازاي بقى يا جماعة لو بعاني من حب التملك اخف من الموضوع ده، او ازاي اتعامل مع شخص بيعاني من حب التملك؟ قلتي صح، لاخو داوند. طب نفسي احفظها قوي، مش عارفة احفظها بجد. طيب
شفتي انا على فكره لابسه الوان كتير صح، مش باينه عندك صح، فبعت ابيض واخضر وكده. ميرات بتقول صباح الفل، صباح الفل عليك يا ميرات، انت داخله الساعه كام يا حبيبتي؟ نايمه كل ده ولا ايه؟ يعني انا صاحي من بدري وانت نايمه كل ده؟ لا تصحي تصحي وتشاركيني الحلقه. بتقول اكتوبر اما عن الباسورد انا اخده منه لكن هو ياخده مني ليه؟ مش واثق في، يا سلام يا سلام، انت عايزه بجد اسمه ايه ده في مسرحيه المشاغبين، يا سلام يعني ايه يعني انا اخده مني لكن هو ما يخ... منه لكن هو ما ياخدوش مني ازاي؟ طب وانت وانت مش واثقه فيه ليه؟ يعني انا مش فاهماكي بجد، يعني بتضربي المنطق في مقتل. طيب تعالي نشوف شهر اكتوبر بيقول لك ايه وجاوبي عليه. بصي، مين اكتر حد متملك في حياتك، مامتك ولا اصحابك ولا شريك حياتك ولا انتي؟ فكري بقى انتي مع نفسك وقولي الاجابة. مين اكتر حد متملك في حياتك؟ مين اكتر حد يعني شوية متحكم في حياتك، لو قلناها مسيطر على حياتك او ليه الكلمة والقبضة الاولى في حياتك؟ مامتك ولا اصحابك ولا شريك حياتك ولا انتي ولا مين بالظبط؟ فارق معايا قوي الإجابة. طيب إزاي بقى أتعافى من التملك؟ ناس كتيرة قوي بقى بتدخل في حتة وحشة قوي، اللي هو أنا هبطل أحب، أنا هدوس على قلبي وبطل أحب. ما فيش حاجة اسمها أبطل أحب، لأنه أكتر إجراء بيتاخد اتجاه حب التملك إن أنا أبطل أتعلق بالناس، أبطل أحب خالص، أبطل أبقى لي علاقات أصلا، وأنعزل عن الناس. ودي السيء بتاع لما فوق من حب التملك، إنه أنا شخص بيحب السيطرة شوية. طيب طبيعي طبيعي إن أنا محتاج أفهم، زي ما قلنا كده طول الحلقة، إنه كل الحاجات اللي إحنا قلناها دي بتقول إن أنا عندي حب تملك. فحب التملك أوقات بيبقى خوف من الفقد، من الوحدة، عدم إحساس بالأمان، عدم ثقة بالنفس. فأول سؤال أنا محتاجة أسأله في حب التملك لما قرر إن أنا أفوق كده وأخف كده من موضوع حب التملك، هو أنا بحب الشخص فعلا ولا أنا خايف أخسره؟ طيب أنا خايف أخسره ليه؟ هل أنا خايف أبقى لوحدي؟ وأبدأ أفكر، طب أنا إمتى كنت لوحدي؟ أحلل بقى المشاعر واحدة واحدة واحدة واحدة. أنا عايز أوصل إيه السبب في حب التملك، لأنه دايما حب التملك وراه سبب، وراه سبب. أنا كان في حد بيسيطر عليا فقررت أسيطر على الناس اللي بحبهم زي ما تم السيطرة عليا، ولا أنا قررت إن أنا حاسس طول الوقت إنه هتساب. طب هل أنا اتسبت فعلا؟ طب لو اتسبت مرة معناها إن أنا كل مرة هتساب؟ مش طبيعي يعني. طب ما أنا أشوف وأحط حدود علشان حتى لو حصل إن أنا دخلت في علاقة وحد هيسيبني فيها ما بقاش مأذي. ما أنا لما اتدلق مرة واحدة كده، لما تساب هتعب قوي، ما كل حاجة بالعقل بالاتزان. فأنا محتاج أفكر إنه يبقى عندي سلسلة أصحاب برتبط بيهم، بس أتعلم إن أنا ما كنش مسيطر عليهم. لما تيجي الفكرة إنه تعمله زي ما أنا عايز أو إنه لا، أبدأ أهدى شوية في الفكرة دي، أبدأ أفرمن نفسي كده، لا عادي على فكرة، ما من حقهم يعملوا اللي هم عايزينه، هو من حقهم يخرجوا، هو من حقه. بيبقى صعب على فكرة جدا ان انا اقنع عقلي بفكرة هي اصلا مش فيه. يعني الراجل اللي مقتنع ان مراته ما ينفعش تشتغل لانه هو تشتغل ليه وانا بصرف عليها، طب هي عايزة تشتغل عشان نفسها، وانت وعدتها انها لو عايزة تشتغل هتشتغل، هي بتقولك انها عايزة تشتغل دلوقتي، لا انت ما حدش يتعامل معاكي غيري، انت مش عارف. الشخص ده بيبقى قدامه حاجة من الاتنين، يا يدخل في نزاعات ويخسر حياته، يا إما هيوصل لمرحلة إنه يفكر بعقله عشان يكسب البيت، طب ما تشتغل، طب إيه اللي هيحصل؟ هل ده هيقلل محبتها فيا؟ طب ما حط حدود، ما حط رولز، ما شاركها بمخاوفي، علشان خطر لما نتشارك في المخاوف هي كمان تتفهم أنا بعاني من إيه، فتعرف تتعامل مع الحتة دي. شانتيل صباح الخير، انتوا كلكم داخلين متأخر كده يا جماعة، انتوا بتهزروا بجد. طيب هقولك السؤال بتاع شهر خمسة في آخر كام دقيقة، بس بتفضلكم ما تسيبونيش كده وتدخلوا كده في الآخر.
السؤال بتاع الحلقة النهاردة، لو حد طلب منك الباسورد بتاعتك هتعملي ايه؟ هتقولي له اتفضل ولا ليه يعني، وتدخلي في محاورات، ولا هتسيبيه وتمشي اصلا لان السؤال مش مقبول، ولا مستحيل اصلا تفكري في حاجة زي كده؟ هيبقى ايه رد فعلك لما حد يطلب منك الباسورد بتاعتك؟ لما تلاقي حياتك متعلقة بشخص واحد وهو محور حياتك، أرجوك ما تقعش في الفخ ده. حاول تلاقي اهتمامات تانية في حياتك، حاول تلاقي أصحاب، حاول تلاقي الشغف، حاول تلاقي مساحة لنفسك، حاول تلاقي أهداف أخرى. ما تبقاش مركز مع شخص كده بعينه، حاول تجيب حاجات تلهيك علشان ما تبقاش مركز مع شخص وقافل عليه وخانقه. لما تلاقي نفسك عايز تراقب الشخص طول الوقت، حاول تكلم نفسك بصراحة، أنا براقبه ليه؟ أنا مش واثق في نفسي؟ طب انا مش واثق فيه؟ لا، طب هو انسان ما عملش اي حاجه تدل على ان انا مفروض ما اثقش فيه. لما راقب الشخص، المراقبه عمرها ما عملت امان، عمرها ما بنت امان. الامان الحقيقي بيجي لما اكون عندي ثقه في نفسي وثقه في الشخص اللي قدامي. هل الشخص اللي قدامي عمل حاجه قبل كده خانتني؟ لا. طب انا ليه بعمل فيه كده؟ ليه بخنقه بالشكل ده؟ طب انا ليه مش واثق في نفسي؟ طب ما هو الشخص حبني بطريقتي وحبني بشكلي، فليه اعمل كده؟ على فكرة الحوار طول الوقت مع العقل بيخلي العقل يبدأ يهدى شوية من حجم الخوف اللي جواه. لازم نقبل فكرة ان الناس مش ملكنا، محدش ملك اي حد، دي فكرة واجذوبة العقل بيجيبها كده في دماغنا، ان انا بحبه قوي فهو بتاعي. مفيش حاجة اسمها بتاعي، الناس مش جماد عشان تبقى بتاع حد. سلم خوفك لربنا، قول له يا رب انا بشاركك بكل مخاوفي، انا بشاركك بحب التملك اللي جوايا، انا بشاركك بكل التعب اللي جوايا. ولو الشخص اللي قدامك بيمارس حب التملك فيك، حط حدود وما تسمحش انه يؤذيك. مش طول الوقت مطلوب منك تعتذر، مش طول الوقت مطلوب منك ان هو ان انت تبقى خايف منه وكشش منه، لا خالص، حط حدود. اشوفكم الاسبوع الجاي في حلقة جديدة في موضوع جديد، هديله الباسورد شانتيل بتقول، وارد بس لو حد قريب مني عادي مفيش اسرار، انا كمان بكون معايا بتاعه. حلو حلو التصالح مع النفس. اشوفكم الاسبوع الجاي، احنا بكرة حلقة ليليان، وبعدين بقية الاسبوع اجازة بمناسبة عيد الاضحى. كل سنة وانتم طيبين، ونتقابل بقى بعد حلقة ليليان بتاعت بكرة، نتقابل يوم الحد الجاي. صباحكم منور واجازة سعيدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الحقيقة حياتنا عبارة عن مراحل، ففي مراحل في حياتنا ممكن تكون مراحل ضعف، وفي فترات تانية أو مراحل تانية ممكن يكون اللي بيميزها هي القوة. أوقات كتيرة يعني بنعدي بمراحل مختلفة، ويمكن بنحب إنه مرحلة معينة تطول شوية، لكن الحقيقة إنه الله عنده خطة عظيمة ليك، والرب موجود في كل مراحل حياتك. اسمع تاني هذه الكلمات، ياللي بتقول ربنا مش موجود، ياللي مش شايف ربنا في حياتك، الرب موجود في كل أوقات حياتك. خليني أروح معاك لآية جميلة قوي بتكلمنا عن مراحل حياة المؤمن في سفر التكوين أصحاح 49 والآية رقم 9. بيقول الكتاب: يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. الكتاب بيتكلم عن يهوذا، وبيوصف يهوذا شخص ده إنه جرو أسد. يهوذا كان أسد صغير، شبل جرو يعني أسد صغير قوي يعني، وكأنه عاوز يقول إنه يهوذا أنت كنت في وقت من الأوقات مستضعف، كنت في وقت من الأوقات يعني قليل، زي ما ممكن أكون أنا وإنت وإنتي في وقت من الأوقات حسيت إنك ضعيف، في وقت من الأوقات حسيت إنك مش بس ضعيف لكنك مستعبد لخطية معينة، مستعبد لأمور في حياتك. أنت جرو أسد، أنت مش بس مستعبد لخطايا لكن أنت معتمد على الآخرين، أنت معتمد إنه ربنا يشجعك باستمرار باستمرار باستمرار، ولو الرب يعني إنجاز التعبير بدأ يعني يشد عليك شوية تحس إنك بتتخض وتنزعج ويمكن تتعثر وتفهم معاملات النعمة غلط، عامل زي الطفل الصغير أو جرو الأسد يعني اللي محتاج دايما رعاية بابا وماما ودايما يطبطبوا عليه ودايما يجيبوله الأكل على الجاهز. يعني صغير المؤمن البسيط اللي يعني ممكن بسهولة جدا جدا يزعل، بسهولة جدا جدا يتعثر من الناس، ودايما متكل على كل حاجة الناس تطعمه، ربنا يأكله ويشبعه ويغذيه، لكن ما يوبخوش، هو مش بحب التوبيخ لأنه صغير، هو مش حامل الحاجات دي. يقول كده: يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، يعني كأنه عاوز يقوله انت رجعت بعد ما اصطدت الفريسة بتاعتك، وانت بدأت دلوقتي يبقى عندك قدرة، ودي مرحلة تانية. الشخص اللي بدأ يطعم نفسه بنفسه، انت بعد ما كنت جرو صغير انت بدأت تكبر وتبقى بتصطاد طعامك بنفسك، بعد ما كنت مؤمن بتعتمد على الآخرين، لازم حد يشجعك، لازم حد يفهمك كلمة ربنا، انت بدأت انت كمان تطعم نفسك بنفسك، ودي نقلة حلوة قوي ربنا عاوز ينقلك فيها. لو انت لسه جرو أسد، انت اتنقلت لمستوى اسمه انك تصطاد فريستك بنفسك. لكن الحقيقة في مستوى ثالث بيعلمنا عنه كتاب مقدس، يقول كده: جثى وربض كأسد وكلبؤة من ينهضه. الحقيقة ده مستوى تاني، انت كبرت بعد ما كنت جرو أسد، بعد كده اعتمدت على نفسك شوية واصطدت، لكن بعد كده يقول جثى وربض كأسد، انت بقيت أسد كبير قاعد مستقر ثابت. من ينهضه؟ يعني ايه من ينهضه؟ يعني من يجرؤ على إثارته، جاية في بعض الترجمات كده من يجرؤ على إثارته، وكأنه الرب عاوز يقولك انه عاوز ينقل إيمانك لمرحلة العدو يعمل لك ألف حساب، عدو الخير يعمل لك ألف حساب، مش لأنك أنت شاطر أو أنا شاطر، لا، لكن لأنه وجود المسيح في حياتك، حضور الله في حياتك، قوة اسم يسوع في حياتك تعمل رعب الإبليس. فأنت يعني أو أنا مجرد ناس عاديين، لكن وجود الرب فينا يخلي العدو يبقى عامل ليك ألف حساب. فوانت بتكبر حضور الله في حياتك وإدراكك لقوة هذا الاسم يخليك تبدأ تكون مؤثر جدا جدا في دوائر لمملكة الظلمة، فتأثر في شغلك لو في أمور شر، تعلن كده أنه رب موجود وتصلي لأجل شغلك وتطرد الظلمة. لو بيتك في أمور شر تقف كده وتصلي لأجل بيتك، النهاردة ربنا عاوزك تصلي لأجل بيتك،
لو أولادك في بعد تقف وتصلي أنت مؤمن بينضج، فتقف وتقول كده كفاية استسلام، لكن أنا هصلي لأجل بيتي. لو أنت زوجة يمكن كنت زي جارو كده، عرفت الرب وحياتك ضعيفة، لكن الرب بيكبرك كل شوية فتقدري تاخدي طعامك بنفسك، لكن في مستوى أنه يعمل العدو ليكي ألف حساب. أعرف كويس جدا أنه حياتك هي مراحل، جارو أسد كده يصطاد الفريسة ويكبر ويعتمد على نفسه، لكن أسد كبير يعمل لك عدو الخير ألف حساب. والحقيقة في كل المراحل التلاتة دول الرب بنفسه موجود معاك. أنا بصلي أنه الرب يسندك والرب ينقلك، وما تقلقش لو أنت في أي مرحلة من التلاتة، أعرف كويس أنه الرب بدأ والرب كمان هيكمل معاك. نفسي أصلي معاك في اللحظات دي أنك تتشدد بالرب، سواء أنت جارو أو بدأت تكبر شوية وتصطاد فريستك وتطعم نفسك بنفسك، أو أنت وصلت المستوى أنك بقيت أسد رابض ومتواجد قدام الرب، والرب كمان حملك مسؤولية. يا رب شكرا لأنك أنت معانا من أول يوم لآخر يوم في حياتنا. يا رب ساعدنا نقبل مراحل حياتنا ونستعد للنمو ونكون متأهبين لكل عمل صالح. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تنقل إيماننا، بصلي من أجل أزمنة جديدة في حياتنا، بصلي من أجل نقلات جديدة في حياتنا. احفظنا واضبط قلوبنا قدامك وساعدنا نتكل بالكامل عليك. شكرا ليك يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

0: صباح الفل. عارفين لما اتنين يتقابلوا مع بعض وبعدين مثلا واحدة تبقى لابسة خاتم جديد أو حلق أو كده، فالتانية تقولها تحفة قوي الحلق بتاعك ده، فالبنت اللي لابسة الحلق تقولها اتفضلي، أو مثلا حد لابس ساعة جديدة بتاع فحد يعجبه يقوله حلو قوي تحفة اتفضل. يعني بنقولها كده أكيد ما بنقصدش إن إحنا هندي الحاجة بتاعتنا الجديدة اللي إحنا مبسوطين بيها للحد اللي قدامنا اللي قال لنا المجاملة اللذيذة دي. وساعات ناس بتبقى واقعية أكتر، فمثلا لما حد يقوله حلوة الجزمة بتاعتك دي فيقوله يا كان نفسي أقولك اتفضل بس يعني هي هدية، فعلشان ما هي يعني حتى لو ما كانتش هدية هو ما كانش هيعزم بيها على الشخص التاني. عزومة مراكبية، ليه بنقول عليها عزومة مراكبية؟ علشان أصلها الصيادين. الصيادين متعودين وهم في المركب في وسط البحر أو في النيل وهم بيصطادوا كده، لما يقابلوا أو لما يشوفوا يلمحوا حد على الشط يقولوا له تفضل. فعزومة مراكبية، وفي الآخر عمره ما هيسيب وسط البحر والشغل بتاعه ويجي تاني على الشط عشان يجيب الحد اللي واقف على الشط يقعدوا معاه في المركب يشربوا حاجة ولا يأكلوا حاجة، ولا عمر اللي على الشط الحقيقة هيعرف يوصل له جوه لوحده علشان برضو يعني يقبل العزومة بتاعته. عزومة مراكبية. الحقيقة إنه إحنا كمان ساعات بنعمل نفس الحكاية دي مع ربنا، يعني في كلامنا في صلواتنا في ترانيمنا كتير قوي بنقول كلام فيه أنا بسلمك حياتي، تعال أملك علي، أنا عايزك في حياتي، بس في الحقيقة هي بتبقى عزومة مراكبية. ولا أنا ببقى عندي الاستعداد إن أنا أقف وأقول له خش جوه مركبي، ولا حتى بيبقى عندي استعداد لما أقول له خش جوه المركب إنه أقول له امسك الدفة وسوق أنت. بس عارفين مين الخسران الحقيقي في المعادلة دي أو في الاختيار ده؟ أنا بس. يسوع لما اتكلم عن نفسه قال أنا هو الطريق والحق والحياة، يعني في الكلام ده بيقول إنه هو الطريق الوحيد، هو الحقيقة، هو كل الحياة، هو المتعة الحياة القصوى، هو الفرح الكامل بتاع الحياة. ففي الآخر لما أقول له تفضل سوق أخيراً هيمشيني في الطريق الوحيد الصحيح، أخيراً هبقى شايف الحقيقة، أخيراً هعيش الحياة في منتهى المتعة والفرح والانطلاق، الحياة يعني بمعناها الحقيقي. ساعات الواحد بيفتكر أو بيحس جواه لما يقول له يا رب أنا بسلمك حياتي كأنه بيضحي بحياته وبيديها لربنا. بس أقولك على حاجة، في الحقيقة وإحنا بنعمل كده وإحنا بنقول له إحنا بنسلمك حياتنا إحنا بنلحق حياتنا الحقيقية. ليه؟ علشان هو عارفنا أكتر من نفسنا، أكتر ما إحنا عارفين نفسنا بكتير. هو عارف اللي جاي اللي أنا معرفش عنه أي حاجة، وهو عارف بيعمل إيه كويس قوي في المطلق، وبالتالي هو لما هيسوق الدفة هيعرف يخليني أختبر في كل لحظة في الحياة الجود والرحمة والصلاح والإحسان، الحياة للآخر، المتعة للآخر، الطريق الصح الحق وبس. عشان كده نفسي قوي في بداية يوم جديد بنصلي فيه وبنحط اليوم قدام ربنا ما نعزموش عزومة مراكبية، قولوش اتفضل، إنما قوله اتفضل بجد، سوق بجد، علشان أنت وإنت ماسك الدفة في اليوم ده أنا همشي في الطريق الوحيد الصح، أنا هشوف كل الحق، أنا هعيش الحياة بمنتهى المتعة والفرح والفرج والإحسان والجود اللي من عندك، لأنك أنت بس الطريق ومفيش طريق غيرك، أنت بس الحقيقة ومفيش حقيقة براك، أنت بس الحياة وبراك أنا ميت. أمين؟
1: أمين.

يا رب أنا النهاردة في يوم جديد عايز أتوب قدامك، عايز أطلب منك تسامحني على كل مرة عزمت عليك تخش في حياتي وكانت عزومة مركبية، كل مرة قلتها في الكلام، كل مرة قلتها في صلاة، كل مرة يا رب رنمتها في ترنيمة وأنا ما كنتش أقصدها أو مش أقصدها للآخر، أو كنت خايف وأنا بقولها لأنه مش متأكد قوي لما عزمك تخش جوا حياتي وتمسك أنت الدفة وتسوق أنا هبقى بضحي بإيه أو هخسر إيه. أنا بطلب منك تسامحني لأنه أنا فاهم غلط، أنا فاهم غلط، فاهم إنها تضحية مني لما أقولك سلمتك يا رب، سلمك قلبي وكل كياني، فكري ومشاعري وكل ما فيا. بالعكس، لأنك أنت الطريق، لأنك أنت الحق، لأنك أنت بس الحياة، لأنه من غير ملكوتك علي أنا ميت، من غير سيادتك علي أنا تايه، من غير يا رب وجودك في حياتي أنا ماشي في الطريق الغلط ومش شايف صح. عشان كده أنا بكل إدراك النهاردة وبكل اقتناع بقولك دي مش عزومة مركبية، اتفضل بجد ادخل لمركب حياتي، اقعد فيها، امسك الدفة وسوق أنت، عشان أنت عارفني أكتر من نفسي، وعشان أنت عارف اللي جاي اللي أنا مش شايفه ومعرفش عنه حاجة، وعشان أنت عارف كويس قوي بتعمل إيه، وعشان أنت إله مليان صلاح وجود وخير ورحمة وأمانة، أنت عارف هتقودني إزاي لمتعة الحياة الحقيقية، للطريق الصح، للنجاح بجد، للحق بدل كل زيف. عشان كده النهاردة في يوم جديد مصر إنها ما تكونش عزومة مركبية، وأنا بقولك اتفضل بجد.

وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمستمعات الأحباء من مختلف بلدان الشرق الأوسط، سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا، الأحباء أيضا في راديو السماء، أهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة الذي سنتحدث به لهذا اليوم: التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. وأصلي أن الرب يخاطب قلوبنا، يخاطب أرواحنا وعقولنا من خلال هذه الكلمات. في البداية أحبائي، دعونا نقرأ كلمات الرب يسوع المسيح المباركة التي وردت في إنجيل متى الأصحاح الخامس من الآية 13 وحتى الآية 16. يقول الرب يسوع له المجد: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويوضعونه تحت المكيال بل على المنارة، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هل صورتك الخارجية من ملامح الوجه والبشاشة تظهر أنك تابع للرب يسوع المسيح؟ هل وجهك يحمل رسائل حب وقبول وسلام للآخرين؟ هل كلما أراك أرى المسيح الذي بداخلك؟ هل تهتم بالآخرين وتقدم لهم يد المساعدة؟ هل تفكر في أن تعطي أكثر مما تفكر في الأخذ؟ هل من يتعامل معك يشعر بأنك أمين في تعاملاتك؟ هل أنت إيجابي في علاقاتك؟ هل تحب الخير للآخرين؟ وهل تفرح لصديقك إذا تفوق عليك؟ هل تنساق وراء الآخرين في كل تصرفاتهم مهما كانت؟ كيف يكون تصرفك إذا كان من حولك يتصرفون بطريقة غير مناسبة؟ هل تنساق وراء كل تيار؟ هل يريدني الله أن أكون مؤثرا في وسط ضغوط الحياة؟ فقد المؤمن تأثيره في من حوله واختلط بأبناء العالم، فكادت أفعاله تشابههم وأقواله تماثلهم، وكدت لا تفرق بين المؤمن وغير المؤمن. ويبرز الكثير من المؤمنين هذا قائلين إن ضغوط الحياة وأعباؤها تدفعنا إلى أن نساير العالم كما هو. وناس ما قاله الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح الخامس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. في المقابل هناك فكر يقول بأن الإنسان لا يساوي شيئا لأن سقوطه لوثه ولم يعد قادرا على فعل شيء صالح. لربما كان هذا الكلام في جزئيته صحيحا، فلا شيء قادر على فعل أمور عظيمة ولا شيء في الإنسان صالح، ولكنه لا يعني أنه غير قادر على فعل أمور عظيمة كما قال السيد، فهو قادر من خلال قوة الله وعمل الروح القدس ومهاراته واجتهاده وعزمه على أن يأتي بثمر في خدمة الآخرين ويؤثر في عالمه وفي الآخرين. لا زال قادرا كما يقول الكتاب المقدس أن يعطي أولاده عطايا صالحة، وهذا أيضا ينطبق على المجتمع الذي يعيش فيه. الله يحب النور أحبائي. أول ما خلقه الله هو النور. أول شيء أقوله عن النور إن الله يحبه النور، بدليل أن يوم أول يوم في الخليقة خلق الله النور. ففي اليوم الأول يقول في سفر التكوين الأصحاح الأول الآية 3 و4: قال الله ليكن نور، فكان نور، ورأى الله أن النور حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. يومين من أيام الخليقة للنور، وليس فقط في أيام الخليقة اليوم الأول كان للنور، بل هناك يومين للنور. اليوم الذي خلق الله النور اليوم الأول ورأى أنه حسن، وفي اليوم الرابع صنع النورين العظيمين الشمس والقمر، الشمس لضياء النهار والقمر لضياء الليل، أي يومين من الستة أيام كان للنور. الله نفسه نور، الله نفسه كما قيل عنه أنه نور لا يدنى منه، ولذلك نحن أولاد الله، لنا اسم أولاد النور أيضا. الإبن أيضا قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة
ونحن نقول عليه هو النور الحقيقي، وهكذا ورد في إنجيل يوحنا في الأصحاح الأول. وهو نفسه قال عن ذاته قبل الصليب بفترة بسيطة: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والآية 35. وفي سفر الرؤيا يقال عن الرب يسوع المسيح عندما ظهر ليوحنا: وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها بعد القيامة. هل يوجد نور أكثر من ذلك؟ كلا، لا يوجد نور أكثر من ذلك. هو النور الحقيقي، هو النور البهي، هو النور السني، ليجتذبنا إليه لنكون مؤثرين ولنكون مثيرين ومنيرين لمن حولنا. تعالوا نخرج لفاصل أول قبل أن نكمل في موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع المرنم زياد شحادي وترنيمة اجعلني ربي إنجيلا، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. موضوع الحلقة الذي نتحدث فيه لهذا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد بعنوان التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. ذكرنا قبل الفاصل أن الإبن الرب يسوع المسيح قال عن نفسه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. ونحن نقول عليه أنه هو النور الحقيقي، وهكذا ورد في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، وهو قال عن نفسه قبل الصلب بفترة بسيطة: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. الأبرار أيضا هم نور. في سفر الرؤيا يقال عن الرب يسوع المسيح عندما ظهر ليوحنا: وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. هذا الانعكاس للشمس عندما تضيء فيكون أيضا مؤثرا بتلاميذه، بأتباعه، بأحبائه الأبرار، فيضيئون كالنور. الأبرار أيضا نور، حيث يقول الإنجيل: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس ليروا أعمالكم الحسنة. وأيضا يقول: لكي يروا أعمالكم الحسنة أنتم نور العالم. هؤلاء الذين يؤمنون بالرب يسوع المسيح يعيشون هنا حياة مقدسة، حياة مؤثرة، حياة يضاء فيها النور. وأيضا بالقيامة يقوم الأبرار بأجسام نورانية روحانية. الكتاب المقدس هو نور، ليس فقط الرب وملائكته والأبرار نور، حتى وصايا الرب والكتاب المقدس هو أيضا نور، حيث يقول المزمور 19: وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. ويقول أيضا: أمر الرب طاهر ينير العينين. ويقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، في المزمور 119. النور هو رمز الاستعداد للقاء الرب، رمز الاستعداد للقاء الرب. لذلك يقول الكتاب المقدس: لتكن مناطقكم مشدودة ومصابيحكم موقدة وأنتم تنتظرون الرب، لتكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم موقدة. إنجيل لوقا الأصحاح 12 والآية 35. هذا الكلام ليس فقط في العهد الجديد، إنما أيضا ورد في العهد القديم عن النور، النور في خيمة الاجتماع وفي هيكل سليمان. الرب أمر موسى أن تكون هناك منارة وتكون هناك سبع شهب مضيئة، السبع شهب لكي تنير خيمة الاجتماع باستمرار. ومن اهتمام الرب بها أنه قال أنها سرج من ذهب نقي لتضيء. هذا الكلام لنا دون في سفر الخروج الأصحاح 25. وأيضا قال:

إنها تنير من زيت زيتون مردود لإصعاد السرج. ونص الآية يقول زيت زيتون مردود نقيا للضوء لإصعاد السرج. أصبح واجب باستمرار إيقاد هذه السرج لكي تكون خيمة الاجتماع منيرة باستمرار. وعندما بنى سليمان الحكيم الهيكل اهتم بالمنائر وسرجها لتتقد حسب المرسوم. في سفر الأخبار الأيام الثاني الأصحاح الرابع الآية 20 نجد هذه الأمور عن سليمان، أي كانت خيمة الاجتماع مضيئة بالسرج، وسليمان أيضا في الهيكل اهتم بالسرج والمناير. الموعظة على الجبل من أعظم المواعظ في العالم. كيف رفع الرب يسوع المسيح المقياس للتأثير؟ التأثير يبدأ من الداخل قبل الظاهر. أنتم نور العالم. بعد أن قال الرب يسوع المسيح لتلاميذه أنتم ملح الأرض، أكمل قائلا أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. العالم يحتاج إلى النور، وحينما كان الرب يسوع المسيح في حياته على الأرض قال ما دمت في العالم فأنا نور العالم. هذه الآية الرائعة في إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع. ولأن الرب يسوع كان سوف يصعد إلى السماء من حيث أتى، قال لتلاميذه أنتم نور العالم، أي أنهم سوف يعكسون نور الرب يسوع المسيح بحياتهم المقدسة. يا رب ساعدنا أن نعكس نورك في حياة مقدسة، في حياة شاهدة، في حياة مرضية باسم الرب يسوع. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة نور العالم ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، ومعكم حنين عبيد في هذا البث الحي والمباشر. وموضوع الحلقة لهذا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد: التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. وما أجمل كلمات الترنيمة التي استمعنا إليها: ها أنا لأسجد، ها أنا لأعبد، ها أنا لأشهد عن ربي. نعم، لنشهد عن الرب يسوع المسيح، عن عظمته، ونكون مؤثرين، ونكون في هذا العالم نورا وملحا صالحا. ذكرنا قبل الفاصل أن العالم يحتاج إلى النور، وحينما كان السيد المسيح في حياته على الأرض قال: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. ولأن الرب يسوع كان سوف يصعد إلى السماء من حيث أتى، قال لتلاميذه: أنتم نور العالم، أي أنهم سوف يعكسون نور السيد المسيح بحياتهم المقدسة. أنا وأنت وأنت علينا مسؤولية أن نعكس نور الرب يسوع المسيح في حياة مقدسة، في حياة شفافة، في حياة واضحة أن الرب يسوع المسيح يحيا فينا. وأكمل الرب يسوع وقال: أنتم ملح الأرض. بعد انتهاء التطويبات قال لتلاميذه: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس. الملح هو الذي يعطي للطعام مذاقه، كما أنه يستخدم في حفظ الأطعمة من الفساد. وبعض أنواع الأملاح تستخدم لتسميد الأراضي الزراعية. وحينما قال الرب يسوع المسيح: أنتم ملح الأرض، يقصد أن المؤمن الحقيقي هو الذي يعطي لحياة البشر مذاقها. فبالرغم من أن كميته تكون قليلة، إلا أنه يملح طعاما كثيرا. هكذا يستطيع تلميذ الرب بقدوته الصالحة أن يؤثر في حياة الكثيرين ويجتذبهم إلى الحياة مع الله. كما أن الملح يمنع الفساد، وهكذا المؤمن يمنع الفساد الروحي عن كثير من البشر، كقول الكتاب المقدس في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس: من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. ولعلنا نذكر قصة سدوم وعمورة، حينما قال الله لإبراهيم أنه لو وجد في المدينة 10 من الأبرار لما أهلك من أجل 10. انظر هذا في سفر التكوين الأصحاح 18. إن مجرد وجود إنسان قديس في وسط أناس كثيرين يمنع بلايا ومصائب كثيرة، ويمنع غضب الله من أن يحل على المكان بسبب شرور بعض الموجودون فيه. إن وجد مثل هذا القديس يعطي أملا أن ينصلح شأن ذلك المكان، وأن يعود الأشرار عن خطاياهم بالتوبة لسبب سيرة هذا القديس الذي تهز مشاعرهم وتوبخ خطاياهم. من خصائص الملح الذي يوضع في الطعام أنه يذوب ويتلاشى ويختفي، ولكنه يؤثر تأثيرا قويا في الطعام. كذا أولاد الله في العالم يخفون ذواتهم ويبذلون أنفسهم من أجل مجد الله وخلاص الناس، ولكن بالرغم من إخفائهم لذواتهم إلا أن تأثيرهم يكون قويا، وبالرغم من بذل أنفسهم إلا أنهم لا يضيعون، بل على العكس، كما قال الرب يسوع: من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. إن الذات هي أكبر معطل لعمل الله في حياة الإنسان، تعطل خلاص الإنسان وتعطل عمل الله فيه، بينما تمجد الله كثيرا من خلال النفس المبذولة، كما تمجد من خلال ذبيحة ابنه الوحيد على الصليب الذي تألم من أجل خلاصنا، وبعدها قام من الأموات وقال لتلاميذه: كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده، في إنجيل لوقا الأصحاح 24 والآية 26. الإنسان المسيح الحقيقي عليه مسؤولية كبيرة تجاه خلاص الآخرين والمحافظة عليهم من الفساد الموجود في العالم. لهذا قال الرب يسوع المسيح لتلاميذه: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ من المفروض أن يكون الملح هو الحافظ للطعام من الفساد. المفروض أن يكون الخدام هم الحافظين للمخدومين من الفساد. المفروض في الإنسان المسيحي عموما أن يكون سبب بركة وخلاص وحفظ للعالم من الشرور والفساد. فإن فسد الملح فكيف يحفظ غيره من فساد الخطية؟ إن شجرة جيدة لا تقدر أن تصنع أثمارا ردية، وشجرة ردية لا تقدر أن تصنع أثمارا طيبة، كما قال الرب يسوع المسيح: هل يشتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ إنجيل متى الأصحاح 7:16. أحبائي، قبل أن نسعى لخلاص الآخرين علينا أن نعتني بخلاص أنفسنا. فلا تقاس الخدمة الحقيقية بروعة الكلمات ولا بكثرة الأعداد ولا فخامة الأماكن، لكنها تقاس بثمارها الداخلية في القلوب ومقدار التأثير والتغيير المصحوب بها، وخصوصا على مدى فترة من الزمن. لا يوجد نموذج في التأثير أكثر من شخص ربنا يسوع المسيح، الذي حل بيننا وعاش حياتنا وتكلم وسمع وتجول وحزن وفرح وشاركنا همومنا وأفراحنا، لكنه ترك تأثيرا قويا في كل من تعامل معه. ووجدنا بعد صلبه وموته وقيامته وصعوده أتباعه يتزايدون، وليس مجرد زيادة العدد بل زيادة النماذج، ولا زال تأثيره على العالم كله والإنسانية بشكل أشمل، إذ ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته. قد نتساءل كيف يكون الخادم مؤثرا؟ سنعرف الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل مع مجموعة من الشباب وترنيمة ربي نور بنورك فيا. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نور لينا الطريق. عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. نتحدث اليوم بموضوع التأثير، الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. وذكرنا قبل الفاصل أنه لا يوجد نموذج في التأثير أكثر من شخص ربنا يسوع المسيح، الذي حل بيننا وعاش حياتنا وتكلم وسمع وتجول وحزن وفرح وشاركنا همومنا وأفراحنا. وطرحنا سؤالا أيضا، كيف يكون الخادم مؤثرا؟ وهنا نتحدث في ثلاث نقاط: أولا المصداقية، ثانيا نقاوة المسيرة، وثالثا التواصل الفعال. المصداقية، لابد أن يلمس المخدومين الصدق الداخلي الشديد لكل ما يقول أو يعلم به الخادم، وإلا يصبح الكلام عديم الفائدة، كما ذكر بولس الرسول: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني الآية الرابعة. فكيف نقدر أن نقنع المخدومين بفضيلة نحن نتشكك فيها أو عقيدة لم نؤمن بها؟ لابد أن يتكلم الخادم بما يؤمن ويصدق ويشعر بل ويفرح، وهذا الصدق ممزوج بالفعل والسيرة، ويأتي بالتأثير المطلوب. كن دائما مصدقا ومتفاعلا مع كل ما تقول، لأن كل ما يخرج من القلب يصل بسهولة إلى القلب. ثانيا نقاوة السيرة، معروف أن الكلام يستمد مصداقيته من قائله، فيمكن أن تسمع عبارات رنانة من شخص رديء السمع فتجدك رافضا لما تسمع أو تقرأ، وبالطبع لا يؤثر في الفكر أو القلب ولا يغير شيئا. ويمكن أن تسمع أيضا أبسط الكلمات من شخص مشهود له بالتقوى، تجد الكلمات لها مفاعيل عميقة وتأثيرات قوية. فنقاوة السيرة هي الداعمة لفعل الكلمات لكي ما تسندها بقوة الفعل. هذا ما أكده بولس لتلميذه تيموثاوس في الرسالة الثانية الأصحاح الثالث والآية العاشرة: وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. وكذلك ذكر لوقا في بداية سفر الأعمال الأصحاح الأول الآية الأولى عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. إذن لابد للخادم أن تكون تعليمه مصحوبة بسيرة تشهد لأقواله لتضمن التأثير المطلوب، لأن الحياة في المسيح يسوع هي ليست مجرد نظرية أو مجموعة أفكار، بل روح وحياة. فلابد أن تنقل الشخص من حياة إلى حياة ومن حالة إلى حالة، وهذا يتطلب حركة داخلية مسنودة بدليل ملموس يرد على شكوك العدو وخداع الإنسان العتيق. وثالثا التواصل الفعال، لنضمن التأثير لابد من تواصل وتفاعل ولقاء. ووجدنا شخص الرب يسوع المسيح دائم التواجد بين الناس في البيوت، ويكون معهم في مناسباتهم، وتجده في الحقول والمجمع والهيكل والأعياد والبحار والجبال ووسط الزروع. كان يعلم كيف يخاطب كل فئة: التاجر، الصياد، المزارع، الراعي وربة البيت. يعلم الأفراد والجموع، يتكلم مع كل فرد بالأسلوب الذي يناسبه ويضمن به وصول الكلمة والرسالة. كذلك الخادم ليضمن التأثير عليه أن يتواصل ويتفاعل مع المخدومين في كافة مجالات اهتماماتهم، ويتواصل معهم من خلالها. الرب هو الساهر على كلمته ليجريها. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق التسبيح، نرنم ونقول: روح الرب الساكن في أعماق قلبي، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع الاختلاف بين أولاد النور وأولاد الظلمة. يمكنك أن تصنع التأثير وتكون ملحا ونورا بأربع طرق. أولا، قوة الصلاة. لا تقلل من أهمية حياة الصلاة التي تعد جزءا لا يتجزأ في حياة المؤمن، يقول لنا في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثاني: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إذن قوة الصلاة وأيضا قوة الحق، قوة الإنجيل الكراز التي تأتي بالخلاص والفداء لمن يقبلون ويتجاوبون ويقبلون الرب يسوع. يؤمن الإنسان بأن الحق أقوى من أكاذيب العدو والرب أقوى من إبليس، كما كتب يوحنا في رسالته: والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه، أو كما كتب يوحنا في إنجيله الأصحاح الأول: والنور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه. بالطبع لا يمكن للظلمة أن تفعل، لأن هذا النور هو حق الله. قوة المثال. ثالثا، هناك قوة في الحق عندما تتكلم به، ولكنه يكون أقوى عندما تظهره وتعيشه. الناس لا يحتاجون إلى جدلك، ولكنهم يريدون أن يروا بأعينهم النفع الناتج من جدلك. يريدون أن يروا حياة شاهدة، زوجا يحب زوجته، أولادا يطيعون والديهم، وعاملين يعملون بجد وأمانة، وممرضة تظهر قلب الرأفة والرحمة، موظف أمين رغم كل الضغوطات وحتى الظلم. ببساطة يريدون إنسانا يعيش ما يؤمن به في واقع حياته. ورابعا، قوة الوحدة والتضامن الاجتماعي. إنها قوة الأقلية المكرسة. بدأ يسوع بمجموعة صغيرة من 12 شخصا، ولكنهم كانوا مكرسين، وخلال سنوات قليلة تذمر الرومان من أنهم كانوا يقلبون العالم رأسا على عقب. هل ترغب في أن تعيش حياة تسر الله في مجتمعك؟ هل لديك أحلام في عالم أكثر رحمة وعدالة وصدق؟ هناك حاجة ماسة في عالمنا إلى مجموعات مكرسة من المؤمنين الملتزمين نحو بعضهم البعض، وبرؤية نحو المحبة والعدالة، وفوق الكل ملتزمين نحو الرب يسوع ويتبعونه، هو القائد في حياتهم. مجموعة تصلي معا وتفكر معا وتبدع معا وتضع القوانين معا وتعمل معا من أجل خير المجتمع. أنت ملح ونور، وقد خلقت لتنير وتؤثر. عزيزي المستمع، ما هو موقفك من هذا الكلام اليوم؟ رسالتنا في هذا العالم أن نؤثر فيه ونترك في حياة الناس بصمات تشهد عن يسوع الذي نحبه ونعيش لأجله. هذه هي الدعوة التي لنا. كلنا نؤثر، وإن لم نؤثر إيجابا فنحن نؤثر سلبا. فاختار اليوم أن تكون ملحا ونورا. اختار اليوم أن تكون ملحا ونورا مؤثرا لسيدك الرب يسوع المسيح، تشهد عن حبه وعمله في عملك، في بيتك، في أسرتك، وسط جيرانك، في مجتمعك. قل له: يا رب، أعطني أن أشهد عنك ولا أخجل بإنجيلك، بل أشهد عنك وأشهد في حياتي وكلماتي. أعطني حياة فيها مصداقية، حياة فيها أمانة، حياة فيها مجد لإسمك وثمر. أعطي أن تظهر في حياتي ثمار الروح: المحبة، الفرح، السلام، طول الأناة، الوداعة، التعفف، اللطف. يا رب يسوع، ثبتنا في الكرمة الحقيقية، لكي نأتي بثمر يدوم. أعطنا أن ننظر إليك دائما، أنت هو النور الحقيقي. يا رب نقود الناس السائرين في الظلام إلى نورك الحقيقي السني، نقودهم إلى الحياة الأبدية. اختم على كل ما تعلمناه في هذا اليوم، باركنا ببركة حضورك في بقية يومنا، استلم كل أمورنا المتبقية لنا. نشكرك ونعظمك لأجل هذا الامتياز، أنك منحتنا هذه الفرصة لنكون شاهدين عن عملك العظيم. أعطنا حياة مؤثرة. آمين آمين. أحبائي، أترككم مع ترنيمة ختامية من المرنم مدحت رشدي، أنت نور العالم. إلى أن نلتقي مجددا بنعمة الرب، أصلي أن يكون يومكم مليء بالبركة والرعاية الإلهية. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، نهاركم سعيد.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: ننام سري سري كده يعني؟
3: ممكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني،
0: يعني نعمل دراسات.
1: اي ممكن يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارد ذاته والجو يعني شويه
3: كويس.
0: خلاص الحقرين من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم اخذه ابليس الى المدينه المقدسه وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني في التجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله انت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب: للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله فقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيمر الله.
3: أكيد
0: في ستة برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط.
1: يعني هنا

0: أو أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل نساء. برضو في شخصية تانية في المقطع ده ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح. يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي، ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
1: وفعلا ظهر كإنسان، لأنه هنا قال
2: صام
1: وجاع جاء أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء إنسان يعني
2: بالضبط.
0: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو نحن أخذناه كإنسان، في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
2: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعته، الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
3: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات، لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع،
2: هو الساقو،
3: يعني هو الساقو، يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو، جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس،
1: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا. يعني
0: مكار
1: شديد،
0: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح، يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاو دار يستغل النقطة بتاعت الضعف، ليه ما تحول الحجارة أكل يا عم؟ الرب قام
1: وجاب بحياة بسيطة، يعني ما جاب بحياة كبيرة.
2: أيوة
1: يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
3: بالكبس،
1: أقلب خبز بس.
2: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب، كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي، يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه،
3: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
0: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم، يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو، قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة، قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لك جاب بنفس الفكرة
1: بتاعه.
0: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب، قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
2: ليس ده غريب، ليس يعني مكار فيلسوف، يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده، يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
0: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك، إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله، اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها، اتهزم صح. بعدك قال لي خلاص أنا بديك كل شيء،
2: كل شيء
0: بس أرك عليه. قال له لأنه مكتوب.
2: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له، كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
1: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق، قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب،
2: هو انتحار يعني بينتحر فيه.
3: لأن طبعا يسوع يعرف، يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
2: إبليس ذكي جدا، يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما

0: لك للمرحلة الحاجة البسيطة اللي ممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: ويستخدم. يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا.
2: أيوة.
1: يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: يعني جيب النص والنص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها اكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة وجاب مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم انه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا الله في المقطع؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة جميلة صابر كمان. ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت اللي بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهر به.
3: أكيد.
2: وأنا دار أقول برضو ممكن أن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه يعني عشان لأن الشيطان الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله هو بطوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة إنه أنا كإنسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله صام 40 يوما صح صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله
0: في شركة مع
1: صح داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله إنه أنا أكون داري وريني يمكن لو داري احنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي انت حق ابليس ما يغلبك انت حق ابليس ما هنا او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حياة زي دي لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد ابليس يحاول يحارب انه يدخله في التجربة وكده لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربة ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمرها في حياتنا زي ما قال أيمن لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار هو بيجي بطرق مختلفة يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض. فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة طاعة الله، أنت بتحس إنه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة. لا لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في قمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: بالأكل. يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها. يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان. الغذاء الأكل. لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاع شنو؟ بتاع إبليس. إذا جاءه حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناها هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيله في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا عندك كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنهم مكتوب أنهم مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش الخطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة بكلمة الله.
0: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله وأنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا وتجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دماغ خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز، يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط، دي ما في حاجة،
0: بنحلل لأنفسنا بعد
1: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة.
3: لا الليلة دائما بس
2: الليلة قليلة.
1: أنا مجهز لكم الليلة ترنيمة كربة
0: كويس. نسمعها يا إيمان.
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المرة الجاية إن شاء الله واحدة تانية كمان. لا لا ما منغير يا أخي.
0: كويس. منو حيصل لنا؟
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة.
0: من قبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها، لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياة كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع أخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى

0: فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه، وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
1: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
0: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا، وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
7: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة. وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا، هو السيد المسيح الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في برنامج جوه الشبكة. أنا اسمي فادي، والنهاردة أنا معاكم في الحلقة الثامنة من الموسم بتاع البرنامج على راديو سما. مبسوط ومتحمس جدا جدا جدا، وبتحمس عامة ليوم التلات عامة، رغم إن بيبقى فيه شغل وبيبقى فيه طبعا تعب، وأحيانا بيبقى يوم الشغل بيبقى صعب، فبحاول ان انا انجز مع ظروف طبعا بقى الجو دلوقتي اللي احنا لسه مش عارفين بصراحة الدنيا هتمشي على فين. بيقولوا بكرة يبقى الدنيا صعبة جدا، فاتمنى تبقى الدنيا لطيفة يعني، واتمنى اللي بيطلع ما يغرقش يعني. طبعا بتبقى حاجة صعبة بس اتمنى يعني، كلها امنيات فبنحاول يعني. فمبسوط مبسوط ومتحمس وعندي هذه الطاقة حاليا. ممكن بيبقى من وقتي ما عنديش، ابقى داخل كده الاستوديو وانا ما عنديش الطاقة يعني دي، ولكن اول ما بقعد وبفتح الإضاءة والسيستم والجو الجميل ده للأمانة بنبسط جدا وبتشجع، وكأن كده طاقتي بتتجدد، فبتبقى حاجة فعلا حلوة وجميلة قوي يعني. فانا مبسوط مبسوط قوي، ومبسوط قوي ان انا عرفت ان في ناس ابتدت تتواصل معانا يعني من الباك ستيج كده، في ناس ابتدت تبعت لنا وتسأل وحاجات جميلة جدا، فده شجعني شجعني وشجعت جدا جدا جدا. احنا في الحلقة السابعة والثامنة دلوقتي الحمد لله، خدنا وقت بس يعني برضو ده ثمر ونعمة كبيرة قوي من ربنا يعني، فأنا مبسوط. فطبعا كل الشكر وكل الحب يعني، فدي حاجة جميلة. طيب علشان وقتنا وعلشان الحلقة والموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، هو موضوع مختلف، موضوع اكيد تحدي، بما ان احنا بنتكلم عن برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. فبما ان انا اتكلمت في الحتة دي، تعالوا ندي بريف سريع عن البرنامج. انا عارف انه احنا دايما بنعمل كده، بس حتى ده بيبقى للتذكرة، انه انا بفكر نفسي البرنامج هدفه ايه وايه التراك اللي احنا عايزين نمشي عليه كويس قوي. البرنامج ببساطة هو اسمه جوه الشبكة، بيتكلم عن ان الشبكة دي بتبقى مليانة تحديات، واحنا بنخاطب الشباب والشابات ففي سننا اللي بيبقى كتير قوي مليان تحديات، مليان حاجات كتير قوي بتبقى صعبة وبتبقى ضغط، فبتبقى فرصة حلوة ان احنا نفتح التحديات دي. واتكلمنا برضو قلنا ان في بعض التحديات لما بنقعد مع اصحابنا في اي مكان وبنتكلم، اكيد بعض التحديات دي بتتفتح وبنتكلم فيها، ولكن على الوجه الاخر في بعض المواضيع اللي يمكن ما اتفتحتش او ما خدناش وقت فيها ونتكلم ونتعمق. يعني ممكن تبقى حاجات عايشة معانا في يومنا، احنا طول الوقت محوطانة بس مش قادرين نمسكها، مش قادرين نقفش الموضوع ونتكلم فيه ونفتحه. يمكن الموضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه شبه الموضوع دي شوية شوية. النهاردة هنتكلم عن الطموح، وطبعا ما بالك في سن الشباب، انت طول الوقت عندك طموح، وانا عندي طموح طول الوقت، عندي اهداف، عندي حاجات نفسي اكون بحققها، نفسي اكون بوصل لها، متخيل نفسي عند السن المعين اكون حققت واحد اتنين تلاتة. وطبعا ده بيلمس في بعض المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها الوقت اللي فات. انا عارف في الرحلة اللي احنا بنمشيها دلوقتي في سننا ده، اكيد ده بيبقى وقت التجربة، وقت انه انت بتخش تجارب، وقت انت بتفشل كتير قوي، بتاخد خطوات يمكن في منها اللي انت حاسبها، وفي وقت ان انت مش حاسب اي حاجة خالص بس انت خدت القرار. وطبعا اعتقد اي قرار بدون حساب شوية او خبرة كافية ده بيوقعك في حفرة، بيخليك تقع كده. والامانة ده مش عيبا فيك ولا عيبا في اي حاجة، على قد ما ده عيب في سننا ده، بنختبر حاجات جديدة احنا ما اختبرناهاش. علشان كده دايما تلاقينا ان احنا بنحب نرجع للناس الاكبر مننا، نسمع من خبرتها، ينصحونا. فطبعا كل وقت بيبقى ليه مستو. احنا يمكن اكتر حاجة بتميزنا الوقت ده ان احنا عندنا وقت وعندنا طاقة، فلوس وخبرة مش قوي بنحاول بس هو في وقت وفي طاقة، الحاجات التانية بنحاول ان احنا نكون بنشتغل عليها. وده بياخدنا لحاجة تانية، هل بما ان احنا ذكرنا مثلا فكرة من واحدة من المواضيع اللي اتكلمنا فيها الماديات، هل الفلوس ممكن يكون طموح ان انا اكون شخص غني؟ هل انه يكون عندي بيت كبير جدا ده طموح؟
انا مش قصدي طبعا من السؤال دلوقتي ان انا اكون بقلل من ده خالص، بالعكس ده ممكن يكون طموح وطموح حلو جدا كمان، ولكن الطموح بياخد وقت ودي بتبقى سكة طويلة. وزي ما جون كان معانا الحلقة اللي فاتت كان بيقول جملة ان انت دلوقتي في السن ده انت عندك بعض المعطيات، انت عندك بعض الحاجات بمحدودية شوية، فعلى قد ما بتقدر تستثمر في الحاجات دي وتاخد وقتها بتوصل للحاجة اللي انت عايزها. ففي اي حالة انت بتستعجل فيها اعتقد بنسبة كبيرة بتقبل اكتر انها تكون بتقلش شوية، ممكن تقلش، ممكن تنجح، ممكن تقلش في وقت، ممكن تنجح في وقت، يعني مفيش حاجة اقدر اقول بيها ان الحاجة دي 100% هتحصل، سواء كانت كده او كده، هتنجح او هتعدي او مش هتعدي او هتقلش. فاي محاولة ان انا اكون مستعجل بيفرق جدا جدا في السكة اللي انا ماشي فيها. السكة اللي انا ماشي فيها دي سكة طموح، ان انا عندي هدف معين عايز احققه. اوكي، ففي البداية تعالوا نبتدي بالسؤال البسيط جدا اللي بنسأله، يعني ايه طموح؟ وتعالوا نكون بنتكلم مع بعض شوية في الموضوع ده، وحابب جدا تكونوا بتشاركونا برضو في الكومنتس عن ايه فكرة الطموح بالنسبة لك، يعني ايه انا اكون شخص طموح؟ هل ان انا عندي اهداف؟ طيب لو في هدف معين في دماغك هيكون زي ايه بالظبط؟ يعني حابب تكون بتشاركنا في الكومنتس، ودي تبقى حاجة مشجعة جدا جدا جدا لينا نقراها مع بعض ونشوف الدنيا مع بعض. فتعالوا نجاوب على اول سؤال، يعني ايه طموح؟ الطموح ببساطة شديدة بدون تلكيع ان انا عندي هدف معين في حياتي وانا بعيش علشان اكون بحقق الهدف ده. الهدف ممكن يختلف من حياة لحياة اكيد. هل كل الاهداف جديرة ان انا اعيش ليها؟ بنسبة كبيرة لا، مش كل الاهداف ينفع تكون بتفني حياتك ووقتك ومجهودك في سبيل انك انت تكون بتحققها، مش كل حاجة. فحتة الاهداف دي ممكن نختلف عليها شوية، زي ايه هدف ممكن يكون مناسبني او ان انا اعيش علشانه، وايه هدف تانية لا مش مستاهلة ان انا اكون بحطها في الاولوية دي، ده ممكن يبقى موضوع تاني نتكلم فيه. اوكي، ولكن الطموح نفسه هو ان انا عندي هدف. اوكي، انا بصحى الصبح بسأل نفسي انا بصحى ليه؟ علشان في هدف عايز احققه، ده الطموح. ممكن يبقى فيه تعريفات تانية اكيد عند بعض الناس ممكن تختلف من شخص لشخص، بس في العموم ده الطموح، ان انا بطمح يكون عندي حاجة معينة فانا بجتهد على قد ما بقدر دلوقتي ان انا احقق الحاجة المعينة دي.

النتائج الإيجابية. واحدة من النتائج الإيجابية في موضوع الطموح، أظبط القعدة، أول حاجة الطموح بيدي معنى لحياتي. وزي ما قلت، أنت بتصحى من النوم دلوقتي بتسأل نفسك سؤال، أنت عايش ليه؟ بيدي معنى، بيدي تقل، بيدي أن أنا عايش لغرض، مش أنه أنا بصحى اليوم النهاردة مش بعمل أي حاجة خالص فيه. ولو أن ده بيبقى مهم جدا جدا جدا في وقتنا، في وقت معين، ان انا اكون فعلا قاعد مش بعمل اي حاجة عادي. وانا اوقات كتير جدا للأمانة بفتقد الوقت ده، ببقى مستني الوقت اللي ممكن ابقى قاعد فيه في البيت مش بعمل فيه اي حاجة، ايوه، واكون ببص كده في السقف وبسرح، مفيش اي حاجة معينة بفكر فيها، سواء كنت ولد او بنت. ده وقت بنحتاجه، بوقت بنحب ناخد فيه بريك، ما بنفكرش فيه في اي حاجة خالص خالص. ولكن ده في نفس الوقت لا يمنع ان انا شخص طموح، لان انا بعمل ده في وقت معين مش بعمله طول الوقت. تفرق قوي، تفرق جدا جدا جدا. فبيدي معنى للحياة اللي انا عايشها، ان انا عايش لحاجة معينة وبسعى طول الوقت ان انا اكون بحقق الحاجة الفلانية دي. واحدة من النتائج دلوقتي انه بيديني طاقة، بيديني دافع. الحاجة اللي بتخليني ان انا اكون مثلا بخرج من بيتي وهنا، الدافع انه انا بحب الحاجة اللي بعملها. فده طموح في حد ذاته. ان انا كان طموحي في وقت من الاوقات ان انا اكون قاعد في استوديو وبتكلم وبفتح مواضيع مع الناس وبتكلم وبحب اسمع اراء ونتناقش، ده كان واحد من طموحي. فان انا بحققه دلوقتي دي نعمة كبيرة قوي من ربنا. فالدافع ان انا اكون رغم تعبي ورغم الشغل ورغم تفاصيل الشغل ورخامة الشغل في اوقات كتير، ان انا بحب الحاجة اللي بعملها. فده بيخليني ارجع البيت ما فكرش في اي حاجة، مش عارف انام ليه، لان انا لو نمت هتأخر عن البرنامج فممكن تحصل مشكلة. فانا محتاج دلوقتي ان انا اكل بسرعة، اغير، مش عارف ايه، يعني ممكن بالراحة كده اقعد شوية والبس وانزل على طول. مش الدافع ضغط على قد ما الدافع اني بحب الحاجة دي. فبيدي دافع، بيدي طاقة ايجابية للحاجة اللي انت بتعملها علشان انت بتحبها. ولكن ممكن تبقى الدوافع مختلفة عن ان اكون بعمل الحاجة دي عشان بحبها. هنتكلم في الدوافع ده كمان شوية، بس دي ملمسة معانا شوية، خلونا ايه نتكلم فيها بعدين، بعدين في الحلقة قدام. طيب، بيخليني دايما بتطور، دايما بتعلم، دايما علشان اكيد بحقق الحاجة الفلانية دلوقتي دي، اكيد حاجة فيها شوية مهارات انا محتاج اكون بكتسبها. فانا طول الوقت دلوقتي قاعد بحاول ابحث، بحاول اذاكر، بحاول احط مجهود في الحاجة الفلانية. وبرضو علشان الدافع بتاعي حب، فبعرف اخلق وقت، بعرف لو انا عايز انام دلوقتي، لا معلش، بدل ما انام 8 ساعات هنام 7 ساعات، معلش هاخد بس الساعة دي أذاكر فيها حاجة، أبص فيها على حاجة، أريسرش على حاجة معينة أبص فيها هتفيدني، لأنه أنا عايز أحقق الحاجة الفلانية دي. مش بغرض أن أنا أكون متسربع ومستعجل، برضو دي حاجة نتكلم فيها دلوقتي، بس هي كل حاجة مرتبطة بحاجة، متصلة بحاجة تانية جنبها. اوكي، فواحدة واحدة بنشوف الإيجابيات بعد السلبيات ونمشي مع بعض في بقية الحلقة. بيخليني استحمل التعب علشان اكون بحقق الحاجة الفلانية دي. لو انا مش بحب الحاجة دي ومش عايز ابذل فيها مجهود، من الاخر هطنش، مش محتاج ان انا ابذل فيها كل التعب ده. لو هتجيبني مثلا في وقت انا ما كنتش مضغوط فيه فديت لها شوية وقت، في الوقت اللي انا هبقى فعلا مضغوط فيه دي اول حاجة انا هستغنى عنها، لانه انا مش مستحمل تعبها، مش مستحمل ضغطها، مش مستحملها، مش عايزة تكون معايا. فمش ناقصة اكون انا تعبان في حاجة وتيجي حاجة جنبها تتعبني اكتر. الطموح بحب بيخليني فعلا استحمل التعب، حتى لو انا فعلا مضغوط، حتى لو انا فعلا تعبان، حتى لو مش عارف. ده فعلا بيفرق، بيفرق جدا جدا جدا جدا. بيديني احساس بالقيمة، انه
ودي حاجة أنا بقى يمكن بحس بيها لما مثلا بتحط دلوقتي في تشالنج معينة في

حد معين في الشغل ويكون معايا حد وبتعلم، وبعدها بيجي وقت ان انا ببقى لوحدي، محدش معايا، محدش بيساعدني، محدش يقدر يقول لي افتكر انا قلت لك كذا. لا، انت بتحاول دلوقتي تفيجر اوت، بتحاول تلاقي الحل انت بنفسك. فلما بتوصل للحل حتى لو بتاخد وقت، بتحس بسعادة، بتحس بفرح، بتحس بقيمة انت قدمتها فعلا لانك انت عملتها بنفسك. انت اجتهدت وذاكرت، بس انت دلوقتي لوحدك، والاختبار الحقيقي بيبان لما تكون انت لوحدك وبتعمل ده بايدك، مش انه بس بتبص عليها من بعيد. بتفرق قوي، فبيدي احساس بالقيمة لانه انت قدرت توصل للحاجة دي بنفسك. فقد ايه الطموح بيجيب شوية احاسيس جميلة جدا جدا، وشعور بالقيمة وتقل ومعنى للحياة اللي انت بتعيشها، قد ايه بتبقى دي حاجة حلوة قوي قوي قوي. وانا نفسي اكون طول الوقت عندي الفكر ده، وكمان بدعو اخواتي ولاد وبنات يكونوا عندهم نفس الفكر ده. فده بيخلي في الكونكلوجن بتاعنا، في الـ لو هنكون بنعمل سمري او بنعمل كده تلخيص للي بنقوله، بيدي لحياتك اتجاه معين، انت عارف طريقك ماشي ازاي. مفيش حد بيركب عربيته وبيطلع على الطريق ومش بيعرف هو رايح فين. الطموح بيدي للاتجاه ده نهاية، انت عارف انت ماشي ازاي وبتعمل ايه وعايز تعمل ايه وبتحب تعمل ايه على فكرة. فقد ايه الطموح ليه ايجابياته. حابب ناخد فاصل سريع ونرجع نتكلم في النتائج السلبية للموضوع. ابقوا معنا.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. عندي تو كومنتس عايز اكون بقراهم سريعا. في كومنت بيقول خلي طموحك في انشاء بلدك، اكيد دي حاجة مهمة جدا جدا جدا ان اكون بعمل كده، من صديق البرنامج. وفي صديقة البرنامج هبة كانت بتقول الطموح هي خطوات الطموح دي فكرتني انا داخل بلغة عربية فصحى، بس مش قصدي يعني. الطموح هي خطوات بتوصلني لهدف كبير، الطموح بنزين للهدف انه يتحقق ويتم. ده بالظبط اللي احنا كنا بنتكلم فيه، انه هو فعلا بيديني دافع، بيديني كأن في حد بيزقني للحاجة انا بحبها ونفسي اكون بعيش ليها. فده بيدي غرض، بيدي معنى، بيدي هدف لحياتي واتجاهها. فاكيد اكيد دي حاجة مهمة جدا وبتفرق. طيب احنا اتكلمنا عن النتائج الإيجابية في الموضوع، تعالوا نكون بنكمل والدنيا شوية هتضلم، مش بالظبط بس هتضلم في الكلام. لو انا اتكلم عن النتائج السلبية، فاحنا لو كنا في النور دلوقتي هتبتدي ايه تعتم شوية. حاسس لو كنت ابتديت بديها الاول كان هتبقى افضل، بس يعني اوكي احنا برضو ايه بنتكلم مع بعض. طيب ايه النتائج السلبية لفكرة الطموح؟ هل الطموح ده ممكن يبقى فيه نتائج سلبية ولا لا مبدئيا يعني؟ لانه انا افتكر ان واحدة من الحاجات اللي ملفتة جدا في شخصية اي حد، عارفين انتوا لما بتبقوا قاعدين مع حد ويتقال ان الشخص ده شخص طموح، بتبان ان هي حاجة حلوة. هي حاجة حلوة اكيد طبعا، ولكن مش لمجرد انها صفة حلوة بتحمل نتائج ايجابية بس، هي اكيد ليها نتائج سلبية، لان هي مش بتبقى الوحيدة في حياتك، في حاجات تانية كتير قوي موجودة ممكن بسببها يبقى فيه نتائج سلبية. اول حاجة الاحباط. ليه الاحباط؟ ببساطة شديدة لما تتأخر في اي حاجة. تعرفين لما يبقى فيه طموح انت بيبقى نفسك جدا جدا انك تحققه في اسرع وقت ممكن، فيا سلام لو قدرت اوصل للحاجة دي باعلى كفاءة في اقل وقت. اعتقد المعادلة دي في العالم ده، مش عايز اقول ما بتحصلش لان انا جوايا ان مش بحب اعمم، بس بنسبة قليلة جدا جدا جدا مع قلة قليلة جدا جدا جدا من الناس اللي عايشة معانا ممكن يحصل معاك كده. اوكي، فانا مش هعمم بس هقول انه ده مش بيحصل كتير، انه اكون بوصل للطموح اللي انا عاوزه والهدف اللي نفسي اوصل له باحسن كفاءة في اقل وقت. انا ما اختبرتهاش، اتمنى اختبرها. فكالعادة الطموح هدف طريق، فالطريق ده بياخد وقت، وعلى حسب حياة كل واحد وتحديات كل واحد وظروف كل واحد بيختلف الوقت من شخص لشخص أكيد. فالتوقعات بأنه أكون بحقق الطموح اللي عندي ده في وقت معين وبيتأخر، أكيد ده بيبقى سبب الإحباط كبير جدا جدا جدا جواك، لأنه ده بياخدنا لتاني نقطة سلبية ممكن نعدي بيها، إحساسي بأنه اللي أنا بعمله دلوقتي ده مش كفاية. ما هو أنا طالما دلوقتي عندي طموح فأنا مبدئيا إنسان كويس، أنا شخص طموح وعندي هدف بعيش له وحياتي ليها قيمة وليها معنى لأنه أنا عندي هدف بعيش له. مش بصحى طول اليوم بقول إن أنا مكسل إن أنا أعمل الحاجة الفلانية رغم إن أنا بحتاج ده في وقت، بس مش ده اللايف ستايل بتاعي، مش دي طبيعة حياتي، ده مش أنا معاك. لكن أنا ما بوصلش، النتيجة إنه أنا ما بوصلش. لو النتيجة إنه أنا ما بوصلش يبقى أكيد في المعادلة في حاجة غلط، أكيد في مجهودي، في تعبي، في مذاكرتي، فيا. هل أنا مش مثلا ذكي كفاية إن أنا أكون بحقق الحاجة الفلانية دي؟ كل دي أفكار مغلوطة ممكن انا ابتدعها من جوايا، ممكن تيجي من برايا، ممكن حاجات كتير قوي، بس تعالوا نتفق انه احنا بنوصل للمرحله دي
ممكن احس ان انا فعلا مش ذكي كفايه، ما عنديش المعطيات الكفايه اللي تخليني شخص قادر احقق الطموح ده. عادي بتحصل. وانا على فكره مش بقول انه دي فتره يع وحشه ما بنعديش فيها، بقول ان دي فتره لازم تعدي فيها، لان ده العالم ده، دي قوانينه، لازم هتعيش في ألم زي ده. وطبعا اتكلمنا في انه الألم مش الغرض منه بس انه يحبطني، لانه في إله in control، في إله فوق كل ده، هو شايف وقادر يتدخل بحكمته بطريقته. كل اللي علينا ان احنا نقول له لتكن مشيئتك بطريقتك انت في توقيتك انت. انا كتير قوي ممكن اكون بصلي ان انا احقق الحاجة الفلانية دي، بس هي خدت وقت اكتر من اللازم يا رب، يعني انا محتاجة دلوقتي، فامتى؟ اعتقد انا واثق عامة في حكمة ربنا جدا، بس انا اعتقد لو الله قرر ان هو يحقق لك الحاجة اللي انت نفسك فيها دلوقتي، ممكن بنسبة كبيرة جدا جدا تفشل. ليه السبب؟ لانه ممكن يبقى بالنسبة لك بسبب تسرعك وتسرعي في وقت كتير، ما مش بلوم اي حد، بالعكس انا اقولكو، بسبب تسرعي واحساسي بانه انا عايز احقق الحاجة دي بسرعة، بيتهيأ لي بانه انا جاهز، باني انا تشكلت اتكونت، فانا قادر لما ادخل في الحاجة دي انجح. الله بيبص ويقول لسه شوية، استبر صبر حلو. فببتدي افرفص لان انا مش عاجبني الكلام، وبيطلع مني شخص من اتنين، يما هبقى متمرد على ربنا اقول له انت مش موجود، يما يبقى عندي لا مبالاة، فانت موجود بس ما بتتدخلش. ممكن تضرب معاك في واحدة من الاتنين دول. فلو انت بتمر بوقت زي ده، حابب اقول لك انا حاسس بيك، انا كنت في وقت كبير من حياتي برضو في حالة التمرد دي، ولسه بصارع، لسه جوايا صراع. بس الحاجة اللي فصلت رغم انه برضو في حاجات في حياتي ما تحققتش، ان انا عارف ان لكل شيء تحت السماء وقت، كل حاجة تحت الارض دي ليها وقت. فاكتر جملة بحاول اقولها لنفسي في اي طلبة بعد ما بطلبها، يا رب لتكن مشيئتك، في وقتك انت هتحقق الحاجة الفلانية دي. انا مش عارف ازاي، بس كل اللي عليا اني اعمله اجتهد وابذل مجهود، والحاجة اللي في ايديا دلوقتي اكون بعملها، وما كنتش منتظر الا لما اكون بعمل. الانتظار لوحده مش كفاية. فنحتاج ان ابذل مجهود، محتاج ان انا اعمل، فاكيد دي حاجة بتفرق جدا جدا. فاحساس اني مش كفاية اخدنا الورا بقى شوية. ايوة بيبقى موجود وبنعيش فيه في وقت كتير من حياتنا. طبعا ده بيدخلنا في دايرة من التوتر والضغط، انه انا طول الوقت عارفين كل ما تبقى الحاجة بتقرب منها قوي قوي قوي قوي ومتلهف جدا انك تمسكها، بس ليها بعدت فجأة، بيخليك عايز تجري بسرعة جدا جدا عشان تمسك فيها تاني، تبعد شوية لانك انت لسه مش عارف توصل وتحقق الطموح اللي انت نفسك فيه. فده بيدخلك في نوع من التوتر والضغط، ان انت بتبقى قربت قوي عايز توصل بس مش عارف. فنوع من الطموح بيجي من وراء توتر وضغط، ده اكيد علشان انا عايز احقق الحاجة الفلانية. واكتر جملة يمكن يعني وانا كنت قاعد بقرا فيها، يعني حسيت ان هي فعلا حقيقية قوي، انك انت تكون بتأجل فرحك للنقطة اللي فيها هتوصل انك تحققت او حققت الحاجة الفلانية اللي انت نفسك تحققها. فانت مش عارف تكون مبسوط لانه لسه يوم الفرح ما جاش، اللي هو طموحي ما حققتهوش.
فانت طول الوقت بتحاول تأجل فرحك واي انجاز بتقوم بيه واي تاسك انت بتخلصه كويس قوي واي كلمه ايجابيه، لانه ايه المشكله في كلمه ايجابيه طالما انا ما حققتش؟ يا سيدي اوكي انا عارف ان انا شاطر وحلو وجميل وكل حاجه، انا ما حققتش برضو اللي انا عاوزه. فين بقى بتوصل تعمل كده بالظبط؟ فانت مأجل كل فرحك وكل انجاز واحساس بانك انت عملت علشان لسه اليوم اللي ما حققتش فيه ما جاش لسه. فدي واحده من الحاجات اللي فعلا بتبقى صعبه جدا جدا جدا. ولو انت فشلت في حياتك او لو فشلت في الاخر بقى انك انت بعد كل المجهود ده ما وصلتش، تبقى حياتك كلها فشلة. يعني تاخد بقى الاكستريم بتاع انه خلاص بقى انا شخص مش كويس، انا يمكن ما كنتش ذكي كفاية، انا حاولت انا عملت بس ما وصلتش، شكرا. تاخد بقى خطوة لورا وتسيب كل حاجة كده مكانها وما بتعملش اي حاجة، ويعدي وقت وبعدها ترجع وتقول يا ريتني كنت كملت. انتوا عارفين دلوقتي لو كنت كملت في الوقت كل اللي فات ده اللي انا قعدته كان زماني وصلت في حتة تانية خالص. بص الانسان عجيب والانسان غريب عشان تبقى عارف، يعني مش سهل، مش سهل لا مع نفسه ولا مع غيره الاتنين. ف يعني فانا حابب برضو اسمع رأيكم في الجزئية دي. هل جالك احساس بانه انت مضغوط متوتر من حاجة انت كان نفسك جدا تحققها ولسه ماشي في السكة، او لسه ما تحققتش، او لو حققتها تفتكر في السكة اللي فاتت في حاجات شعوريا حسيتها مش كويسة؟ حابب برضو تكون بتشاركنا وبنعرف اكتر عن الموضوع. فاحنا اتكلمنا في الفقرة اللي فاتت والفقرة دي عن الايجابيات والسلبيات اللي بيجوا من وراء احساس او من وراء فكرة ان انا اكون شخص طموح. حابب نبص في كومنتس لو في اي كومنتس جت زيادة مشاركات او لسه. اوكي بابا كالعادة مشجعي. استاذ طارق بيقول الطموح حلو مفيش كلام، بس لازم جنب الطموح يكون في عمل بجهد. ده حقيقي، انه انا مهما اكون عندي افكار خزعبلية جميلة وافكار رائعة بس انا قاعد في البيت مش بعمل بيها اي حاجة، اكيد كل ده للأسف بيتحط على جنب وما بيحصلش منه اي نتيجة سواء كانت حلوة او وحشة، لان هي اصلا ما حصلتش. فأكيد الطموح لازم يكون جنبه ان انا اكون بشتغل وبعمل وبجتهد للحاجة الفلانية دي. عايز اكون بطلع فاصل سريع، اسيبكم مع ترنيمة جميلة كنا بنسمعها مع بعض ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

الترنيمة كانت طويلة شوية، بس هي كانت حلوة أوي لأن هي ميدلي، ترنيمتي في ترنيمة فعجباني الصراحة. قعدت أسمعها قبل الحلقة فقلت لا لازم تبقى معايا في الحلقة. سوري. طيب تعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. مفيش أي كومنتس تانية جت أعتقد. أبص بصة أخيرة. لا مفيش. أوكي بس حلو حلو حلو ماشي، تعالوا نكون بنكمل. فاحنا اتكلمنا في البداية عن ايه هو الطموح، انه في هدف معين انا بعيش علشانه. بعدها اتكلمنا في النتائج الايجابية بتاعته، وقلنا نحلي في الاول ونحدق في الاخر. وبعدها اتكلمنا في النتائج السلبية اللي ممكن تيجي من وراء الطموح، رغم ان الطموح تبدو للوهلة الاولى ان هي حاجة حلوة، اكيد ما فيهاش اكيد حاجة وحشة، بس فهمنا انه لا، هي ليها لو الدوافع بتاعتها مش مظبوطة أكيد ليها إيجابية، أكيد ليها نتائج مش إيجابية. أوكي؟ لأنه اللي بيتحكم في النتيجة ممكن تطلع إيجابية أو مش إيجابية هو أنا بحب الحاجة اللي بعملها دي ولا أنا بحاول أعمل حاجات تانية. وده مدخل للفقرة بتاعت دلوقتي، الدوافع اللي بيها ممكن يتحول الضغط اللي عندي لتوتر، او سوري الطموح اللي عندي لتوتر وضغط، فالنتائج تطلع سلبية. لو اقدر اقفش وافهم دوافعي واعرف انا ماشي ازاي، ممكن بنسبة مش قليلة ابريدكت او اتنبأ بانه ممكن اوصل لحاجة، او انا ماشي في اتجاه ممكن يخليني اخد شوية وقت اكتر من اللازم. في اما احاول افرمل واعيد حسابات فاعرف ارجع للتراك الصح، او ان انا هفضل اكمل بس الدنيا ممكن تطول شويه للامانه. فانا بجتهد وبحاول ادعو للاجتهاد ان احنا نقفش الدوافع بتاعتنا. فتعالوا نتكلم في بعض الدوافع في اخر يعتبر ربع ساعه من الحلقه، ونبقى على كده يعني اتكلمنا على قد ما نقدر في موضوع زي موضوع طموح مش بنتكلم فيه بشكل كبير. يعني واحده من الدوافع الغلط هو خوفي من انه شكل حياتي تبقى بشكل معين، ان انا مش هقبل ان انا اعيش في المستوى اللي انا فيه دلوقتي ده. انا خايف لما ابقى في السن الفلاني ابقى عاجز ان انا اكون بعمل واحد واثنين وتلاتة، ابقى ما عنديش الاستطاعة انه لو محتاج حاجة اعملها، لو عايز حاجة اجيبها. خايف من فقر، ممكن اكون خايف من يعني من بعض الافكار، من الوحدة، من كلام ناس، خايف من حاجات كتير قوي. فانا بحط طموح مش علشان بحبه، ولكن لمجرد انه انا بهرب من خوفي، وده اللي انا بعمله دلوقتي. هل انت بتحب الحاجة الفلانية؟ لا. هل انت عايز تحققها؟ او الامانة مش حاجة فرقالي قوي، بس انا خايف من الشعور اللي ممكن احسه بعدين لو ما عملتش كده، فانا هضطر اسفا ان انا اعمل كده. صدقني في اول وقت هتحس فيه بضغط زيادة اللي هو الطبيعي في الحياة، هتستسلم وهتبعد وهتقول انا مش عايز اكمل. فارجوك دي دعوة انك انت تكون لو عندك طموح، وده هنتكلم فيه لو عندنا وقت، اختار الطموح اللي يبقى شبهك، اللي انت شايف نفسك فيه، اللي انت حبه. انا عارف ان في كتير قوي ممكن تبقى طيارات بتتكلم انه الشغف والحاجات الحلوه اللي انت الحاجات اللي انت بتحبها دي خليها وركن على جنب. لا يا جماعه ليه يا جماعه؟ لا، دور على الحاجه اللي بتحبها، ودور على الحاجه اللي انت شغوف بيها. حاجات كتيره جدا لم اكن اتوقع ان ممكن ناس توصل للمكانة الكبيرة اللي هي فيها دلوقتي دي، من حاجات أنا كنت شايف زمان إن هي عمرها ما توصل. ولكن الناس دي عشان كانت مؤمنة جدا بالحاجة اللي بيعملوها وبيحبوها جدا من قلبها، فبيعملوها بكل حب، فقدرت توصل للناس بكل حب، فقدروا يوصلوا المكانة أنا ما كنتش أقدر في يوم من الأيام أقف وأتخيل. بتفرق. فأنا محتاج أدور على الحاجة اللي بحبها، محتاج أدور على الحاجة اللي شبهي، اللي أنا أقدر حتى لو ما عنديش كل المهارات دلوقتي
اللي اشتغل بيها على نفسي، ولما اتحط فيها هعرف اكون في المكان المناسب. دي حاجة كويسة جدا، عادي ما فيهاش اي مشكلة. ودي يمكن دعوة بالنسبة لي انا، عكس كل التيارات اللي بتقولك لا شغفك والحاجات اللي بتحبها دي خليها على جنب. معلش، هتيجي في وقت وبطاريتك لما تفضى مش هيتبقى لك اي حاجة غير الدافع انك انت بتجري بس ورا ايه، ولا اي حاجة. لكن لو انت بعد كل التعب الحاجة اللي اتبقت لك الدافع الوحيد انك انت بتحب الحاجة الفلانية دي، صدقني هتكمل ومش هتقف. وبسبب ده واستمراريتك الله هيعوض وهيوصل للناس جدا. تعرفش ف يعني دي يا لهوي دي خدت لوحدها وقت. طيب تعالوا نكون بنكمل. واحدة من الحاجات ان انا بطمح طموح هو مش بتاعي. يعني انا الامانة ما فكرتش ان انا اكون بعمل كده جدا، بس إن لو انتوا عايزين ماشي ده ممكن يبقى طموح يعني اوكي. فلقى طول الوقت بحاول اكون برضي لحواليا ومش عارف ارضي نفسي. فمثلا وانا عارف ده ممكن تخبط في الاهالي شوية، معذرة ما اقصدش اي حاجة بس ده بيحصل يعني لازم اقول. الاهالي دايما ممكن يكون عندهم الفكرة دي، وتكلمنا فيها في اول حلقة خالص في تدخلات الاهل، انه في ثانوية عامة مثلا هما شايفينك في فريم معين، شايفينك في نمط معين، في برواز معين، ان انا ابني محتاج يطلع على الحاجة الفلانية. وطبعا هو بيوصل لنا انه لو حققتش الحاجة الفلانية دي اذا انا شخص فاشل اوكي، او انا مش عارف ارضيك. ده بيبقى احساس فعلا بيبقى صعب جدا جدا جدا علينا احنا كابناء عشان تبقى عارفين يعني. انا فجأة بتحط وبيتقال لي انت عندك طموح معين انت لازم تحققه علشان ترضينا. هي ما بتتقالش كده بس هي بتبقى كده. ليه؟ لان برضو الدافع بتاع الشخص التاني او الطرف التاني هو ممكن يكونوا اهلنا، خوف. احنا عايزينك تكون احسن واحد في الدنيا، احنا عايزينك تكوني احسن بني ادم في الدنيا، ما تعتمديش على حد، تعتمدي على نفسك، تكوني قوية، تكوني قادرة تحققي نفسك، مش محتاجة لحد، انت معاك اللي مكفيكي. وقت ما تفكري عايزة تعملي حاجة هتعمليها. فاحنا بنفكر لك يا بنتي الأحسن. فانت فجأة بتتحط في انه انت محتاج تكون بتحقق الحاجة الفلانية دي، رغم ان الحاجة الفلانية دي انت مفكرتش فيها. طب ليه؟ وممكن تبقى في حاجة تانية انت بتفكر فيها بس ما عندكش الجرأة انك تتكلم فيها علشان انت عارف اللي ممكن يحصل ايه كويس. فدي بتبقى محتاجة حكمة كبيرة جدا جدا للأمانة. محتاجة يعني موضوع الحكمة ده ممكن يبقى موضوع نتكلم فيه اكتر الوقت اللي جاي. فتعالوا نكون بنكمل. فالنتيجة ده بياخدنا النقطة الثالثة، ان انا بحاول طول الوقت اثبت نفسي لحد تاني غيري. وانت الحقيقة مش محتاج تكون بتعمل ده خالص. يعني اعتقد انت مش محتاج تثبت ده لحد. دايما جملة بحاول اقولها لنفسي طول الوقت، ودي كانت واحدة من الحاجات اللي اتعلمتها في سكة طويلة. والسكة الطويلة دي انا ما كنتش حاسب لها وقت وما كنتش مفكر خالص، وده كان مديني احساس بان انا مش مستعجل فالموضوع استوى، فده كان كويس. في اي وقت انا بحس فيه ان انا محبط، في اي وقت انا حاسس فيه اني مش واثق في نفسي بقدر الكافي ومحتاج ان انا اثبت نفسي لشخص اخر، بقول لنفسي كده على قد ما بقدر انه انت شخص يكفي انك بتتعامل بشخصيتك، انت مش محتاج تثبت اي حاجة لنفسك، انت جواك كويس فاللي بيطلع برضو كويس، حتى لو احساسك ان اللي طلع ده مش كويس للاخر. اوكي يعني عيدوها في الفيديو على قد ما تقدروا يعني. فمفيش شجرة كويسة تطلع ثمر مش كويس. فلو طول الوقت بتحاول انه ولا صدقوني مش جاي اكون حتى ده يبقى تكبر مني او اي حاجة اقول ان انا اشتغلت على نفسي وان انا شجرة مثمرة ثمر كويس، مش قصدي كده، بس اقصد انه ده حقيقي بيفرق وفرق معايا جدا الجملتين اللي بقولهم لنفسي دول. لانه من وسط كلام كتير قوي سلبي ممكن اكون بقوله لنفسي
دي واحدة من الجمل الإيجابية اللي أنا ببقى جدا جدا جدا محتاج إن أنا أكون بسمعها. أنت مش محتاج تثبت أي حاجة لنفسك لأي حد، مش محتاج تثبت أي حاجة لأي حد، يكفي إنك أنت بتتعامل بشخصيتك بنفسك وأنت جواك كويس، فلا يطلع كويس أيا كان إحساسك إيه عن اللي طلع ده كويس ولا لأ، لأن أنت أصلا في وقت أنت متشتت، فأكيد أي حاجة أنت هتقولها دلوقتي ممكن يبقى عندك علامة استفهام عليها. أرجوك ما تاخدش بالكلمتين دول، بالفكرتين اللي أنت بتقولهم لنفسك دول بس. أوكي، فده بياخدنا لأن أنا بحاول أثبت نفسي لحد تاني. واحدة من النقط الأخيرة جدا جدا جدا بالذات في حياة الطموح، الدافع بتاعي أنه أنا شايف حياة الناس ماشية إزاي وأنا طول الوقت بحاول أحقق واعمل معادله كده بحيث ان انا اخلي شكل حياتي يبقى زي شكل حياتهم بالظبط. فانا طول الوقت عيني على الحاجه الفلانيه دي، فانا فجاه اتحول من كل حاجه ممكن اكون بفكر فيها وعايز احققها بانه الهدف بتاعي دلوقتي حياه الشخص الاخر، الحاجات اللي عند الشخص الاخر، السفريات بتاعته، العربيه بتاعته، الفلوس بتاعته، بيت بتاعه. فأنا طول الوقت بقى طموحي إن أبقى الفلان ده، الشخص ده. على فكرة ده ممكن يتاخد بطريقة كويسة، إنه الشخص ده مثل الأعلى، فده مثل يحتذى به، فأنا طول الوقت بحاول، يعني أنا بحب الشخص ده جدا. في فرق كبير قوي شعري ما بين الجملة دي والجملة دي، إن أنا نفسي يبقى حياتي زي اللي عنده، يعني عندي نفس عربيته، احقق نفس الاحساس، يعني احقق نفس الحاجه اللي هو جابها، وما بين انه الشخص ده ينفع يكون قدوه وانا عايز اكون زيه في يوم من الايام. الفرق ما بين الاثنين دول ببساطه شديده ان اللي بيجذبني هنا اجزاء في الشخصيه، حاجات انا بحاول اتعلمها. انا نفسي لما اتحط في موقف صعب زي ده اكون هادي زيه، أعرف أفكر بالراحة وبتأني عشان أعرف أتصرف. وفرق بأنه الشخص ده معاه قد إيه وأنا عايز يبقى معايا قد إيه زيه بالظبط. ده دافع وده دافع تاني خالص خالص، شعرة شعرة ما بين ده وده. فأنا طول الوقت طموحي جاي من أن الشخص اللي قدامي عنده حاجات وأنا عايز يبقى عندي نفس الحاجات دي. ده هروب من الواقع اللي انت فيه، نوع من من انا ببص لغيري، عيني رايحه لحاجات تانية مش للي عندي، مش اللي تحت ايديا، فاعرف اشتغل عليه كويس علشان اكبره واطوره. مفيش. فدي واحده من الحاجات. يعني لما انا كان نفسي يكون عندنا وقت تاني، ولكن حابب في شكل سريع جدا جدا ندي شوية نوع من ايه الحاجات اللي ممكن اكون لما بحققها، او ايه الطموح اللي ممكن اكون لما امشي فيه ابقى ماشي صح، ازاي الطموح يبقى صح. الطموح يبقى صح لما يبقى له معنى. انت مش عايز اكون طبعا بدي مثل وهو ده المثل الوحيد، ولكن واحدة من الحاجات اللي بسمعها من ناس دلوقتي هم بيعيشوا ده، انه انا نفسي اكون لما اكبر ابقى مثلا الحاجة اللي بتحصل، اكون دكتور علشان انا نفسي ما اشوفش حد متألم ومش عارف اكون بتدخل في ألمه واساعده، فانا بجتهد لده. فدي واحدة من الحاجات اللي بتقول انك انت ماشي في تراك صح، انه اولا ده ليه معنى، ليه ثمر هيجي من وراه حاجات حلوة، مش انه انا عايز اجيب عربية فلانية وده طموح. اكيد طموح انه انا اكيد حياتي تتطور واكون بحقق حاجات حلوة، مفيش مشكلة، بس الطموح لو صح بيدي معنى للحياة صح، مش اي طموح وخلاص، مش اي هدف وخلاص. الطموح الصح بيبقى شبهك، انت شايف نفسك فيه بتحبه، شبهك، كأنك قاعد مع واحد صاحبك مرتاح معاه في الكلام،
مش بتفكر في كل كلمة قبل ما تقولها، شبهك، مناسب ليك، عارفين تكونوا صحاب، عارفين تمشوا مع بعض، عارفين لما تتخانقوا ترجعوا وتلاقوا نقطة تتفقوا فيها. لأنه في الطموح أكيد أنا بتضايق، أكيد بتعب، أكيد بيجي عليا الموضوع، فهل هتعرف ترجع؟ يفرق قوي. لو هو شبهك هتعرف، لو مش شبهك قوي يعني ممكن ما توصلش قوي. الطموح الصح انه حتى لو انت متأخر، ودي من اكتر الجمل اللي عايز اوصلها، حتى لو انت متأخر انت راضي، انت مستمتع بكل لحظة انت بتعيشها، مستمتع بكل خطوة بتعمل عليها علامة صح علشان انت مشيتها صح، رغم الطريق لسه طويل ولسه قدامك شوية وقت، بس انت قادر تنبسط بكل خطوة حتى لو صغيرة في الطريق اللي انت ماشي فيه دلوقتي. بتفرق جدا ان انا ما كنش راضي عن حياتي فانا عندي طموح، الدافع بتاعه الهروب عشان اهرب من حياتي دي، وان انا فعلا راضي وان انا بحط الموضوع قدام ربنا وبصلي ليه علشان ربنا يديني قوة، مش علشان لتكن مشيئتي انا، ولكن لتكن مشيئته، بس انا يا رب عندي طموح لحاجة زي دي، والله صالح كده كده، هو ربنا مش ضدي، هو ربنا مش يعني ما انا مخلوق في في في المقام الاول عشان اتحب منه، يعني ده الدافع بتاع الله، يعني دافع الله في تجسده على الارض ان هو حبني، فعايز ينتشلني من عبودية الموت، ان انا اكون ميت في الاخر، فهو عايز نكون بار، عايز نكون يوم الدينونة ما ألمش بسبب ان هو خد كل الخطية بتاعتي وكل الذنوب على الصليب، واحدة من الحاجات، فده الدافع، فربنا صالح، فلا لتكن مشيتي ولكن لتكن مشيتك انت، بس انا هجتهد على قد ما بقدر. فده ضد جدا جدا بقى فكرة انه انا مش راضي عن حياتي دلوقتي، فطبعا بتفرق جدا جدا. الطموح الغلط مبني على مقارنة، ولو غلط برضو يعني تحس ان انت لو ما وصلتش فان انت فاشل، ودي مش حقيقة يعني، او تأجل حياتك لحد ما تفرح، لحد ما توصل للطموح ده يعني. فده الطموح الصح، وده الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة، موضوع من المواضيع اللي ما تتفتحش كتير، بس حقيقي هي حقيقي متعايشة معنا جدا وفي حياتنا جدا، ولو فكرنا اكتر سبب الحاجات كتير قوي في حياتنا، سواء كنا بنحس بضغط وتوتر او رضا وان انا مكمل في طريقي. مش فاضي في حياتنا كتير، مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهاردة، ومنتظر برضو يوم الثلاثاء الجاي اللي هكون معاكم فيه من الساعة 9 لـ10 بتوقيت القاهرة على راديو سما، برنامج جوه الشبكة. ألقاكم وأسيبكم النهاردة وأشوفكم الأسبوع اللي جاي. ربنا معاكم. باي باي.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533. لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.

0: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب: أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التيماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمر.

0: أحو السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
6: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: أحو 12.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا، بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
0: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
6: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف يقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء
5: ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش، ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
9: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
10: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
11: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
12: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
9: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
9: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
13: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
14: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألق بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهودية.

0: يابا ييه شو هذا؟ مروان شوف هالشقفة يا عيني، أموت وأتعرف على هالبنت.
1: إيش يعني عاجبك فيها؟ ولا عشانها نص عريانة؟
0: إيش يا حلوة؟ شو سحبة هالجسم هاي؟ أحلى من ممثلات هوليوود.
1: اسكت اسكت يا أنيس قبل ما تبهدلك هلا، مش شايفة كيف كشرت فيك؟
0: إيش كشرت هاي؟ هاي أكيد بنت كول ومش معقدة، شايف كيف لابسة زي اللي بالتلفزيون؟
1: أنا ما دخلني فيك، بدك تحركش فيها روح لحالك، أنا مش ناقصني مشاكل يابا.
0: أنا وراها وما راح أتركها، هاي لقطة يا أخوي، وبعدين شكلها جاهزة ومش فارقة معها. هاي يا حلوة، ممكن أتعرف عليكي؟
2: من وين لوين أتعرف عليك؟ ممكن تمشي بطريقك؟
0: حلو الثقل ولا بقلك، بس أنا ما راح أسيبك يا حلوة.
2: أنت فعلاً ما عندك أخلاق، وكمان كلمة بناديلك الشرطة اللي واقف هنا.
0: لا لا لا لا لا، بتوفري يعني هلأ كلك احترام وحشمة؟ ملي لابسة زي هيك لا بالبقلها تكون محترمة ولا إشي.
2: أنت اللي نظرك مش محترم، ويلا تفضل ابعد من هون أحسن ما.
0: لا ما ولا إشي، خلاص انسي الموضوع. مروان استنى شوي، شو هاي يا زلمة؟ ورطة.
1: مش حكيت لك من الأول ابعد عن الشر وغني له؟
3: أهلا سمر، واو شو هالحلاوة، فستانك بجنن، يلا تعالي ساعديني شو ألبس.
2: لو شفتي شو تحركة شو فيه شباب بالشارع، عن جد توبي أمشي بعد هاليوم.
3: ليش ما خليتي أبوك يوصلك؟
2: بابا مش فاضي وما اجى على البيت اليوم.
4: اهلا يا سمر، انتو اي ساعة عرس صاحبتكو؟
2: لسه معنا ساعة يا خالتي، بتكون ليلى لبست وجهزت حالها.
4: تعالي يا ليلى، عايزك شوي ماما.
3: ايش يا ماما؟
4: ماما انتي شايفة صاحبتك سمر كيف لابسة؟ انا ما بخليكي تمشي معها وهي بهالمنظر.
3: ليش يا ماما؟ يعني هيك الموضة هلا، وهي مش اول بنت بتلبس على الموضة.
4: موضة؟ كل ظهرها برا؟ الله يغنينا عن هيك موضة.
3: يا ماما ما تجرحي شعورها، سمر كثير حساسة، وبعدين هي بنت طيبة.
4: يا ماما طيبة ما طيبة ما إلي بهالحكي، هاي البنت لا مراعية بيئتنا ولا مراعية مجتمعنا. شو هاللبس اللابسيته؟ وين أهلها؟ وين أمها؟
3: يا ماما أمها بتشتري لها ملابسها، وهي بتحب إنه بنتها تكون في أحلى صورة.
4: هاي هي الحلاوة؟ هاي الحلاوة بتبهدل صاحبها. إحنا مش عايشين على المريخ لحالنا، في ناس حوالينا.
3: هاي مشكلتهم مش مشكلتنا، الشخص المحترم ما بتطلع على بنات الناس،
4: والبنت المحترمة ما بتغوي حواليها وبتجربهم، خصوصاً الشباب. شوفي نادية اللي رايحين تحضروا عرسها اليوم، من حشمتها وأخلاقها ما ظل حدا ما طلب إيدها.
3: طيب شو بدك أعمل هلا؟ أنا رايحة معها على عرس صاحبتنا وما بقدر أحرجها.
4: استني لما يجي أبوكي وهو بوصلكوا لبيت صاحبتكو، مشي معها بالشارع هيك ما بدي، فاهمة؟
3: طيب يا ماما بس بترجاكي ما تزعليها ولا تحسسيها بإشي.
4: بس انت عليكي دور بعدين تفهميها انه هذا الشيء بيأثر على سمعتها اولا، ومش الجمال انه الواحد يتشلح.
5: الله يعطيك العافية يا ابو ليلى، وصلت البنات.
6: الله يعافيكي، يعني بحياتي ما حسيت بإحراج زي اليوم. هاي صاحبة بنتك ليلى ما ظل حدا في الشارع ما تفرج عليها. شو هاد؟ شو صاير بنات اليوم؟
4: قول شو صاير بأمهات هاليوم؟ هاي شو ذنبها؟ لو في حدا يوعيها ويحافظ عليها ما بصير فيها هيك.
6: الناس يا أم ليلى فاهمة التحرر بالشقلوب، وبعدين شغلة هالموضات قلبت عقول البنات.
4: المشكلة إنه البنت المحترمة والمحتشمة صارت معيار، وقال إيش بقولوا عنها معقدة.
6: هذا حكي الجهال، بس الناس العاقلة ما بتقرب هيك بنات. تعرفي بس يتزوج ابنك ما رح يطلع إلا على واحدة عاقلة ومحتشمة بلبسها، وساعتها بنسى اللي ماشي على الموضة.
4: ما أنا دايما بقول لليلى إنه أحسن تلفت انتباه الناس لجسمك ولا لعقلك. الله يرضى عليها، بتسمع الكلمة وبتقدرها.
6: الله يعطيك العافية يا أم ليلى، ترى ترباية الأولاد مش سهلة، وما غلط اللي قال الأم مدرسة.
4: ما في مدرسة إلا كلمة ربنا وتعليمه، واللي حاط مخافة الله بقلبه ما بيتوه يا أبو ليلى. ترى الشيطان شاطر ومسرع ما بغري الناس وبضحك على عقولهم.
7: عزيزتي المستمعة، نعيش اليوم في زمن العولمة، حيث أصبحنا أكثر انفتاحا على العالم، مما جعلنا نتأثر بثقافات تختلف عن ثقافتنا العربية، وخاصة فيما يتعلق باللباس والمظهر الخارجي. وإننا إذ نتفق مع المنادات بحرية الفرد الشخصية في اختيار ملابسه، إلا أن مساحة هذه الحرية لا بد أن تصطدم بحاجز اجتماعي وروحي وثقافي تحدد إطارها. وتؤكد لنا أيضاً كلمة الله بأن نراعي الحشمة والوقار في لباسنا، كما جاء في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الثاني والعدد التاسع، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئة أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة. نعم صديقتي، فجمالك لا يكمن في اللباس غير المحتشم والذي يظهر مفاتن الجسد، فإن لفت أنظار الناس عن طريق اللباس الخارجي عن العادات والعرف الاجتماعي لا بد أن ينعكس سلبا على نظرة المجتمع لك. وقد يخفى على البعض وبحسن نية أن هذا النوع من اللباس قد يقرأ قراءة خاطئة من الآخرين الذين تتحرك شهوتهم بسبب النظر، لذلك على الفتاة الحرص على أن لا تكون سبباً في معثرة الكثيرين بسبب لباسها، حيث أننا نعرف تماماً أن العالم وضع في الشرير، وأن إبليس أعمى أذهان وبصيرة الكثيرين عن الحق الإلهي، فهم يسلكون بشهوات جسدهم وأهوائهم وغرائزهم، وقد تأتي لك إساءة بغير توقع نتيجة لعدم التيقظ لهذا الأمر الخطير. عزيزتي، إن إلهنا قدوس وطاهر، ورغبة قلبه أن نسلك بقداسة أمامه لكي نكون بلا لوم، وخصوصا أمام من حولنا. فالصيت الحسن خير من ثروة كثيرة، وهذا أمر إرادي يحتاج منا إلى تصميم قلبي أن نكون مدققين في حياتنا اليومية في كل أمورنا المخفية والمعلنة. نحتاج أن نوجه أعيننا إلى الله ونطلب منه أن يضيء فكرنا ورغباتنا وسلوكنا، وأن يمنحنا القوة والعون لكي لا نشاكل شهوات هذا الدهر. فتجديد الذهن يساعدنا على تجديد السلوك، وكما جاء في رسالة روميا والأصحاح السادس والعدد الثالث عشر: ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. عزيزتي، توجهي إلى الله بكل قلبك طالبة منه أن يحيطك بعنايته ورعايته ويبعد عنك الأشرار والمتطفلين. اسمحي له بأن يدربك ويعينك لكي تعكسي صورته في الأرض، فنحن خليقته عمل يديه، قد أعد لنا أعمالا صالحة لنسلك فيها ونعيش بسلام في الأرض. وأخيرا، نشكرك صديقتي المستمعة على حسن إصغائك لنا في هذه الحلقة، ونلقاك عن قريب بموضوع جديد وحلقة جديدة، وصلاتنا أن يحفظ الرب قلبك طاهرا ونقيا، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. زي ما بنتفق دايما في حلقاتنا في برنامج اتكلم، إنه إحنا بنتشارك عن سلوكيات في حياتنا بنشعر إننا مش قادرين نتكلم عنها أو ما عندناش طاقة نتكلم عنها من كتر فقدان الأمل واليأس من التعافي أحيانا. والسلوكيات دي غالبا بتكون جزء كبير منها سلوكيات إدمانية أو بنسميها سلوكيات قهرية، يعني فاقدين السيطرة عليها، يعني بنعملها غصب عننا، وبيبقى فيه لهفة شديدة جدا ورغبة لممارستها بنسميها شعوذة، وكل شوية تزيد في الوقت والكمية وبتعطلني عن التزاماتي الدراسية والمهنية والاجتماعية، ومستمر فيها برغم المخاطر، وكل ما حاول أقلل أو أبطل أفشل وفاقد السيطرة عليها. دايما بعاني من أعراض انسحاب لو حاولت أبطل فترة حتى ولو غصب عني. طيب النهاردة هنتكلم عن واحدة من السلوكيات الإدمانية المهمة دي، وخاصة في الفترة الأخيرة لأنه بنلاحظها كتير، هي إدمان القمار. بتقول إيه؟ قمار؟ أيوة قمار. هو ده لسه موجود؟ للأسف موجود، وممكن يكون قريب منك، وممكن تكون على شفا حفرة إنك تتورط فيه، وممكن تكون اتورطت فيه فعلا وإنت مش عارف إن هو شكل من أشكال القمار. بس القمار دلوقت واخد أشكال تانية، مش الصور القديمة اللي في الأفلام اللي في دماغك، اللي هي مثلا زي الكوتشينة والدومنا والزهر والكازينوهات أو ورق اليانصيب أو المراهنات الرياضية ومراهنات الخيول. لا خالص، دلوقت الحقيقة الموضة أو الترند هو الإدمان الرقمي أو الإدمان التكنولوجي أو الإلكتروني. إدمان القمار على صفحات التداول من خلال الإنترنت منتشر في الفترة الأخيرة، في ناس بتقع فيه، ده فخ. اللي بتخسر الناس وخاصة الشباب بالملايين، بيخسروا ملايين. الشاب قاعد على صفحات التداول يلعب ويخسر فلوس. وكمان صورة تانية من أشكال القمار، وهم شراء المعادن زي الذهب والفضة من خلال مواقع بدون ما تمسك حاجة في إيدك. يعني أنت مش بتشتري ذهب أونلاين فتروح دافع فلوس وتمسك ذهب في إيدك، أنت بتشتري هوا، أنت بتدفع فلوس وما تمسكش حاجة في إيدك، فبتتوهم أنك أنت بتكسب، وتفضل كل يوم تشتري وتبيع وانت قاعد على السرير لغاية ما تكتشف انك خسرت فلوسك، ولا في ذهب ولا يحزنون. وبتطلع المواقع اغلبها نصب، وتيجي تفتح الموقع في يوم الصبح تلقاه قفل وتلاقي الصفحة سودة ومفيش موقع اصلا. انت كل القصة انك بتبيع وتشتري في الهوا، وبتتوهم انك كسبت او خسرت وانت اصلا خسرت كل فلوسك. طيب هل انت تورطت في حاجة زي كده؟ تعال اقولك نعمل استبيان معين، نتشارك في شوية أسئلة علشان تكتشف نفسك انت متورط في ادمان شكل من اشكال القمار او المخاطرة ولا لا. جاوب بنعم او لا على الاسئلة دي، واكتب عندك كام واحدة انت جاوبت عليهم بنعم. خلينا نركز، هنسرع شوية في الاسئلة عشان ما ناخدش وقت. هل ضيعت وقت الدراسة او العمل بسبب القمار؟ جاوب بنعم او لا وعد معي. هل بعد الخسارة شعرت بانك انت لازم ترجع تلعب للتعويض؟ طيب هل قامرت للحصول على المال عشان تسدد ديون؟ فلعبت قمار علشان تسدد ديون أو دخلت على مواقع الصفحات التداول؟ هل بتقامر بآخر ما في جيبك؟ بتدفع آخر حاجة عندك حتى لو أنت محتاجها؟ هل بتستدين عشان تقامر؟ بتستلف؟ هل بعت أشياء عشان تقامر؟ هل استمريت بالمقامرة وقت أطول من اللي أنت خططت له؟ يعني قلت هقعد مثلا على صفحات تداول ساعة ساعتين، لقيت نفسك قاعد 12 ساعة؟ هل استخدمت القمار علشان تهرب من مشاكلك؟ طب هل القمار سبب من أسباب تعاستك؟ طب هل القمار مصدر لمشاكل علاقاتك؟ بقى عندك مشاكل في العلاقات مع الزوجة، مع الزوج، مع الأولاد، مع الأصحاب، مع القرايب بسبب القمار؟ هل بتحاول تخفي نشاط القمار سراً عن الناس؟ يعني ما بتقولش للناس تعال بتعمل إيه في البيت، واللي يسألك ما بتقولش حاجة، وحتى لو حد سألها لك سؤال واضح وصريح بتخبي أو بتكذب؟ هل شعرت بالندم بعد المقامرة، بعد ما لعبت الدور يعني؟ هل بعد الربح شعرت برغبة قوية للعودة عشان تربح أكتر؟ هل القمار سبب صعوبة في النوم عندك؟ هل استخدمت القمار عشان تحتفل بمناسبة معينة؟ طب هل حاولت التعهد بأنك أنت تقلل القمار أو المقامرة بتاعتك؟ حاولت تتعهد لنفسك، تتعهد لصديق، تتعهد لشريك حياة، لزوج، لعيلة، الأب، الأم؟ هل عملت محاولة تعهد؟ طب هل فكرت ان القمار سبب دمار نفسي ليك؟ يعني بقيت مثلا مش مركز، عندك احباط، عندك اكتئاب، عندك يأس، عندك غضب، عندك نوبات نرفزة عصبية؟
هل ادعيت انك انت توقفت مع انك لم تتوقف؟ يعني بدأت تحور، بدأت تكذب، بدأت تقول لأشخاص انا وقفت الامور لكن انت ما وقفتش؟ هل ادركت انك محتاج للتوقف لكنك مش عارف ازاي تعمل ده؟ انا كده سألتك حوالي 19 سؤال، لو انت جاوبت بتلاتة نعم فما فوق يبقى انت مدمن امور. خليني اسألك سؤال مهم، هل الامور بيسبب خسائر؟ حاول تجاوب على السؤال ده مع نفسك ونرجع نتشارك في الإجابات بعد الفاصل.

كنا سألنا سؤال قبل الفاصل وكنا بنقول هل القمار بيسبب خسائر؟ أتمنى تكون لو أنت متورط في الدائرة دي أو على شفا حفرة أنك تتورط فيها تكون حاولت تركز في بعض الإجابات. تعال نشوف الخسائر بتاعت القمار. بتخيل أنه في على الأقل 3 دوائر خسائر. في خسائر مادية، في خسائر اجتماعية، وفي خسائر صحية. تعال نبدأ بالخسائر المادية. بيبقى في ديون وسلف. كل الناس اللي اشتغلت قمار سواء بصوره القديمة كوتشينة وظهر وضمنة وكازينوهات وبيليا وكل الكلام ده، أو اللي بيلعبوا قمار بالدوائر الجديدة أو بالصور الجديدة اللي زي صفحات التداول وشراء المعادن والكلام ده، دخلوا في ديون وسلف. لأنه صدقني أنت هتكتشف أنه أنت مش بتكسب من القمار. المكسب ده بيبقى مكسب وهمي على الورق في الهوى، لكن الحقيقة أن فلوسك بتخلص. فلما الفلوس بتخلص أنت بتحاول تعوض، فلما بتحاول تعوض بتستلف، وسواء بتستلف من شركات، ودلوقتي بقى للأسف في شركات بتبتز الناس دلوقتي علشان يستلفوا ويرجعوا طبعا بفوايد كأنهم بنك، بس ده طبعا استغلال للناس. فبتكون النتيجة أنه أنت بتستلف من أشخاص أو من شركات، ففي ديون وفي سلف، ودي طبعا كارثة. في ناس بتختلس، يعني وكلمة اختلاس يعني دايما في ذهننا اختلاس مثلا شخص من مكان العمل بتاعه، لكن هو الحقيقة مش كده. انت ممكن تلاقي نفسك بتختلس من مكان شغل حتى لو مش شركة كبيرة او مصلحة حكومية او بنك او كده، لكن بتختلس من المكان اللي انت بتشتغل فيه. بيبقى في سرقة، يعني في ناس بتمد ايدها على فلوس في البيت سواء كانت فلوس الاب او الام او قرايب او حاجة مش بتاعتك، يعني سرقة بمعناها البسيط انك بتاخد حاجة مش بتاعتك. ابتزاز، فانت بتروح لبعض اشخاص ان هم ليهم عندك مصالح، فانت عشان تعمل له مصلحته هتاخد منه فلوس، وده نوع من انواع الاستغلال او الابتزاز علشان تقدر تسدد ديون القمار او عشان تلعب تاني وتعوض، اللي هي الفكرة اللي احنا كنا قلنا عليها في 19 سؤال. يبقى ديون وسلف، اختلاس، سرقة، ابتزاز. واحيانا الناس تبتزك، يعني احيانا مش انت بتبتز حد عشان تاخد فلوس، احيانا الناس تبتزك، يعني هيدولك فلوس بشرط تعمل لهم حاجه، هيدولك فلوس بس يستغلوك، هيدولك فلوس بس تقضي لهم حاجه ممكن تكون غير قانونيه او مش إيثيكال او إيليجال. طيب دي الخسائر الماديه. في كمان خسائر اجتماعيه، في تعود على الكسل، لانه انا قاعد قدام الشاشه، قاعد في المكان اللي بقامر فيه بالسبع ساعات والثمان ساعات والعشر ساعات، فبقيت ولو كنت ربحت شوية، مع انه ده في الاغلب مش موجود، لكن بيعودني على الكسل، مش بقوم بشغلي، باخد اجازات كتير، بكده ممكن اسيب الشغل اصلا واترفد وحاجات كده. انتظار الربح من وسائل وهمية. انت الربح الحقيقي او الربح الاصيل او الربح اللي فيه إيثيكس، الربح اللي انت تفخر بيه، بيجي من مجهود. دي وسائل وهمية فيك ما فيهاش مجهود، وهي اصلا حاجة فيك، يعني محدش عارفها. هو ده ايه؟ هو ايه اللي انت بتلعبه ده؟ هو ايه الصفحات دي؟ هو ايه المكان اللي انت بتروحه ده؟ دي وسائل وهمية من الربح. انما الربح الحقيقي بيجي من استثمار، بيجي من بيع وشراء حقيقي على الارض، بيجي من اسيتس او اصول ثابتة انت بتستثمر بيها، بيجي من شغل انت بتعمله ليه productivity او ليه انتاجية او ليه هدف، لكن ده وسائل وهمية للربح. ودي طبعا خسائر اجتماعية. إفلاس، طبعا دي خسارة اجتماعية وخسارة مادية، لأنه الإفلاس هيخليك مش عارف تصرف على نفسك، مش عارف تصرف على أسرتك لو أنت متجوز، مش عارفة تصرفي على عيالك لو أنت أم أو متجوزة. في كمان الإهمال الأسري، يعني طبعا الزوج اللي بيقامر مش مهتم لا بمراته ولا عياله، الزوجة اللي بتقامر مش مهتمة لا بزوجها ولا بعيالها. لو أنت مش متجوز أو أنت مش متجوزة، فيش اهتمام بالأهل، بالعيلة الكبيرة، بالعيلة الصغيرة، كل ده ضايع. إهمال العمل، طبعا بقيت باخد أجازات كتير أو سبت شغلي أو قصرت فيه فبقى فيه إهمال. دي خسائر كلها اجتماعية. في ناس ممكن تتعرض لتهديد بالطلاق من زوجاتهم

أغلبها متعلق بسلوكيات مخدرات. طب أنا عاوز أعرف، أنا مدمن فعلا قمار ولا أنا في أنه مرحلة إدمانية منه؟ يعني أنا مبتدي ولا أنا يعني خلاص واصل للآخر جايب قاع، ولا أنا في ولا أنا إيه بالظبط؟ تعال أقول لك على 4 مراحل لإدمان القمار، وإنت إذا كنت تورطت في المقامرة هتعرف إنت في أنه مرحلة. المرحلة الأولى هي مرحلة الربح، ودي بتبقى قصيرة قوي أو مش موجودة، اللي بيتخيل لك إنك إنت ربحت، والصفحات خبيثة جدا بتدي لك الانطباع إنك إنت ربحت في أول كم مرة عشان تتشجع وتكمل، فدي مرحلة صغيرة قصيرة أو مش موجودة. المرحلة الثانية هي مرحلة الخسارة، وده الطبيعي وده اللي هيحصل، وطبعا بيجي بعدها معاودة اللعب مرة تانية عشان تعوض، ودايما هتلاقيك بتفسر الخسارة على انها سوء حظ، انا خسرت مش لانه ده الطبيعي ان لازم هخسر، او انه ده القمار معناه خسارة، لا ده سوء حظ، المرة جاية بقى كويس. بتيجي بعدها مرحلة اليأس، يأس طبعا من التعويض بسبب الفشل المتكرر والخسائر المتكررة، واليأس طبعا مع اكتئاب، شوية مشاعر اكتئابية، عزلة من المجتمع والشغل والدراسة والناس، قاعد لوحدي مش مهتم بنفسي، مفيش سيلف كير، منعزل، بعيط، بزعق، نوبات غضب، كل مظاهر الاكتئاب، ما عنديش هدف في الحياة، ما عنديش أي باشن بسعاله، ما عنديش انترست معينة، وقفت كل هواياتي ورياضاتي، كل مراحل الاكتئاب وكل درجات الاكتئاب. وأحيانا بتحصل أفكار انتحارية، في ناس بتحاول تموت نفسها لعجزها عن أنها تعوض الخسائر، وكمان لأنها شايفة أن الدنيا خلاص ما تسواش. يعني خسائر كمان اجتماعية بتعمل مرحلة من مراحل اليأس أني أكون في علاقات كويسة سواء في بيتي وعيلتي أو برا. تيجي بعدها المرحلة الرابعة، احنا اتكلمنا على المرحلة الأولى مرحلة الربح، التانية هي الخسارة، التالتة اليأس، الرابعة الاحتياج. كل حاجة بتفقد قيمتها، زي الوقت مثلا بيفقد قيمته خلاص، أنا ما بقاش عندي حاجة ليها قيمة، في مرحلة احتياج كل حاجة في حياتي بقى قيمتها ضاعت، زي الوقت والصورة الذاتية والأهداف والمعاني والعلاقات، كل حاجة بتفقد قيمتها، وبيفضل في ذهني بس الارتباط بالقمار وخسائره. طيب لو أنت في الحتة دي، في داخل مرحلة من مراحل إدمان القمار الأربعة، حابب تتعافى؟ طب يئست؟ شعر باليأس؟ قبل ما تجاوب على سؤال بتتعافى أو حابب، طب أنت يئست؟ طب هتستمر كده على طول ولا هتحب توقف خسائر؟ نفسي تجاوب على الأسئلة دي، ما تهربش من الإجابة. طب هقدر؟ يعني لو أنت سألت هقدر، أنا حابب أقول لك وشجعك أنه أكيد أي حاجة هتشتغل عليها صح هيبقى ليها نتائج كويسة. طب في حد حاسس بيا؟ أكيد في حد حاسس بيك، على الأقل يا حد من عيلتك، يا حد زي معالج نفسي أو طبيب أو حد من أصدقائك. طب ما عنديش دافع. خلاص لو ما عندكش دافع ما تحاولش، بس خليني أقترح عليك دافع معين أنت شخصياً الدافع، مش الدافع لازم يكون فلوس أو عيلة أو علاقات أو نجاح، وجودك في الحياة هو الدافع. إثبات كينونتك ووجودك بدل ما أنت حاسس أن مالكش لازمة ممكن يبقى هو الدافع، ممكن تفكر في ده. طب تحب أشجعك؟ هسألك سؤال تسأله لنفسك، ما كنتش حابب في أي وقت من حياتك أنك تحقق ذاتك؟ عارف تحقيق الذات ده مش معناه تكسب فلوس أو تترقى، دي أهداف حياتية لكن مش تحقيق الذات. عارف تحقيق الذات ده إيه؟ إنك تسيب بصمة في أي مكان تكون موجود فيه، إنك لما تترك المكان ده تبقى سايب فيه بصمة، سواء سبت المكان ده لأنه عمرك خلص أو لأنك سبته ورحت مكان تاني، مجرد ما تكون مش موجود فيه إنت سايب حاجة بتتكلم عنك. طب مش حابب تسيب بصمة؟ يلا اقعد اسرح بخيالك كده في توقعاتك من نفسك من زمان، من قبل القمار، كنت متوقع من نفسك ومتمني لنفسك تسيب بصمة فين؟ ايه أمنياتك اللي ضاعت في انك تحقق ذاتك وتسيب بصمة في مكان؟ اكتب دلوقت، هات ورقة وقلم، هات نوت بوك، اكتب ايه البصمة اللي انت كان نفسك تسيبها في اي دايرة في حياتك، اسرتك او عيلتك او دراستك او شغلك او اصحابك، اي بصمة عاوز تسيبها محتاج تقرر تكون شخص مسؤول. مسؤول يعني الدور عندك، كرة في ملعبك، مسؤول وناضج بتبذل مجهود حقيقي لنفسك والآخرين. تاني، شخص مسؤول يعني الكرة في ملعبك، الدور عندك، ناضج يعني هتفكر في الدور ده بطريقة ماتيور، بتبذل مجهود مش قاعد مكسل زي ما كنت بتلعب قمار، بتبذل مجهود لنفسك والآخرين، وعاوز تعمل معنى حقيقي لحياتك والتزام حقيقي للسلوكيات اللي قررت تمشي فيها عشان تحقق ذاتك. يبقى كرة في ملعبك محتاج مجهود، محتاج نضج، محتاج التزام، محتاج سلوكيات ملتزمة عشان تحقق اللي انت عاوزه.
حددت وكتبت ايه البصمة

اللي عاوز يسيبها، يلا حطها قدامك وتعالى نتشارك ببرنامج حلو قوي اسمه برنامج ال 12 خطوة، هيساعدك انك انت تتعافى من المراحل الإدمانية. تيجي نتشارك مع بعض؟ تعالى يلا في النوت بوك بتاعك نكتب المراحل دي ونمشي فيهم واحدة واحدة ونشوف انت ممكن تمشي فيهم ازاي. الخطوة الأولى، قول كده لنفسك أو اكتب: اعترفت اني بلا قوة قدام الأمار واني عاجز عن إدارة حياتي. وأنا بقول كلمة اعترفت أني بلا قوة لأنه أحياناً بيضحك علينا أو بيضحك عليك بكلمة أنت أقوى من الإدمان، أنت أقوى من المخدرات، أنت أقوى من الأمار، أنت أقوى من الجنس. خليني أقولك أنه أنا وإنت مش أقوى من أي حاجة من السلوكيات الإدمانية، بالعكس إحنا لو كنا أقوى ما كناش دخلنا فيها، لكن إحنا أضعف من كل ده ومحتاجين عشان نبدأ الخطوات صح نعترف أن إحنا أضعف، نعترف بالعجز. خلينا نسمي الخطوة الأولى دي اعتراف بالعجز. فقل لنفسك كده قدام المراية أو اكتبها وانت قصدها وخد فيها شوية وقت، ممكن تاخد فيها ساعة، تاخد فيها يومين، تاخد فيها تلاتة، لغاية لما تحس انك انت اقتنعت بيها وبتقولها من جواك: انا اعترفت اني بلا قوة قدام الأمار، ومش بس قدام الأمار لكن انا كمان عاجز عن إدارة حياتي، انا بقيت مش عارف ادير حياتي، لا حياتي في البيت ولا حياتي في الدراسة ولا حياتي المهنية ولا حياتي مع أولادي ولا حياتي مع أصحابي، أنا عاجز عن إدارة حياتي. خطوة التانية: أنا توصلت للإيمان بوجود قوة أعظم من نفسي باستطاعتها أن تعيدني إلى الصواب. تاني، طالما أنت عاجز وأنا عاجز فإحنا بندور على قوة أعظم مننا، أكبر مننا، علشان ترجعني للطريق الصح. طالما في عجز يبقى في احتياج لحد يقدر، فمن فضلك حاول تفكر مين يمثل القوة الأعظم منك اللي باستطاعتها أن تعيدك إلى الصواب. طالما أنت عاجز فالخطوة التانية في حد أقوى منك هيساعدك أنك توصل للصواب. ممكن يكون الطبيب النفسي بتاعك هيساعدك في ده، ممكن يكون صديق أكبر منك هيساعدك في ده، ممكن يكون معتقد معين هيساعدك في ده، ممكن يكون فكرة معينة أو كتاب معين بتقراه أو أهداف معينة بتحس إنها قوة أعظم ممكن تساعدك في ده. لكن أنا ممكن أقترح عليك من غير إلزام إنك تصدق إنه الله ممكن يساعدك في ده، وإنه ممكن يكون هو الشخص اللي بيمثل القوة الأعظم منك اللي في إمكانه إنه يوجهك تاني ويرجع لك البوصلة للحتة اللي أنت سبتها من زمان. فكر وصدق كلمة توصلت الإيمان، يعني صدقت بقى عندي قناعة داخلية روحانية عميقة إن عندي شخص في حياتي، وأنا زي ما اقترحت عليك إنه ممكن يكون الله هو اللي ممكن يرجعني للصواب مرة تانية. طيب، حاجة التالتة، لو أنت وصلت للخطوة التانية حتى لو خدت فيها وقت يوم اتنين تلاتة لكن صدقت، وعاوز أقولك إنك ما تروحش الخطوة قبل ما تخلص اللي قبلها، يعني اوعى تنط خطوات، خطوات دي لازم تمشي بالترتيب. طول ما انت واقف في خطوة خليك كده عطلان فيها لغاية لما تصدقها، لغاية لما تعملها، لغاية لما تاخد فيها حتة تعملها بإيدك. فخليك في الخطوة التانية لغاية لما تتوصل فعلا للقناعة وتصدق انه في شخص أعظم منك ممكن يرجعك للصواب. خلصت الخطوة دي، ممكن تاخد الخطوة التالتة انه انا اتخذت قرار، قرار بقى واعي ناضج في لحظة وعي وإدراك وتسليم كده، إنه أنا هسلم حياتي وإرادتي لعناية الله، على افتراض إن أنا اقترحت عليك إنه الله ممكن يكون هو الشخص اللي بيمثل قوة أعظم منك فيعيدك إلى الصواب. فأنت هتاخد قرار، قرار ده عشان تاخده ممكن تفضل تكتب: طب أنا لو خدت القرار ده هستفيد إيه؟ طب لو أنا ما خدتوش هستفيد، يعني حياتي هتبقى إزاي لو أنا خدت القرار ده، وحياتي هتبقى إزاي لو أنا ما خدتش القرار ده. واعمل جدول كده، صفحة اقسمها نصين، جدول خسائر وأرباح، مثلا على اليمين اكتب الأرباح اللي انت هتستفيدها لو خدت القرار ده، وعلى الشمال اكتب لو انا ما أخدتش القرار ده ايه الخسائر اللي هتبقى في حياتي، وافضل قارن بينهم وقيمهم ووزنهم وشوف مين فيهم كفته أرجح، لغاية لما تلاقي نفسك مقتنع انك تاخد قرار بتسليم حياتك وإرادتك لعناية الله. خطوة الرابعة، انك انت تقوم بقى تعمل جرد أخلاقي دقيق بلا خوف على نفسك. جملة شكلها صعب شوية، تعالوا بقى نفصصها كده ونسهلها شوية. يعني إيه جرد أخلاقي؟ يعني هقعد أكتب الحاجات اللي أنا غلطت فيها أخلاقيا، الحاجات اللي أنا عملتها وهي حاجات غير أخلاقية نتيجة
إدماني القمار. يعني مثلا كدبت، اكتب بقى كدبت فين وامتى وازاي وكم كدبة، افضل اكتب اكتب جرد، عشان كده بسميه جرد. عارف يعني ايه جرد في شركة او في بنك؟ يعني كل تعريفة، كل ورقة، كل سطر، كل حاجة في الشغل بتيجي على جنب وتتجرد وتكتب بيها نوت. فاعمل جرد اخلاقي لمثلا سرقة، كدب، تحوير، ابتزاز، تقصير في حق عيالك، مراتك، زوجك، قرايبك، علاقاتك، اصحابك، تقصير في الشغل، اهمال، فبركت حاجات في الشغل، عملت حاجات فيك علشان الشغل يعدي، غبت ايام وما بلغتش عنها. كل التصرفات الغير أخلاقية اكتبها كلها بدقة جديدة جدا. وأنا قايلك كمان أنه بلا خوف على نفسك. ليه بلا خوف على نفسك؟ لأنه أنت بتكتشف نفسك. أنت خايف تبقى صورتك قدام نفسك وحشة؟ يعني أنت عاوز تقول أنها كانت كويسة من شوية؟ ما تخافش على نفسك، أنت بتكتشف حقيقتك، وأنت بتكتشف حقيقتك ما تخافش. ما تخافش لأنه الله اللي أنت مسلم له حياتك علشان يعيدك للصواب هو عارف كل ده، وما زال بيحبك، وما زال معتني بيك، وما زال عاوز يقف جنبك. فانت خايف على نفسك من ايه؟ من صورتك قدام نفسك ما انت عارفها، اكتشفها اكتر. خايف عليها من الاخرين، في اخرين زي القريبين جدا منك، دايرة الثقة، عمرهم ما هيكونوا بيكرهوك او بيبعدوك عن حياتهم بسبب حاجة زي كده. طيب، فاعمل جرد اخلاقي. قمت بعمل جرد اخلاقي دقيق بلا خوف على نفسي. الحاجة الخامسة، الخطوة الخامسة، اعترفت بقى لله ولنفسي ولشخص اخر بالطبيعة الحقيقية الأخطائي، وده بنسميه اكسر الظلمة أو اكسر الإنكار. فأنا بعترف ثلاث نوعيات من الاعترافات. بعترف لله طبعا لأنه أنا أخدته خلاص شخص هيعيدني للصواب، فأنا محتاج أقعد قاعدة معاه فيها اعترافات أنا عملت وعملت وعملت وعملت. ولو أنت مش فاكر بالكلام ممكن تقرأ لله الدعاء بتاعك أو في الصلاة بتاعتك اللي أنت عملته من اللي أنت كتبته في النوت بوك بتاعك. واعترفت لنفسك، انت بتقراهم لنفسك بقى، بتقراهم قراية، بتسجلهم في ريكورد، بتقولهم لنفسك بأي طريقة. وكمان عشان تكسر الظلمة اختار شخص ما من الحياة، أقرب صديق ليك، شخص موثوق فيه، طبيبك النفسي، المعالج النفسي بتاعك، واحكي له عن الطبيعة الحقيقية لأخطائك. الخطوة السادسة بقى، أنا كنت مستعد أن يزيل الله كل هذه العيوب الشخصية. يعني أنا عندي استعداد أن عيوبي الشخصية زي الميل للكذب والتحوير، وأنه أنا أخبي، وأن أنا مش جد، وأن أنا مش متيور، وأن أنا مش مسؤول ومش ملتزم. أنا مستعد أن الله يزيل كل العيوب الشخصية دي. خطوة السابعة، اسأله بقى بتواضع، سألته بتواضع أن يخلصني من نقائصي الشخصية. يعني كنت مستعد أن هو يزيلها، لكن في سابعة بدعيله بقى وبصليله وبقوله لو سمحت شيلها. رقم 8، بعمل قائمة بأسماء كل الأشخاص اللي أنا أذيتهم وأنا عازم على تقديم المساعدة لإصلاح حياتهم. هعمل قائمة بالأسماء، أنا أذيت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، أصحاب، أصدقاء، عيلة، أسرة، أطفال، شركاء حياة، بعمل قائمة بأسمائهم وعندي من جوايا عزم على تقديم المساعدة. خطوة رقم 9، بعمل بقى المساعدة وبعوضهم عن اللي أنا أزيتهم فيه. اللي ليه فلوس عندي برجعها له على قد ما أقدر، وبوعده أن أنا أرجع الباقي ولازم أعمل ده. اللي أنا أزيته بكلام أو بإزاء مباشر أو نفسي أو جسدي بتأسف وبعتذر وبصلح كل اللي أنا عملته. خطوة 10، أنا بواصل عمل الجرد الشخصي ده أول بأول، كل شوية أعمل جرد أخلاقي وبعد كده أعترف بيه لله ولنفسي والآخر، بعد كده أشوف أزيت مين. يعني ببدأ أعيد تاني من خطوة 5 لغاية لما أوصل لعشرة كل شوية. خطوة 11، ببدأ أعمل تأمل وميديتيشن ودعاء وصلاة علشان أحسن صلتي الواعية بالله، الصلة اللي هي الناضجة، الصلة اللي فيها إدراك مش مجرد طقوس وخلاص، علشان أعرف مشيئته ليا وأعرف هو عاوز مني إيه في الوقت الجاي، وعلشان كمان يديني قوة عشان أنفذها. نتيجة الخطوات 11 دول لو أنا مشيت فيهم ممكن أعمل خطوة 12 أخيرة، أن يكون عندي صحوة من جوايا ليها علاقة بأن أنا بحمل الرسالة دي لمدمنين قمار آخرين عشان أساعدهم. دي مسؤولية عليا، أنه زي ما حد ساعدني أنا كمان هروح أساعد ناس إزاي هم يمشوا خطوات في رحلة التعافي من إدمان القمار. صديقي وصديقتي، أنا بشجعك تتكلم وتكسر الإنكار، وروح لطبيب أو معالج يساعدك للتخلص من إدمان القمار، واشتغل على نفسك بالخطوات اللي احنا قلناها. عايز اقول لكم شكرا لوجودكم واستماعكم. هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. انا مدحت، كنت مبسوط جدا وانا معاكم معاكي النهارده في برنامج اتكلم من راديو سما، واتوكم وايامكم حلوه لغايه ما نتكلم تاني.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن. مساء الخير لكل اللي بيسمعونا من خلال الابليكيشن وكل اللي بيشوفونا من خلال صفحتنا, صفحة راديو سما على الفيسبوك. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج قالوا عنه. معكم ليديا فرحان من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. وقالوا عنه, مين اللي قالوا عنه؟ اللي قالوا عنه وما زالوا بيقولوا عنه هو السيد المسيح, اللي بيتكلموا كلام كتير جدا عليه, كلام منه كلام إيجابي وكلام سلبي, من منه كلام صح ومنه كلام غلط, منه كلام صح لكن مش للآخر صح, أو في حقيقة ناقصة, حقيقة غير مكتملة, لكن هو يبقى الشخصية اللي مازالت وستظل دايما بتاخد الأنظار وبتبهر الناس, والشخصية اللي حواليها كلام كتير وهو يستحق. ليه؟ لأن هو مش زي أي حد, هو المتفرد. النهاردة قالوا عنه بلا خطية, فهل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ بلا خطية يعني معنى كده ان هو انسان زينا زيه؟ بلا خطية ايه الدليل على ده؟ بلا خطية يعني ما تعرضش في اي موقف ان هو يضعف زينا, او يبقى في حتة كده مش كاملة فيه؟ كل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة عن المسيح, إنه قالوا عنه بلا خطية, مع ضيف الحلقة النهاردة الأسيس بشوي صفوت. بشوي صفوت, أهلا بيك يا أسيس.
1: أهلا بيك يا لدي,
0: مبسوطة أنك معايا.
1: ده بركة كبيرة لي,
0: يعني مبسوطة أن إحنا كمان بنتشارك في موضوع مهم جدا عن المسيح, فده في حد ذاته يعني شيء بمتن لي أن إحنا عندنا الفرصة أن نتكلم عن المسيح. لكن كمان موضوع الحلقة النهاردة إنه قالوا عنه بلا خطية, إيه رأيك؟
1: وأول حاجة, لو قعدنا طول العمر نحكي عن شخص الرب يسوع واللي عمله الرب يسوع, أكيد عمرنا مش هيكفي كم التأثير والكلمات والتعليم اللي عمله المسيح أثناء حياته على الأرض يفوق العقل. وده اللي احنا عايشين عليه أهو لنا 2000 سنة, ولسه بنحكي ولسه بنفسر ولسه بنفكر ولسه بنوصل أو بنحاول نوصل حتى للقليل من أفكاره ومحبته وأحشائه اللي كان عايز يوصلها للبشر.
0: Yeah. وده حقيقي, أنا بتفق معاك جدا. ويمكن كمان أقول إن المسيح قبل حتى وجوده في الجسد على الأرض كان محور الكلام عنه في العهد القديم. ويمكن خدنا حلقة أسيس قبل كده عن إزاي في العهد القديم قالوا عنه حاجات كتير, قالوا نبوات وأشخاص كتيرة كانوا رموز لي, وبعض الحاجات اللي زي الحياة النحاسية وزي خروف الفصح وإلى آخره كان يعتبر رموز للمسيح, اللي هو كانت حاجات في الإعلان المتدرج بتفتح عينين بس الناس على مين اللي جاي في الجسد, مين ده اللي احنا كلنا منتظرينه. فدي حقيقة بتفق معاك جدا ان لو قعدنا نتكلم عنه مش هيكفي, ولا العمر كله هيكفي ان احنا نكون بنغطي الكلام عن المسيح. قالوا عنه بلا خطية, القول دوت اتفق عليه يعتبر ناس كتير, بس الحتة اللي احنا هنقف عندها النهاردة الدليل على انه بلا خطية, والدليل على انه الوحيد اللي بلا خطية. ليه؟ لاني في بعض الافكار بتقول عن انه هو بلا خطية, وبعض الانبياء والرسل برضو معصومين من الخطأ, او يعني ان هم كمان بلا خطية. لكن احنا عايزين نركز في حلقتنا النهاردة ازاي نمسك الدليل ان هو بلا خطية, الوحيد اللي بلا خطية. تمام؟ يلا نبدأ بقى بينا.
1: أوكي, أنا عايز أبدأ الأول بيعني إيه خطية. يعني كلمة خطية دي هي في معناها العام إنه حد ما عملش حاجة غلط, صح؟ لكن خلينا نعرفها بشكل أدق شوية كتابيا. الخطية معناها إيه في الكتاب؟ عندنا الخطية هي كل فكر وقول وفعل لا يرضي الله. ومش بس كده, نيجي في العهد الجديد ندخل لبعض يعني أكبر شوية, ده مش بس كل فكر وقول وفعل لا يرضى الله, ولكن كل امتناع عن فعل خير تستطيع أن تفعله وما قدر ما رضتش انك تفعل الفعل ده، انت بكده برضو لم ترضى الله، اذن ده خطيه بالنسبه لك. فهو فكر وقول وفعل. فكر، ودي حته مهمه قوي، مين يعرف الفكر؟ شخص الرب بس. فالفكر احنا بنحكي على اللي جوه، النيات، الدوافع عاملة ازاي. انت اوقات كتير بتفعل افعال شكلها من بره صحيح، والناس ممكن تسقف لك، لكن افكارك ونواياك اللي جواك غير مقدسة، وبالتالي اللي انت بتعمله ده ممكن يرضي الناس لكن لا يرضى الله، اذن خطية. فيبقى افعال معلنة قدام الناس، الناس هتسقف لها، لكن حقيقة الله لم يرضى عنها، وبالتالي ده يحسب خطيه. وقيسي على ده حاجات كتيرة قوي ممكن نعملها في الخدمة، في الكنيسة، في اعطاء الفقراء والمساعدات. نيتك ايه وانت بتعمل ده؟ دوافعك ايه وانت بتعمل ده؟ لو دوافعك لا ترضى الله، اذن فالفعل ده حتى لو شكله حلو لكنه غير مقبول عند الله. فاهم الفكرة؟ فاحنا لما نحكي على خطية، هو ده المعنى بتاع الخطية، فعل وقول وفكر لا يرضى الله، وامتناع عن فعل في خير الآخرين، وامتناع ده يحسب انه لا يرضى الله.
0: يعني انا لو بعمل حاجات من برة جميلة جدا، يعني انا بصلي، بصوم، بدفع عشور او صدقة، بعمل أعمال خير، يعني برعى مرضى، برعى أيتام، بدي ناس غلابة فقراء فلوس أو احتياجاتهم، بس الدافع من جوه مش مظبوط، هنا أقدر أقول عليها دي خطية، رغم أن اللي من بره شكله حلو قوي وجميل جدا.
1: في الموعظة على الجبل يجي شخص الرب يسوع ويقول إيه؟ يقول هيجيلي ناس يقولوا أليس باسمك تنبأنا؟ أليس باسمك أخرجنا شياطين؟ أليس باسمك صنعنا قوات؟ دي كلها أفعال حلوة، أول ما تشوفيها تقول يا بص الناس دول قد إيه بيحبوا ربنا، بص السلطان اللي عندهم، بص تأثيرهم، بص فعاليتهم، وممكن نسقف لهم وممكن نمشي وراهم ونقول يا هم دول القادة اللي احنا نمشي وراهم. عارفة يجي في الآخر كده يعلق على الجزء ده ويقول إيه؟ يرد عليهم السيد الرب يقول لهم ايه؟ اذهبوا عني لاني لم اعرفكم قط. يعني ايه؟ يعني يا رب في ناس كتير بتفعل افعال شكلها حسن وافعال الناس بتمجدها، ولكن الدوافع اللي جوه غير مقدسة، وبالتالي لا ترضى الله. هذه الافعال لا ترضى الله، هذه الافعال خطية، هذه الأفعال مش بتقربني من ربنا، بالعكس بتبعدنا عنه، لأن احنا مقاييسنا كبشر هي الأفعال، لكن مقاييس شخص الرب هي إيه؟ أنت بتعمل ده ليه؟
0: الدافع،
1: الدافع، أنت إيه الأفكار اللي جواك؟ وإنت واقف مثلا عن منبر بتوعظ، أنت بتوعظ ليه؟ هل همك على النفوس ولا همك على نفسك؟ هيسقفولي، هيصوروني، هطلع على الشاشات، انت همك ايه؟ الدافع اللي جواك هو اللي بيقودك، والدافع ده هو المقياس. كانوا زمان برضو في الموعظة على الجبل يقول لهم الرب يسوع، سمعت انه قيل لا تزني، ده فعل، فعل انت لو عملته يحسب لك خطية، اما انا فاقول لكم. تقول لنا ايه بقى يا رب؟ الدافع بقى اللي ورا ده، كل من نظر لامرأة واشتهد فين؟
0: في فكره،
1: ده جوه. مين
0: فكره
1: شايف ده؟
0: خياله وذهنه،
1: ده شايفه مين؟ شخص الرب بس. فبيقول لك انت الاهم انك ترضيني، ما تدورش على كم واحد هيسقف لك. بالمقياس ده ممكن نكون بنقيس حياة المسيح. ايه دوافعك يا رب؟ افعال كتير من اللي عملتها كانت الناس بتسقف لك، بس افعال كتير من اللي عملتها كانت لا ترضي الناس، وفي ناس كتير كانت بتحاول تمسك هذه الأفعال وتقول إن دي أسباب للإدانة.
0: زي الشفاء في يوم السبت مثلا.
1: مثلاً. وفي أفعال كتير الرب ما عملهاش قدام الناس أصلا، يجيبوا له في بيت صيدا، كنا امبارح لسه في الكنيسة بنتكلم عن الموضوع ده، في بيت صيدا يجيبوا له واحد أعمى فيقولوا له المسه اشفيه، وكان الناس بتحط المقاييس وبتقول لهم ايه، بص يا رب انت لازم تعملها كده وقدام الناس اهو، يعني انجاز التعبير في كاميرات، في ناس هتسقف لك، اعملها بس انت كده
0: ورينا بقى شطارتك بقى،
1: والناس هتشجعك بقى وتاخد جماهيريه واسعه، اعملها يا رب. فعارفين عارف شخص الرب يعمل ايه؟ يروح واخد الاعمى ده من ايده ويسيب الناس كلها ويطلع بيه بره القريه خالص
0: لوحدهم
1: ويعمل المعجزه ويعملها على مرحلتين. المره الاولى يخف بس يشوف الأعمى ده يشوف الناس كأشجار، المرة التانية يشوف كل إنسانا جليا، جليا ده يعني اللي هو بيور كده، حاجة نقية جدا، حاجة متهيال يعني فول اتش دي. أوكي. فهو الراجل شاف شخص الرب أول واحد، عارفة شخص الرب يقول له إيه بقى؟ يقول له على فكرة مش مهم الناس، ما لهلوش كده بس قالها في المعنى، قال له إيه؟ ما تدخلش القرية، هما مستنيين نشوفوا إحنا عملنا إيه، اذهب إلى بيتك، أرسله إلى بيته. إيه يا رب، هو أنت مش هيهمك الناس؟ طب مش هيسقفوا لك؟ طب أنت مش هتاخد الجماهيرية ولا الشهر؟
0: مش هتاخد اللقطة،
1: مش هتاخد اللقطة. الرب كان يهمه إيه أكتر؟ أن أفعل مشيئة أبي. مرة جاع جابوا له أكل، قال لهم طعامي أن أفعل مشيئة أبي. هو ده اللي محرك لحياتي، هو أن أنا أعمل إيه؟ أعمل مشيئة الآب، إنه الآب يشتم من أفعالي وتصرفاتي وأقوالي رائحة سرور. فاهم الفكرة؟ فده اللي عمله الرب. الرب ما كانش بقى فرق معاه الأفعال دي الناس هترضى عنها ولا لأ، الأفعال دي مقبولة ولا لأ، كم واحد هيمشي ورايا وكم واحد مش هيمشي ورايا،
0: كم واحد هيعمل لايك،
1: مش فارق معاه ده
0: باللغه، ده لغه السوشيال ميديا، كم واحد هيعمل لايك وكم واحد هيعمل لي كومنت وكم مثلاً واحد هيعمل اللي انا بعمله ده شير. فيعني بالمقاييس دي ما كانش بيفكر كده.
1: طبعا طبعا، عشان كده احنا بنقول انه شخص الرب يسوع هو كامل وصالح وبر بلا خطيه، مش بس في افعاله، مش بس في اقواله اللي اثرت العالم لغايه النهارده، كم الاقوال اللي احنا عايشين عليها لغايه النهارده، لا ده كمان في دوافعه، هو دفعه الاول والاخير هو ايه؟ ارضاء الاب، ان يفعل مشيئه الاب. هو جاي مخصوص عشان يحقق الخطه للنهايه، حتى لو في تحقيقه للخطه دي وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. انا يا رب، انا يا اب هعمل مشيئتك لغايه النهايه. طب ده الناس هتسيبني، مش مهم. طب ده الناس هتعذبني، مش مشكلة. طب الناس هتسخر مني، طب الناس هتحتقرني، طب الناس هيحطوا عليا يافطة ويتريقوا عليا، هيعملوا قرعة على اللبس بتاعي، ولا كله ده يفرق معاه. أنا طعامي أن أفعل مشيئة أبي. وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. إذن لو تكلمنا على الدوافع نقول 10 من 10، رغم انه ده اقل من اللي يستاهله الرب يسوع. دافعه الاول والاخير هو ارضاء الاب، زي ما كنا بنقول في تعريف الخطيه. طب افعاله، ده جالهم مره قال لهم من منكم يبكتني على خطيه؟ لو حد، انا اعتقد يعني انا احاول ابعد، انا كانسان احاول ابعد من فكره ان الناس تقيمني، الناس تقيمني. في بعض الناس يقول بيوعظ كويس، وفي ناس تانية تقول لا مش قوي على قده، ناس هتقول على فكرة حياته كويسة، الرجل ده بيعرف يعمل خير وراجل صالح وبتاع ربنا، وفي ناس تانية هتيجي تقول ايه ده ولا يعرف يعمل اي حاجة عدل. الناس تختلف علي. تخيلي بقى شخص الرب يقول لهم ايه، مين فيكم يجي يقول لي على خطية؟ يا رب صعبة دي، صعبة، لانه في كم من البشر، يعني مش كل البشر كانوا بيحبوك، في ناس وقفلك بالمرصاد، في ناس وقفلك على الوحدة. نفكر كان مرة من المرات احنا كان في حلقة كنا بنتكلم على الكتبة والفارسيين ده في ناس حاسة انك جاي تخرب بيتها، فهم وقفلك على مش الغلطة، ربع الغلطة، فكر بس
0: بيتلككولك.
1: ده هم كمان
0: بيصطنعوا
1: الفرص علشان تقع، عشان يمسكوها عليك.
0: في كذا موضع في الكتاب ليجربوه،
1: مثلا
0: جابوا الامرأة
1: في يوحنا 8
0: علشان يجربوا
1: امرأة ومسكت في ذات يجيبها له ليه؟
0: نعطي الجزية لقيصر او ما نعطيهاش لقيصر علشان يجربوه يوقعوه.
1: ده حقيقي، ده حقيقي. كم المرات اللي فيها بيحاولوا يتلككوا له على غلط، ويجي الرب يقول لهم ايه؟ مين فيكم بقى يقدر يقول لي على خطيه؟ طب قدروا؟
0: لا
1: ما قدروش. متخيلة؟ هنيجي كمان شوية لناس شهادتهم على الرب إيه؟ مش بس الأولاد الله.
0: هنطلع لفاصل، والحتة اللي فاتت مهمة جدا، كانت دوافعه مع أفكاره مع أفعاله بتثبت إنه بلا خطية. تعالوا نطلع لفاصل وهنرجع نكمل ونقول إزاي المسيح كان بلا خطية.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه. قالوا عنه كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة على راديو سما. النهاردة بنتكلم عن المسيح قالوا عنه بلا خطية. قبل الفاصل حكينا ازاي قالوا عنه بلا خطية، اني كانت دوافعه افكاره افعاله متناسقة مع بعضها، مفيش حاجة ضد التانية، كلهم بيقولوا ان الراجل ده الإله ده، وأنا قصدي أقول الراجل ده لأنه هو إنسان كامل، والإله ده لأنه هو الله ظاهر في الجسد بلا خطية. كل الحاجات اللي كان بيفعلها وبيفكر فيها وبيتصرف فيها بيعملها حتى من غير ما يقولها، أقواله وأفعاله كانت زي بعض بالظبط، كانت بتقول إنه بلا خطية. واحنا بنرجع يا أسيس بشوي للفكرة دي، الفكرة ان المسيح بلا خطية، انا ببقى عايزة اتسند على دليل. واحنا دايما بنستند كده، والمرجع بتاعنا هو الكتاب المقدس
2: طبعا.
1: وانا بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو ما قريتش الكتاب المقدس انت في خطر، لان الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية، كلمة الله اللي فيها حياة، اللي فيها المرجعية بتاعتنا لكل أمر. إيه اللي يثبت لي من الكتاب المقدس إن المسيح بلا خطية؟
2: طبعا كتير كتير، كمل
1: كده نقعد لبكرة.
2: كمل آيات كتير قوي. يعني مثلا آية اللي احنا كنا بنقولها قبل الفاصل على طول، اللي موجودة في يوحنا 8، خدي بالك إنجيل يوحنا أصحاح 8 ده اللي فيه الامرأة اللي مسكت في ذات الفعل، ويجي يحط لهم المقياس في الآخر بعد ما قالوا له موسى في القديم قال مثل هذه ترجم، طيب انت هتقول ايه؟ فالرب راح قال لهم من منكم بلا
1: خطية
2: يعمل ايه؟ هو بقى اللي يرجمها، هو اللي يرمي الحجر بتاعه. فعملوا ايه كلهم قدام هذا المقياس؟ كلهم رموا الحجرة بتاعتهم ومشوا، لانه حس انه ما فيش ولا حد ينطبق عليه ده. يجي المسيح في عدد 46 يقول لهم ايه؟ من منكم يبكتني على خطية؟ مين فيكم يقدر يقول لي خطية انا عملتها؟ ده شخص الرب بيسألهم، بيسأل الناس. طب الناس دول كانوا من محبينه؟ كانوا من الناس اللي بيتبعوه؟ الحقيقة لا، ده تلات ارباعهم عايزين يمسكوا عليه غلطة. مرة من المرات برضو في إنجيل يوحنا برضو بيقول أن أفعل دائما ما يرضيه، زي ما كنت بقولك على تعريف الخطية. فالتعريف الخطية بيقول إيه؟ أقوال وأفعال وأفكار لا ترضى الله، ده اللي بيحسب خطية. شخص الرب بقى بيقول ايه؟ انا افعل دائما ما يرضيه، بيتكلم على الاب. طب الناس شهدوا عنه ايه؟ اعداؤه شهدوا عنه ايه؟ بيلاطس مثلا في انجيل يوحنا اصحاح 18 وعدد 38 بيقول ايه؟ انا لست اجد فيه الا واحد، انا مش شايف فيه عيب واحد يا
1: جماعه. لا، والغريبه لما كان بيقول كده كان في نفس التوقيت اللي كان الشعب مجتمع وبيقول له اسلوبه، يعني يعني يعني بالأولى يطلع فيه
2: هو
1: اي سبب اي خطيه عشان يمسكه منها ويقدر يسلبه وهو مطمن ان
2: هو حاول يمين وشمال انه يطلع فيه خطيه. وبعدين التقرير النهائي يقول ايه؟ انا لست اجد فيه الا واحد، انا مش شايف فيه مشكله واحده. وهو بيغسل ايديه في الاخر يقول ايه؟ انا بريء من دم هذا البار. ايه ده، هو انت شايف ان هو بار؟ طب هو بيلاطس ده من تلاميسه من اتباعه؟ الحقيقه لا. ولو لقي عله واحده او حاجه واحده بس ينفع يمسكها عليه، كان بالاولى يديله احساس بالعداله ان انا
1: خدت قرار ضميره. ده كمان هيبقى حاسس اني انا بدام لقيت فيه اي سبب او اي خطيه او اي حاجه عامل بيها مشكله، انا ضميري هيبقى مرتاح لما اقول لهم خدوا اسلوبه خلاص.
2: ده حقيقي. الصين اللي كانوا جنب المسيح على الصليب في انجيل لوقا 23، اللص اللي على الصليب بيقول ايه على شخص الرب يسوع؟ اما هذا بيقول له احنا نستحق اللي احنا في دلوقتي. أما هذا، كان بيتكلم على شخص الرب، أما هذا فلم يفعل شيء ليس في محله. فكرة البعد اللي كنت بقوله لك على معنى الخطية، إن اللي هو الامتناع عن فعل خير فاستطعت إن أعمله. شخص الرب يسوع مش بس كانت أفكاره ودوافعه ترضي الآب، مش بس أفعاله ترضي الآب، مش بس أقواله ترضي الآب، لكن حتى كل أفعال خير كان يقدر يعملها للناس لم يمتنع قط. ويقول لنا الكتاب كان يقول يصنع خير. طب مين يستاهل ومين ما يستاهلش؟ ما كانتش في حسبانه.
1: ده أعتقد كمان كان، مش أعتقد، إحنا متأكدين الكتاب المقدس إنه كان بيقدم الخير للناس، هو عارف كويس جدا بعلمه السابق، لأنه هو الله ظهر في الجسد، إنه إن دول نفسهم مش هيقبلوه، إن دول نفسهم هيطلبوا بصلبه، ودول نفسهم هيكونوا ضده في يوم من الأيام، ومع ذلك ممكن يكون شفى مرضاهم وقوم موتاهم وقدم ليهم خير.
2: واحد من الشخصيات دي مريض بركة بيت حاسدة. هذا الرجل محير بالنسبة لي، محير جدا. يعني الرب بيقول له إيه؟ أتريد أن تبرأ؟ قال له ليس لي إنسان. إذن أنت مقعد 38 سنة، يعني جسدك متدمر 38 سنة أنت قاعد، إحنا بنقعد على الكرسي ساعتين بنحس نفسنا مش قادرين نقف، 38 سنة أنت متدمر جسديا. طيب ليس لي إنسان، ده أنت متدمر أصلا نفسيا واجتماعيا. فأنت لما الرب يسوع يقول لك قم احمل سريرك وامشي، مفروض تبقى يعني شايل الجميلة دي طول حياتك. أنا لو منه هوطي على رجلين المسيح دي أبوسها. الغريب أن الرجل ده يحمل سريره ويمشي، ولما يقابلوا اليهود ويسألوه يقولوا له أنت حامل سريرك يوم السبت، ما يقول لهمش إيه يا جماعة باركولي يا جماعة افرحوا، لا، يقول لهم إنسان قال لي
1: قم احمل
2: سريرك.
1: أنا ماليش دعوة، هو اللي شفاني.
2: يا راجل بدل ما تشكره بتقول عليه إنسان، عارفة إنسان، وحتى بيقولها بطريقة نكرة، مش معلم، بتكلم عنه بطريقة نكرة، وكأنه كان مبسوط، كان قاعد تمام زي الفل. ولما جاله الرب يسوع هو ساعتها بقى يعني بقى غصب عنه قام،
1: انا يعني ايه، انا هعمل معاك واجب وهسمح لك تشفيني.
2: الكتاب ما يقولناش حتى انه شكره، انه شكر الرب يسوع، لا، يقول لنا على طول بعدها في نفس الاصحاح ده قابل الرب يسوع في الهيكل، فالرب يسوع قال له ايه؟ في حاجه اصعب بكتير قوي من المرض اسمها خطيه، اذهب ولا تخطئ ايضا. عارف الراجل ده يعمل ايه؟ يذهب ويخطئ. طب يا رب انت مش عارف؟ يروح لليهود يقول لهم فاكرين لما قابلتوني يوم السبت وانا ما كنتش عارف مين اللي قومني وخلاني احمد سريري وامشي؟ انا عرفت، اهو هو ده يسوع النصر.
1: بيبلغ عنه،
2: بيسلمه. طب هو مش عارف؟ عارف. طب انت مش عارف يهوذا هيعمل ايه؟ عارف، ده هو قال له. طب انت مش عارف يا رب بطرس هيعمل ايه؟ ده قال له انت هتعمل كذا. طيب معرفتك المسبقة دي منعتك عن فعل الخير؟ لا، يتمم مشيئة الآب للنهاية، يقدم محبة غير مشروطة للي يستحق واللي لا يستحق، للي عمل شيء وللي ما عملش شيء. ده هو الكمال. أنا وإنتي نسعى جاهدين نحو أن احنا نكون ناس قدسين، ناس كويسة بتفعل أفعال الخير. لكن شخص الرب ده هو كان بيعمل الخير طول الوقت، لدرجة انه ما كانش بيفكر في نفسه على قد ما بيفكر ازاي يتمم مشيئة الاب وازاي يقدم للبشر النموذج الكامل. واوعى تفكري انه قدم للبشر النموذج الكامل ده عشان هو اله فقط، لكنه كمان،
1: وده من الاسئلة اللي بتتقال اوقات، اللي هو ما احنا انتوا بتقولوا ان بلا خطيه، ان المسيح بلا خطيه، لاني انتوا بتؤمنوا ان هو الله، فلو الله يبقى هيكون بلا خطيه، لكن هو مش علشان بس هو الله، لكن لانه انسان كامل.
2: ده حقيقي، هو انسان كامل. والكتاب يقول لنا بقى ايه؟ مجرب في كل شيء. ايه يعني ايه مجرب في كل شيء؟ الرب يسوع اتجرب في كل حاجه ورغم كده لم يخطئ. تألم مجربا، يقدر أن يعين المجربين. طب هو الرب تجرب؟ قولي بقى أسوأ حاجات ممكن يتعرض لها البشر إيه؟
1: الخيانة
2: خيانة ظلم،
1: فقدان، الفقد، فقد الفقد. أقرب الناس لي
2: ده يوحنا المعمدان الوقت اللي فيه اتقطعت راسه الرب يسوع، تأثر.
1: أيوة.
2: تأثر نفسيا. وقال لهم ان انا ذاهب الى موضع خلاء، انا ماشي لوحدي والناس تسمع هو فين ويقولوا، ويقول لنا الكتاب يعني نظر ليهم وشافهم كخراف لا راعي لها، فيعمل ايه؟ فتحنن. طب يا رب ده انت تعبان نفسيا، بس الخراف دي محتاجة اللي يحنوا عليها، فيروح يحنوا عليها ويقدم لهم كل خير. شخص الرب اتعرض لكل ده، ظلم، خيانة، فقد، فقر. فقر ما كانش عنده مكان يسند راسه. في ناس هنا يعني ممكن وهي بتسمعنا تقول ايه، ما هو ما دقش الحرمان زي، ما هو ما دقش انه بيته يتاخد منه، ما دقش انه اهله مثلا في الورث ياخدوا ورثه. لا، هو ده اصعب من ده، هو ده انه ما يبقاش معاه حاجة خالص، انه لا يملك شيء. فينا ناس كتير تبقى حسن انا معايا بس كذا في البنك، او انا ما عنديش رصيد في البنك. حبيبي هو ده اصعب من ده بمراحل.
1: في ناس كانت السيدات والارامل هم اللي بيعولوه من يعني بيعولوا المسيح باكل وشرب، وفي مجتمع شرقي، واني واحده ست هي قال لي تعول راجل، دي ما كانتش سهله
2: حقيقي. واحده كمان من المشاعر اللي دقها المسيح، ويمكن نستغرب ان هو دق الفشل، اللي هو ايه ده، هو المسيح فشل؟ لا، هو المسيح تعال نقيمها. لو انا رحت البلد، وخصوصا البلد دي تبقى بلدي، وقدمت كل الاقوال والتعليم الصحيح، وبلدي دي رفضتني، ده مش بس رفضتني، ده راحوا طالعين بيا على قمه جبل وقالوا ايه، يلا بينا نرميه. هل ده مشهد نجاح؟
1: لا، ده يوجع قوي.
2: ازاي انا اقدم للناس كل الحب ده، كل الخير ده، وفي الاخر رد فعل الناس ايه؟ تفتكري وهو واقف وسامع الناس حواليه وبيقولوا اصلبوا دموا علينا وعلى اولادنا، ده مشهد نجاح؟ لما المسيح كان موجود على الصليب ويبص تحت يلاقي اللي موجودين ومتألمين وبيبكوا عليه اعداد تتعدى على صوابع الايدين، ده نجاح؟ انا متهيألي اي حد مننا واحنا غلابه قد كده وما عملناش ربع التاثير ده، لو انا بتصلب الناس اللي واقفين تحت وزعلانين عليا هيبقى اعدادهم اضعاف اللي كانوا موجودين على المسيح، وانا ما عملتش مش عشر ولا واحد على مليون من اللي عمله المسيح. تخيل الفكره، ده كل ده، وبعدين يعمل ايه للبشر؟ يقدم لهم الحب، يقدم لهم الخير. هو ده الكمال، انك صالح وبار طول الوقت. يعني اختم لك الفكره دي بس بايه قالها قائد المئه لما بص على المسيح وهو على الصليب، يقول كده في انجيل لوقا اصحاح 23، بالحقيقه كان هذا انسان بار. بالحقيقه ده انسان بار، دي الشهاده اللي الناس كانت بتشهد بيها على المسيح، ما حدش قدر لا يمسك عليه غلطة، وكانت شهادتهم عنه انه انسان بار، مش اتباعه، حتى الناس البعيدة عنه، حتى الناس اللي بتحكمه كانوا بيشهدوا عنه انه بار.
1: وده اللي بيخلينا نتأكد، كتابنا المقدس بآيات كتيرة جدا بتقول عن المسيح انه بلا خطية، كتابنا المقدس بيقول عليه قد ايه هو مش ما كانش بيعمل خطية ولا في خطية ولا بيفكر افكار فيها خطية، كان بيفعل افعال خير اللي هي مش بس علشان هو بيحب الناس، لأن هو إله الخير، هو مصدر الخير، ولأنه بلا خطية فالطبيعي اللي يخرج منه إيه؟ هيخرج منه أفعال خير، لأن اللي جواه زي اللي براه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع تاني ونكمل ونشوف إزاي المسيح قالوا عنه بلا خطية، وإحنا بنتأكد وبنأكد النهاردة إنه بلا خطية. نطلع الفاصل ونرجع نكمل.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين. وقالوا عنه ان هو بلا خطية. اتكلمنا في الوقت اللي فات من الحلقة عن قالوا عنه بلا خطية. ولما نيجي عند الكتاب المقدس بنلاقي آيات كتير وشهادات ناس وأفعال كتير ليه وأمور وتعاليم بتقول وبتأكد. مفيش حاجة عكس التانية، مفيش حاجة تخلينا واقفين نقول ايه لأ. بس لما قال في الموعظة على الجبل كذا وده بيأكد ان هو بلا خطية، رجعنا لقيناه بيعمل حاجة مختلفة خالص نهائي. كان كلامه متطابق جدا مع افعاله، كانت توجهاته ناحية البشر هي الكلام اللي بيقوله ليهم. مفيش حاجة من الحاجات اللي تلغي او تشككنا في انه كان بلا خطية. بنكمل كده أسيس بشوي، وانا مبسوطة قوي انك معايا النهاردة في الحلقة عن ان المسيح فعلا بلا خطية. احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن شهادة ناس من اللي بيحبوه وناس من اللي مش متفقين معاه وناس من الاعداء كمان، يعني قلنا شهادات ناس متنوعين.
2: حي
1: انت، انا كمان وانت بتتكلم افتكرت حاجة، افتكرت ان الشهادات دي في منها شهادات جت في اوقات يعني عصيبة. يعني ايه اللي حبك ان اللص يقول له طب احنا نستحق ده لكن هو ما يستحقش ده وده هو مفهوش بيلاطس في وقت صعب جدا وقت المحاكمات. يعني تحس ان قائد المئة يقول انا ما لقيتش التوقيت اللي الناس اللي هم مش حتى تلاميذه شهدوا فيه عن انه هو بلا خطية كان توقيت صعب جدا.
2: ده حقيقي. انت عارفة في انجيل مرقس اصحاح 14 يقول ايه؟ وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع، وبعدين فلم يجدوا. يعني بيدوروا على حد يشهد عنه شهادة زور. يا جماعة حد يجي يتبلع عليه يقول لنا انه عمل حاجة كده، يعني في الدرة في الضلمة، حد بس يقول اي حاجة عملها الراجل ده مش كويسة. فحتى دي وهم بيطلبوا شهادة زور ملقيوش عليه شهادة زور. متخيلة؟
1: وده بيأكد لنا ان هو فعلا حقيقي كان بلا خطية. هو بار، هو كامل وبار وبلا خطية. طيب انا عندي سؤال في فكرة اني هو يعني ممكن الاقي ناس كده بتقولك خلاص احنا متفقين معك وهو بلا خطية، بس مش هو الوحيد. يعني هنقول ان في كمان انبياء بلا خطيه، رسل بلا خطيه. وطبعا دي بتستند شويه على فكره ان عصمه الانبياء او ما يقال ان كل الانبياء معصومين من الخطيه. بس احنا ايماننا المسيحي بيقول ان الوحيد المتفرد اللي بلا خطيه هو المسيح. ده ايه الدليل على ده ان هو الوحيد؟
2: احنا عندنا خطايا بقيه الانبياء، ما احنا عندنا السرد التاريخي لكل الانبياء، فاهم؟ فاحنا وصلنا، يعني مثلا داود نفسه يقول خطيتي امامي في كل حين. على فكره داود ده مش اي نبي، ده راجل مميز جدا في التاريخ الانساني. متخيله كم المرات اللي بيكتب فيها الأنبياء في العهد القديم ويدوا رسالة رجاء للشعب اليهودي، دايما يقولوا عليه إيه؟ الرب هيرد مظلة داود الساقط. بينسبوا نفسهم دايما النسب لداود. ولما جه ناس ينادوا على المسيح ويعلنوا ملكه قالوا له يسوع

0: وهو بياخد خطوة إيمان وبيترك أهله وعشرته ويطلع من أرضه ورايح أرض كنعان، لقى ما فيهاش أكل، لقى فيه مجاعة، يعمل إيه؟ يروح نزل لمصر. وهو نزل لمصر يبص لمراته، إيه ده؟ دي شكلها حلو، ده ممكن يكونوا هيقتلوني علشانها عشان ياخدوها مني، أقول بقى أكدب وأقول إنها أختي. ده إبراهيم بيخطئ، عمل حاجات كتيرة كويسة على فكرة في حياته، ولكنه أخطأ وقع في الخطية. مين من أنبياء، كم الأنبياء اللي عملوا خطايا ما لهمش أول ولا آخر في العهد القديم وفي العهد الجديد؟ أبطال الإيمان في العهد الجديد عملوا خطايا. بطرس واحد من أبطال الإيمان، أنكر وسب ولعن. بولس واحد من أبطال الإيمان، كان بيرتب مكيدة وياخد جواب عشان يروح ياخد يلم كل أتباع المسيح عشان يقتله. كل أبطال الإيمان عملوا خطايا. الكتاب يقول لنا ليس بار ولا واحد. مين اللي بلا خطية؟ إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. الجميع بلا استثناء، ما فيش بار غير شخص واحد بس، هو شخص الرب يسوع. طب الباقي كله خطاياهم موجودة عندنا، سرد تاريخي وسرد كتابي لخطاياهم. طب خطاياهم اللي موجودة دي كتبوها ناس محبين ولا أعداء؟ محبين. طب والرب بيشهد عنهم، الرب كان بيطلع لنا مساوئهم؟ لا، بيطلع لنا إنسانيتهم ضعفهم، وكأنه في الضعف ده وهو بيبرزه في الكتاب المقدس يقول لنا إيه؟ يا ليديا أنت ليك رجاء. يا بشو أنت ليك رجاء ليه؟ زي ما أبطال الإيمان دول ضعفوا، إحنا كمان ممكن نضعف وينفع نقوم مرة تانية. فاهم؟
1: لكن الوحيد قولا قاطعا اللي بلا خطية هو المسيح.
0: طبعا.
1: طيب لو المسيح، وده برضو سؤال أي حد ممكن يسأله، لو المسيح بلا خطية وهو الوحيد اللي بلا خطية، ليه الله يسمح إن هو يتجرب على التجربة على الجبل، الشيطان يطلع يجربه؟ طب ما هو كده كده بلا خطية، يعني النتيجة بتاعت التجربة ايه؟ معروفة، هو بلا خطية، فالشيطان هيحاول يجربه فهو مش هيتجاوب مع التجربة لان هو بلا خطية، فالنتيجة محسومة. فهل معنى كده ان التجربة على الجبل دي كانت شو؟ ده بيتقال أسيس بشوي، ده بيتقال يا إما تعترفوا بأن المسيح كان ممكن يسقط في الخطية لما إبليس جربه، وفي الحالة دي يبقى هو معرض للخطية، يا إما تعترفوا أن المسيح بلا خطية والشيطان جاي يجربه، ده شو؟ فالإجابة فين بقى لسؤال زي ده؟
0: طيب احنا خلينا نقول الأول، هل المسيح هو إله كامل؟ نعم. هل هو إنسان كامل؟ برضو نعم. طب إيه اللي يثبت لنا إنسانيته؟ حاجات كتير، حتى التجارب دي يبان جدا إنسانيته فيها. يقول بعد مصام 40 يوم حصل إيه؟ جاع أخيرا. يعني جاع أخيرا؟ جاع، إنسان جاع. فإذن ده بيجوع، ده بيعطش، ده بيتعب، فإنسان، إنسان كامل. طب مفروض ما يعطش، مفروض ما يجوعش عشان ما يبقاش إنسان؟ لا، بما أنه إنسان فهيعطش وهيجوع وهيتعب وهينام، ونشوف مشاهد كتيرة المسيح نام فيها، وكان موجود بإنسانيته الكاملة. طب كان بيمثل الجوع؟ لا، هو محتاج يأكل وبعدها أكل. طب هو بيمثل التعب؟ بيمثل النوم؟ ما بيمثلش، هو نام فعلا كإنسان نام. طب إذن بما أنه بيتعرض لكل هذه الأشياء وبينفع أن هي تكون بتمر عليه وبيعيشها، هو كمان تعرض للتجارب حياتيا واقعيا حقيقيا، ولكن عمل إيه في وسط هذه التجارب؟ كان ماسك في المكتوب. هتقولي لي هو تصرف كإله؟ لا، ده هو ماسك في المكتوب. المكتوب ده من حق مين؟

0: من حقه هو فقط، له من حقي ومن حقك ومن حق كل الناس. لو انت ماسك في المكتوب هتعرف ترد في التجارب. المسيح تألم مجربا ليه؟ عشان ما نجيش نقول ايه، ما انت ما دقتش يا رب، ما انت ما شفتش، ما انت ما مرتش بالحاجات اللي احنا مرينا بيها. لا يا حبيبي، هو مر بكل حاجة، تألم مجربا، وكل حاجة اكتر بكتير. انا وانتي ممكن ناخد شوية تجارب، ومش عارف مين ياخد تجارب اخرى متنوعة، ومين ياخد تجارب تانية مختلفة، اما هو فتعرض للكل، كل حاجة، كل أنواع الألم، كل أنواع التجارب. وعمل إيه؟ مسك في المكتوب وعاش القداسة الحقيقية، فبقى القدوس البار الذي بلا عيب. يقول لنا الكتاب في إنجيل يوحنا صح 1 وعدد 29، دي كانت شهادة يوحنا، حمل الله بيشهد عنه، وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ليه الرب يسوع بلا خطية؟ لأنه لو بخطية ما كانش هيقدر يرفع خطية العالم، ده هو كان محتاج حد.
1: وأنا دي كنت هسألك فيها كمان شوية،
0: محتاج حد تاني
1: اللي هي
0: يشيلها عنه،
1: اللي هي فكرة أنه لو هو بالخطية إزاي هيشيل الخطايا. بس قبل ما نقل على الحتة دي، في بوبا كتب لنا سؤال ممكن يكون جاوبت عليه أساس بشوي. بيقول في بعض الناس بتفكر أن إزاي الله بيقول عليه أنه جرب يكون ما عندوش حاجة، وهو عشان كنا بنقول ما كانش ليه أين يسند رأسه، وهو الله القادر والغني، إزاي ربنا يبقى كده؟ فاللي هو فكرة إني طب هو الله وهو اللي عنده كل حاجة، ده احنا اللي بنطلب منه إنه يدينا، وإزاي في نفس الوقت ما يبقاش عنده ولا حاجة؟ ما عرفش هل قدرنا نجاوب عليها فكرة الإنسان الكامل؟
0: أعتقد إن احنا قلناها، بس ينفع نوضحها كمان مرة تانية، إنه شخص الرب هو بيقول لنا أنا جاي عشان خاطر مين؟ الأغنياء، الأثرياء. ممكن ده نعمله في أوقات كتير، نحترم بس الناس اللي تستحق الاحترام. لكن لما بيجي في فليب 2 وعدد 5 بيقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، بل أخلى نفسه. فالإجابة على بوب، مين اللي اختار يعمل ده؟ هو اختار يعمل كده، هو اختار يتنازل، بل أخلى نفسه آخذا صورة عبد سائرا في شبه الناس. ليه؟ وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، من أجل أحبائه. فهو عمل ده ليه؟ علشاني وعلشان وعلشان كل حد بيسأل. هو عمل وقبل ده، قبل ان هو ما يبقاش عنده اي شيء رغم ان هو الغني والقادر على كل شيء. وكأنه بيقول لنا ايه، بص حتى وانا في الموضع ده اقدر اعيش مشيئة الاب. انا جاي اقدم لك النموذج، ما تجيش تتحجج وتقول اصله الفقر، اصله الظلم، اصله الخيانة. هو تعرض لكل ده وعمل ايه؟ وكان قدوس وبر وبلا خطية، بلا شر، بلا دنس. قد ايه؟ طول الوقت. اذن ما ينفعش انا او اي حد يجي يتحجج ظروفي، الالم اللي عندي، الفقد اللي تعرضت له، المشاكل، التحديات، لا يمكن هتطلع حاجة من اللي تعرض لها الرب يسوع. حكي كمان، لازم نبقى مدركين هو شخص الرب بس هو اللي تعرض لكده؟ شخص الرب هو اللي تعرض لكل شيء، ولكن عندنا ابطال ايمان تانين عاشوا القداسة وعاشوا كأبطال إيمان وبيشهدوا عن الرب، وهم ظروفهم صعبة وكتير.
1: وده يمكن من برضو الأسئلة اللي احنا هنحكي فيها. يعني أنا نفسي قبل ما الوقت يجري مننا أني نتكلم عن فكرتين، فكرة أن المسيح إزاي، فكرة أنه هو بلا خطية دي اللي خلته يشيل خطايا البشر اللي احنا اللي انا من منهم واي حد بيسمعني منهم. الحاجة التانية لما اعرف ان المسيح بلا خطية ده يفرق معايا زي النهاردة انا في حياتي اليومية. فخلينا ناخد الجزء الاولاني، فكرة انه بلا خطية ازاي ادت الفرصة ان هو ده اللي ينفع يشيل الخطايا.
0: رقم واحد هو موضوع ان هو بلا خطية، ده بيديني مثل ونموذج لحياتي. هو لما تعرض لكل أنواع الألم دي وقدر أنه ينتصر ويعيش المشيئة السماوية الكاملة بلا عيب وبلا خطية، ده بيخلينا نعمل إيه؟ أخده نموذج أمشي وراه، فكما فعل ذاك أنا هفعل. فهم الفكرة؟ فأنا ماشي وراه، أنا ماشي إثر خطواته، أنا ماشي على خطاه، على خطى المسيح. فهو بلا خطية رغم تعرضه لكل الألم ليعلمنا ان احنا نكون ينفع نعيش. ده هو المثل والنموذج الكامل اللي ينفع عيش زيه. الحاجة التانية انه ما جيش اقول او ادي لنفسي مبرر انه ظروفي تمنع. هو تعرض لنفس الظروف، وعلى فكرة اولاد لي أولاد في الإيمان وتلاميذ لي تعرضوا لنفس الظروف،
1: ودي كنت هتقولها لنا دلوقتي،
0: وانتصروا
1: أبطال
0: وعاشوا
1: الحياة دي بتاعت
0: في اضطهاد وفي ألام. وفي عبرانيين يقول لنا ده في ناس جلدوا وفي ناس ضربوا وفي ناس نشروا، إيه ده؟ وبعدين ومسكوا في الرب وكملوا. إذن الظروف ما ينفعش تكون مبرر. الحاجة التالتة الضعف، الفقر، الألم، دول فرص. الرب بيقول لنا ده مش نهاية الخطة، ده ما ينفعش يوقفك، أنا عندي مشيئة صالحة ليك. استغل كل ألم، كل ضعف، كل تحدي، كل اضطهاد، كل جوع، إنه ده فرصة تطلع منك بطل في الإيمان. عندنا أبطال في الإيمان دخلوا مدرسة الألم وطلعوا منها أبطال، ولو ما دخلوش مدرسة الألم غالبا ما كانوش هيبقوا الأبطال اللي احنا بنقتدي بيهم دلوقتي. فإذن الضعف والألم والاضطهاد والظلم والظروف الصعبة مش نهاية السكة، دي بالعكس دي المصنع، دي المدرسة اللي هنطلع بيها واخدين شهادة بتقول أنا بطل، أنا ماسك فيه، أنا هعدي، هعدي مش بقوتي لكن بقوته. يوسف يدخل السجن وبعدين يطلع الرجل الثاني في مصر، ليه؟ بقوتك؟ بذاتك؟ لا، أصلا أنا ماسك فيه، أنا ماسك فيه وأنا بتباع عبد، أنا ماسك فيه وأنا في قصر فوتيفار، أنا ماسك فيه وأنا في السجن. فلما هطلع أبقى الرجل الثاني في مصر برضو أنا ماسك فيه. فمدرسة الألم مش نهاية السكة. المسيح تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، ودي آخر حتة عايز أختم بيها معاكي. فكرة أنه المسيح ليه يا رب قبلت الألم؟ ليه قبلت الجوع؟ ليه المسيح يبكي؟ ليه المسيح يتعب؟ ليه يا رب عشت كل ده؟ يقولك عشان أحس بيك، أنا تألمت فأنا حاسس بيك، أنا حاسس بألمك، أنا حاسس بضعفك، وزي ما أنا تألمت وانتصرت أنت كمان ينفع تنتصر. امسك في ايدي وانا هعديك فوق كل ضعف، فوق كل ألم، فوق كل تحدي، فوق كل مشكلة او سد بيحاول يحط عدو الخير عشان يوقفك، عشان ينهي حياتك، عشان يقولك دي النهاية ملهاش قومة. امسك فيا وساعتها هتعدي.
1: ده كلام مهم جدا واكيد هيفرق مع حياتنا كمان احنا اليومية. لو حد بعيد عن المسيح كان بيسمعنا النهاردة في الحلقة، هو بيؤمن بالمسيح زي ما قبل كده في حلقة من الحلقات انه نبي مكرم، انه رسول من الله، انه شخص كويس، انه شخص خير، انه لكن وهو بيسمعنا النهاردة عن ان المسيح بلا خطية، تديله رسالة تقوله ايه؟
0: عايز اقول له يا بختك لو فهمت انه المسيح هو الله، الله اللي جه وتجسد علشاني وعلشانك، الله جه ومعش في أفضل الأماكن، لكن المسيح قبل أنه يعيش فقير، أنه يعيش تحت الألم، تحت الاضطهاد، تحت الظلم، تحت الخيانة، تعرض لكل شيء، ورغم تعرضه لكل شيء هو بار وقدوس وكامل وبلا عيب. ده بيديك أمل وبيقولك مهما كانت صعوباتك تقدر تنتصر وتقدر تعيش. يا بختك لو خدت هذا الإله يكون مخلص شخص لحياتك، ساعتها انت هتقدر في وسط كل ظروفك الصعبة دي تلاقي رفيق للسكة، تلاقي صاحب ينفع تستند عليه، يحس بيك وتلجأ إليه في كل وقت ضعف، ويقودك عشان تنتصر وتعيش المشيئة الله الكاملة. يا بختك لو خدت رفيق للسكة.
1: رسالة مهمة جدا، ومبسوطة جدا بالحلقة أساس بشوي اللي فيها حطينا عنا عن على المسيح اللي بلا خطية، المسيح الله الظاهر في الجسد، المسيح المخلص، لأن هو الوحيد اللي ينفع يخلص، لأن هو الوحيد اللي بلا خطية، المسيح اللي بلا خطية اللي قدر لأنه بلا خطية يشيل خطايانا ويشيل خطايا العالم أجمع. شكرا جدا على الحلقة ديت، وشكرا جدا إن عينينا راحت على المسيح.
0: شكرا جدا يا ليديا، صلاتي إنه دايما المسيح كنموذج وكحياة يبقى قدامنا في كل موقف وفي كل قول وفي كل فعل وفي كل امتناع عن فعل يرضي الله.
1: أمين جدا، شكرا ليك جدا، شكرا لوجودك معايا في راديو سما. شكرا لكل حد كان بيسمعنا النهاردة في قالوا عنه، وقابلكم الاثنين اللي جاي إن شاء الله من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، وقالوا عنه قضية جديدة وفكرة جديدة وحوار جديد برضو عن المسيح، هنيجي ونتكلم ونشوف زاوية مختلفة من الحتت اللي احنا عايزين نتأمل فيها ونشوف المسيح. لو انت النهاردة بتسمعنا ارجع للكتاب المقدس وارجع للشواهد اللي احنا قلناها خلال الحلقة، ولو عندك اي سؤال ابعت لنا على صفحتنا واحنا هنكون بنجاوب عليك في اسرع وقت. شكرا ليكم، شكرا لكل حد كان بيسمعنا وكان بيشوفنا، اشوفكم على خير، باي باي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الحقيقة حياتنا عبارة عن مراحل، ففي مراحل في حياتنا ممكن تكون مراحل ضعف، وفي فترات تانية أو مراحل تانية ممكن يكون اللي بيميزها هي القوة. أوقات كتيرة يعني بنعدي بمراحل مختلفة، ويمكن بنحب إنه مرحلة معينة تطول شوية، لكن الحقيقة إنه الله عنده خطة عظيمة ليك، والرب موجود في كل مراحل حياتك. اسمع تاني هذه الكلمات، يلي بتقول ربنا مش موجود، يلي مش شايف ربنا في حياتك، الرب موجود في كل أوقات حياتك. خليني أروح معاك لآية جميلة قوي بتكلمنا عن مراحل حياة المؤمن في سفر التكوين أصحاح 49 والآية رقم 9. بيقول الكتاب: يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. كتاب بيتكلم عن يهوذا، وبيوصف يهوذا شخص ده إنه جرو أسد. يهوذا كان أسد صغير، شبل جرو يعني أسد صغير قوي يعني، وكأنه عاوز يقول إنه يهوذا أنت كنت في وقت من الأوقات مستضعف، كنت في وقت من الأوقات يعني قليل، زي ما ممكن أكون أنا وإنت وإنتي في وقت من الأوقات حسيت إنك ضعيف، في وقت من الأوقات حسيت إنك مش بس ضعيف لكنك مستعبد لخطية معينة، مستعبد لأمور في حياتك. أنت جرو أسد، أنت مش بس مستعبد لخطايا لكن أنت معتمد على الآخرين، أنت معتمد إنه ربنا يشجعك باستمرار باستمرار باستمرار، ولو الرب يعني إنجاز التعبير بدأ يعني يشد عليك شوية تحس إنك بتتخض وتنزعج ويمكن تتعثر وتفهم معاملات النعمة غلط، عامل زي الطفل الصغير أو جرو الأسد يعني اللي محتاج دايما رعاية بابا وماما، ودايما يطبطبوا عليه ودايما يجيبوله الأكل على الجاهز. يعني صغير المؤمن البسيط اللي يعني ممكن بسهولة جدا جدا يزعل، بسهولة جدا جدا يتعثر من الناس، ودايما متكل على كل حاجة الناس تطعمه، ربنا يأكله ويشبعه ويغذيه، لكن ما يوبخوش، هو مش بحب التوبيخ لأنه صغير، هو مش حامل الحاجات دي. يقول كده: يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، يعني كأنه عاوز يقوله انت رجعت بعد ما اصطدت الفريسة بتاعتك، وانت بدأت دلوقتي يبقى عندك قدرة، ودي مرحلة تانية. الشخص اللي بدأ يطعم نفسه بنفسه، انت بعد ما كنت جرو صغير انت بدأت تكبر وتبقى بتصطاد طعامك بنفسك، بعد ما كنت مؤمن بتعتمد على الآخرين، لازم حد يشجعك، لازم حد يفهمك كلمة ربنا، انت بدأت انت كمان تطعم نفسك بنفسك، ودي نقلة حلوة قوي ربنا عاوز ينقلك فيها لو انت لسه جرو أسد. انت اتنقلت لمستوى اسمه إنك تصطاد فريستك بنفسك. لكن الحقيقة في مستوى ثالث بيعلمنا عنه كتاب مقدس، يقول كده: جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. الحقيقة ده مستوى تاني، أنت كبرت بعد ما كنت جرو أسد، بعد كده اعتمدت على نفسك شوية واصطدت، لكن بعد كده يقول جثى وربض كأسد، أنت بقيت أسد كبير قاعد مستقر ثابت. من ينهضه؟ يعني ايه من ينهضه؟ يعني من يجرؤ على اثارته، جاية في بعض الترجمات كده من يجرؤ على اثارته، وكأنه الرب عاوز يقولك انه عاوز ينقل ايمانك لمرحلة العدو يعمل لك الف حساب، عدو الخير يعمل لك الف حساب، مش لانك انت شاطر او انا شاطر، لا، لكن لانه وجود المسيح في حياتك، حضور الله في حياتك، قوة اسم يسوع في حياتك تعمل رعب الإبليس. فأنت يعني أو أنا مجرد ناس عاديين، لكن وجود الرب فينا يخلي العدو يبقى عامل ليك ألف حساب. فوانت بتكبر حضور الله في حياتك وإدراكك لقوة هذا الاسم يخليك تبدأ تكون مؤثر جدا جدا في دوائر لمملكة الظلمة، فتأثر في شغلك لو في أمور شر، تعلن كده انه رب موجود وتصلي لأجل شغلك وتطرد الضلمة. لو بيتك في امور شر تقف كده وتصلي لأجل بيتك، النهاردة ربنا عاوزك تصلي لأجل بيتك.
لو أولادك في بعد تقف وتصلي أنت مؤمن بينضج، فتقف وتقول كده كفاية استسلام، لكن أنا هصلي لأجل بيتي. لو أنت زوجة يمكن كنت زي جارو كده، عرفت الرب وحياتك ضعيفة، لكن الرب بيكبرك كل شوية فتقدري تاخدي طعامك بنفسك، لكن في مستوى أنه يعمل العدو ليكي ألف حساب. أعرف كويس جدا أنه حياتك هي مراحل، جارو أسد كده يصطاد الفريسة ويكبر ويعتمد على نفسه، لكن أسد كبير يعمل لك عدو الخير ألف حساب. والحقيقة في كل المراحل الثلاثة دول الرب بنفسه موجود معاك. أنا بصلي أنه الرب يسندك والرب ينقلك، وما تقلقش لو أنت في أي مرحلة من الثلاثة، أعرف كويس أن الرب بدأ والرب كمان هيكمل معاك. نفسي أصلي معاك في اللحظات دي أنك تتشدد بالرب، سواء أنت جارو أو بدأت تكبر شوية وتصطاد فريستك وتطعم نفسك بنفسك، أو أنت وصلت المستوى أنك بقيت أسد رابض ومتواجد قدام الرب، والرب كمان حملك مسؤولية. يا رب شكرا لأنك أنت معانا من أول يوم لآخر يوم في حياتنا. يا رب ساعدنا نقبل مراحل حياتنا ونستعد للنمو ونكون متأهبين لكل عمل صالح. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تنقل إيماننا، بصلي من أجل أزمنة جديدة في حياتنا، بصلي من أجل نقلات جديدة في حياتنا. احفظنا واضبط قلوبنا قدامك وساعدنا نتكل بالكامل عليك. شكرا ليك يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

0: صباح الفل. عارفين لما اتنين يتقابلوا مع بعض وبعدين مثلا واحدة تبقى لابسة خاتم جديد أو حلق أو كده، فتلاقي تقولها تحفة قوي الحلق بتاعك ده، فالبنت اللي لابسة الحلق تقولها اتفضلي، أو مثلا حد لابس ساعة جديدة بتاع فحد يعجبه يقوله حلو قوي تحفة اتفضل. يعني بنقولها كده أكيد ما بنقصدش إن إحنا هندي الحاجة بتاعتنا الجديدة اللي إحنا مبسوطين بيها للحد اللي قدامنا اللي قال لنا المجاملة اللذيذة دي. وساعات ناس بتبقى واقعية أكتر، فمثلا لما حد يقول له حلوة الجزمة بتاعتك دي فيقول له يا كان نفسي أقول لك اتفضل بس يعني هي هدية، فعلشان ما هي يعني حتى لو ما كانتش هدية هو ما كانش هيعزم بيها على الشخص التاني. عزومة مراكبية، ليه بنقول عليها عزومة مراكبية؟ علشان أصلها الصيادين. الصيادين متعودين وهم في المركب في وسط البحر أو في النيل وهم بيصطادوا كده، لما يقابلوا أو لما يشوفوا يلمحوا حد على الشط يقولوا له اتفضل. فعزومة مراكبية، وفي الآخر عمره ما هيسيب وسط البحر والشغل بتاعه ويجي تاني على الشط عشان يجيب الحد اللي واقف على الشط يقعدوا معاه في المركب يشربوا حاجة ولا يأكلوا حاجة، ولا عمر اللي على الشط الحقيقة هيعرف يوصل له جوه لوحده علشان برضو يعني يقبل العزومة بتاعته. عزومة مراكبية. الحقيقة إنه إحنا كمان ساعات بنعمل نفس الحكاية دي مع ربنا، يعني في كلامنا في صلواتنا في ترانيمنا كتير قوي بنقول كلام فيه أنا بسلمك حياتي، تعال أملك علي، أنا عايزك في حياتي، بس في الحقيقة هي بتبقى عزومة مراكبية. ولا أنا ببقى عندي الاستعداد إن أنا أقف وأقول له خش جوه مركبي، ولا حتى ببقى عندي استعداد لما أقول له خش جوه المركب إنه أقول له امسك الدفة وسوق أنت. بس عارفين مين الخسران الحقيقي في المعادلة دي أو في الاختيار ده؟ أنا بس. يسوع لما اتكلم عن نفسه قال أنا هو الطريق والحق والحياة، يعني في الكلام ده بيقول إنه هو الطريق الوحيد، هو الحقيقة، هو كل الحياة، هو المتعة الحياة القصوى، هو الفرح الكامل بتاع الحياة. ففي الآخر لما أقول له تفضل سوق أخيراً هيمشيني في الطريق الوحيد الصحيح، أخيراً هبقى شايف الحقيقة، أخيراً هعيش الحياة في منتهى المتعة والفرح والانطلاق، الحياة يعني بمعناها الحقيقي. ساعات الواحد بيفتكر أو بيحس جواه لما يقول له يا رب أنا بسلمك حياتي كأنه بيضحي بحياته وبيديها لربنا. بس أقول لك على حاجة، في الحقيقة وإحنا بنعمل كده وإحنا بنقول له إحنا بنسلمك حياتنا إحنا بنلحق حياتنا الحقيقية. ليه؟ علشان هو عارفنا أكتر من نفسنا، أكتر ما إحنا عارفين نفسنا بكتير. هو عارف اللي جاي اللي أنا معرفش عنه أي حاجة، وهو عارف بيعمل إيه كويس قوي في المطلق، وبالتالي هو لما هيسوق الدفة هيعرف يخليني أختبر في كل لحظة في الحياة الجود والرحمة والصلاح والإحسان، الحياة للآخر، المتعة للآخر، الطريق الصح الحق وبس. عشان كده نفسي قوي في بداية يوم جديد بنصلي فيه وبنحط اليوم قدام ربنا ما نعزموش عزومة مراكبية، قولوش اتفضل، إنما قوله اتفضل بجد، سوق بجد، علشان أنت وإنت ماسك الدفة في اليوم ده أنا همشي في الطريق الوحيد الصح، أنا هشوف كل الحق، أنا هعيش الحياة بمنتهى المتعة والفرح والفرج والإحسان والجود اللي من عندك، لأنك أنت بس الطريق ومفيش طريق غيرك، أنت بس الحقيقة ومفيش حقيقة براك، أنت بس الحياة وبراك أنا ميت. أمين.
1: أمين.
0: أمين.

يا رب أنا النهاردة في يوم جديد عايز أتوب قدامك، عايز أطلب منك تسامحني على كل مرة عزمت عليك تخش في حياتي وكانت عزومة مراكبية، كل مرة قلتها في الكلام، كل مرة قلتها في صلاة، كل مرة يا رب رنمتها في ترنيمة وأنا ما كنتش أقصدها أو مش أقصدها للآخر، أو كنت خايف وأنا بقولها لأنه مش متأكد قوي لما عزمك تخش جوه حياتي وتمسك انت الدفة وتسوق انا هبقى بضحي بايه او هخسر ايه. انا بطلب منك تسامحني لانه انا فاهم غلط، انا فاهم غلط، فاهم انها تضحية مني لما اقولك سلمتك يا رب، سلمك قلبي وكل كياني، فكري ومشاعري وكل ما فيا. بالعكس، لانك انت الطريق، لانك انت الحق، لأنك أنت بس الحياة، لأنه من غير ملكوتك علي أنا ميت، من غير سيادتك علي أنا تايه، من غير يا رب وجودك في حياتي أنا ماشي في الطريق الغلط ومش شايف صح. عشان كده أنا بكل إدراك النهاردة وبكل اقتناع بقولك دي مش عزومة مراكبية، اتفضل بجد ادخل لمركب حياتي، اقعد فيها، امسك الدفة وسوق أنت، عشان أنت عارفني أكتر من نفسي، وعشان انت عارف اللي جاي اللي انا مش شايفه ومعرفش عنه حاجة، وعشان انت عارف كويس قوي بتعمل ايه، وعشان انت اله مليان صلاح وجود وخير ورحمة وامانة، انت عارف هتقودني ازاي لمتعة الحياة الحقيقية، للطريق الصح، للنجاح بجد، للحق بدل كل زيف. عشان كده النهاردة في يوم جديد مصر انها ما تكونش عزومة مركبية، وانا بقولك اتفضل بجد.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وأخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ويلزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثالنا العالي والأعلى، كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوف كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشن يقصد من وراه، نلقوه هو الكلام الصح. لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا، ما ليش أجر، ما ليش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهم مش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يدرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم، قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحما، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوضع. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا، نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جات بالمحبة. لو ان الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لان الانسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الانسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم يحس بغلطة مظبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مظبوطة. أخوتي وخواتي توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجو نكملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء ربي يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي عطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة. فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه. فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرفه من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطية تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطية هذه ومن الذنوب. لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي يسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحب أنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم أخوتي المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الأوثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه، والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سفارة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته. أما الذين قبلوه، المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وهم الذين ولدوا لا من دم، ولا من رغبة جسد، ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق. ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر

0: أستقر عليه وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
1: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
0: ها هو حمل الله.
1: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
2: ربي،
1: أي يا معلم،
2: أين تقيم؟
1: قال:
3: تعالى وانظرا.
1: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
2: وجدنا المسيح،
1: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
3: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
1: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
3: اتبعني.
1: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
4: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
1: فقال له نثنائيل:
5: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
1: فأجابه فيلبس:
4: تعال وانظر.
1: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
3: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
1: فقال له نثنائيل:
2: كيف عرفتني؟
1: فأجابه يسوع:
3: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
1: فقال نثنائيل:
2: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
1: فأجابه يسوع:
3: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
1: وقال له:
3: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي احنا فيها، الذي بلدنا فيها والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن احنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، وبرغم الصوت الصارخ في أذني أن آتي إليك، لم أشغل نفسي بك. حاولت أن أخفي قلقي وراء ستار الضحك، حاولت أن ألتمس سعادتي في أحضان اللهو الصاخب، حاولت أن أخفف قسوة الأيام بالإسراف في المرح. ظننت السعادة ضحكات ملونة فلطخت بها صفحتي كوجه مهرج السيرك، ولم أعرف أن السعادة ينبوع يقين دافق في الأعماق، ينبوع سلام يتدفق في قلب التائب، القلب المغسول المتطهر بين يديك. فاعمل في قلبي عملا، اغرس في قلبي نبعا، اغرقني في بحر التطهير فيشيع سلامك في شفتي ويضيء رضاك على وجهي، فيمتلئ فمي ضحكا وترنما لك وحدك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب الأمثال الفصل السادس عشر. قلب الإنسان يدبر، لكن الله له الكلمة الفاصلة. كل تصرفات الإنسان تبدو سليمة له، لكن الله يعرف ما في النفوس. سلم لله أعمالك فتنجح مقاصدك. ربنا صنع الكل لغرض ما، حتى الشرير ليوم البلية. ربنا يكره كل من قلبهم متكبر، لا شك أنهم لن يفلتوا من العقاب. بالرحمة والأمانة تستر الخطيئة، وبمخافة الله يتجنب الإنسان الشر. إن رضي الله عن تصرفات إنسان يجعل حتى أعداءه يسالمونه. القليل مع الصلاح خير من دخل كبير من الحرام. قلب الإنسان يدبر طريقه، لكن الله يهدي خطواته. كلام الملك وحي، فمه يصدر الحكم ولا يخطئ. يهتم الله بالميزان الصحيح والمعيار العادل، كل مكيال سليم من صنعه. يكره الملوك عمل السوء، لأن العرش يثبت بالصلاح. يسر الملوك بالكلام الصادق، ويحبون من يقول الحق. غضب الملك هو رسول الموت، والرجل الحكيم يستعطفه. ينير وجه الملك فيمنح حياة، ورضاه كسحاب مطر في الربيع. اقتناء الحكمة خير من الذهب، واقتناء الفهم خير من الفضة. طريق الأتقياء يتجنب الشر، ومن يراقب خطواته يحفظ نفسه. قبل الخراب تأتي الكبرياء، وقبل السقوط تأتي العجرفة. أن تكون متواضعاً وبين المساكين أفضل من أن تقسم غنيمة مع المتكبرين. من يقبل النصيحة ينال خيراً، وهنيئاً لمن يتوكل على الله. من قلبه حكيم يدعى فهيماً، والكلام الحلو يزيد العلم. الفهم هو نبع حياة لصاحبه، والغباء يجلب العقاب للأغبياء. قلب الحكيم يرشد فمه، ويزيد كلامه علما. الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس، ويشفي العظام. رب طريق تبدو للإنسان مستقيمة، لكنها في الآخر تقود إلى الموت. جوع العامل هو لصالحه، لأن هذا الجوع يدفعه إلى العمل. الخبيث ينبش الشر، وكلامه نار متقدة. الخبيث يثير النزاع، والنمام يفرق الأصحاب. العنيف يغوي صاحبه، ويقوده في طريق غير صالح.
من يغمز بعينه يتآمر بالسوء، ومن يعض على شفتيه يستعد للشر.

0: تنتهي هذه الحروب بأقرب وقت. أيوة، ما زال الأمل موجود. الحل هو أن تنتهي الأحزاب والطوائف وتكون اليمن كلها واحدة.
1: الأمل موجود، أو بالأصح باقي بصيص من الأمل على أن اليمن تتعدل. يعني ما فيش حل إلا أنه تنتهي كل الطوائف والجهات والأحزاب ويكونوا يمنيين يد واحدة.
2: الوضع الراهن ومات الأمل داخل الشعب اليمني، لكن نسأل الله أنه تتعدل أمور اليمن للأفضل. الحل بالنسبة لي هو انتهاء الطائفة باليمن وتتوحد اليمن كلها شعب واحد.
3: وضع اليمن من سيء إلى أسوأ، بس يعني على أمل أنه يتحسن البلاد وتتغير الأوضاع. الحل أنه يغير الله قوما إلا يغيروا داخلهم وأنفسهم، يعني ما يتغيروا اليمنيين ويكونوا يد واحدة وعلى رأي واحد، ويكونوا يد واحدة ضد الظلم اللي حاصل لهم.
1: الأمل موجود، وإن شاء الله إن اليمن ترجع مثل ما كانت وأفضل. الحل إنه تتوحد، إن تتوحد اليمنيين على رأي واحد. لما يتوحدوا اليمنيين بتنتهي كل الحروب.
4: أعزائي المستمعين، وبين فقدان الأمل وما زال الأمل مثل ما سمعنا من الإجابات، نحن بحاجة للتغيير. البعض قال نتوحد تنتهي، وبعض تنتهي العنصرية، وأكيد لو جينا أو جبنا ناس كثير كل واحد عيدين نقطة ناقصة، لأن هذا الحرب والدمار هو أو هي ما جتش بسبب واحد أو عامل واحد، وإنما هي عدة أسباب، عدة عوامل تجمعين وأدت إلى انفجار الحرب هذا الدمار. فالحل أيضا أكيد في عدة عوامل، ولكل وجهة نظره سواء. بس في واحدة من البنات قالت لازم اليمنيين يتغيروا ويغيروا من داخلهم، أو قالت أنفسهم، بس أنا أصححها وأقول من داخلهم. أعزائي، أنا أقول هانه مربط الفرس، دواخل الإنسان. نعم، نحن بحاجة إلى ثورة تغيير، ثورة تغيير من دواخلنا، بحاجة إلى ثورة فردية شخصية يكون أساسها المعرفة. بمعنى كل واحد يثور على نفسه ويكلف نفسه بالمعرفة، معرفة الحق، عشان تكون ثورة، تكون ثورته هذا ذات ثمر، ثمار حقيقية يستفيد منها في حياته. نحن بحاجة إلى التغيير، تغيير الفكر والقلب، تغيير داخلي جذري، تصفية وتنقية وتطهير. طيب كيف أغير نفسي؟ سؤال بيطرح خيرات وله إجابات عدة، والكل بيحاول وبيجرب كل الطرق للتغيير، وبه من بيفشل وبه من بينجح، وبه من بينجح نجاح مؤقت ويرجع للوراء، وهكذا. بالنسبة لي من تجربتي الشخصية في الحياة، أقول إن التغيير بيجي أولا من الإيمان، من المعتقد نفسه. أوضح لكم أكثر بشكل مباشر، قل لي من إلهك أقول لك من أنت. شوف أنت بنفسك وتأمل، أنت بنفسك شوف أنت بنفسك وتأمل في إلهك الذي تعتقد وتؤمن أنه هو الخالق، هو معطيك الروح، معطيك الحياة. ما هي صفاته؟ أنت عاد تكون نوعا ما شبهه، وتتفاوت كمية الشبه على كمية الإيمان بهذا الإله، فكلما زاد الإيمان زاد الشبه، والعكس بالعكس. إذن يجب أن تتأمل بعمق ودراسة وتمحيص، مشو بالوراثة وتكب على من تعلي من دون ما انت فاهم شيء. لا، إذا أردت السمو والحياة لنفسك، لبيتك، لأسرتك، لمجتمعك، لبلادك، من إلهك الذي تؤمن به؟ بالنسبة لي بكلمكم عن نفسي، تجربتي. البعض والأغلبية في بلادي، إن لم يكن الكل، يعتقد ويطلق علي اسم كافرة، ويعتقد أيضا أن الخالق الذي وهب لها الحياة، وهب لي الحياة أنا كمان، حمله هو الإنسان هذا مسؤولية أنه ينهي حياتي، لأني بنظرة مرتدة وما ليش حق في الحياة. إلى من أعتقد هذا الاعتقاد أوجه كلامي، بالله عليك هذا تعليم حقيقي أو مزيف؟ لو جلست مع نفسك بصدق وبعد

عمق صفاء. هل أنت كإنسان ترضى بهذا؟ تقتلني أم جهال، بنت لأم لأب، أخت؟ أنا سألت كثير، سألت كثير الذي يعرفهم، هل إذا سلموني لك ودوا لك سكين أو أي آلة يلا قم علي الحد واذبحني؟ فكان الرد فورا لا ما قدرش. طيب هل أنت أرحم من إلهك؟ شوفوا الكارثة يا جماعة الخير، أنت أرحم من إلهك الذي تعبده وتتقرب له ليل ونهار. إذن أنت تعيش كارثة فكرية، كارثة معتقد في أهم شيء في الحياة. إذا كنت تعتقد أن الإله الذي أمرك تقتلني أنا وجهالي إله حقيقي، أنت في كارثة حقيقية. وفي المقابل يا عزيزي، أنا مهما كانت عقيدتك أو طريقك أو إيمانك أو فكرك مخالف لكل الاختلاف وكل التضاد، أبداً أبداً لا أطلق عليك لقب، أبداً لا كافر ولا مرتد ولا ضال ولا مغضوب عليه، لأن هذا مش شغلي. إني أدينك ربي إلهي الذي أنا أؤمن به، علمني أني ما أتدخلش في الآخرين ومعتقداتهم وحياتهم، مش علي، مش شغلي أن أنا أصنف الناس وأطلق عليهم الأحكام والإدانة وأنفذ حكم الله فيهم. من أنت يا مسكين؟ من أنا حتى أدينك وأحكم وأحتقر؟ أعزائي، أنا رحاب اليمنية أشهد لله شهادة أسأل عليها أني تغيرت كل التغيير عندما عرفت الحق وتمردت على الموروث الأعمى، تحولت من العبودية إلى الحرية. فكان الامتداد في حياتي أنا وجهالي إلى الأمام، إلى القدام، بالحق، بالحياة، بطريق الحرية. إلهي يا قومي هو إله واحد حقيقي، هو أمس واليوم، هو المحبة الحقيقية الشاملة، هو إله محب للبشر فاق حبه الإدراك والعقل، هو الذي غيرني وانتشل فكري وقلبي ودواخلي وكلي من الظلمة إلى النور. ولكم مني كل المحبة والتقدير، وإلى لقاء قريب.

0: يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.
1: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net.
2: أهلا بكم إخواتنا وأخواتنا في كل مكان. في سؤال يهمك مع بعض دلوقتي، هنسمع إيميل جاي لنا بسؤال وبعدها نجاوب عليه على طول. الإيميل بيقول لنا: أين في الإنجيل تكلم المسيح عن الثالوث؟ أرجو إفادتنا وشكرا. المسيح اتكلم عن الثالوث ولا ما اتكلمش عن الثالوث؟ أنا أحب أكد دايما الفكرة دهيت يا جماعة، مش في آية واحدة بس لما يتكلم المسيح أو بولس أو أي واحد من الرسل عن الثالوث يبقى في ثالوث، لكن لو اتكلم في أماكن متعددة المسيح واتكلم عن الآب واتكلم عن نفسه واتكلم عن الروح القدس وبين إلوهية التلاتة في كلامه، إذن الله الواحد هو ثالوث من خلال اللي بنقراه في الأماكن المختلفة. لكن في نفس الوقت هناك آيات كتيرة، وأنا النهاردة هذكر لكم بعضها. في الآية الواحدة ذكر المسيح الثالوث كامل، الآب والابن والروح القدس. وصدقوني حتى في الآيات اللي هذكرها لكم يمكن ما فيش يعني اتذكروا الثلاثة، يمكن في ثلاثة أربع خمس كلمات جنب بعض اتذكروا من الثلاثة على طول. في آية بتقول في متى 28 يقول إيه، متى 20 آية 28 يقول: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، ده كلام المسيح، باسم الآب والابن والروح القدس، وعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. هنا بيركز على الثالوث، الآب والابن والروح القدس. أيضا في يوحنا الإصحاح الرابع، إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع، بيؤكد برضك المسيح على الثالوث. يقول إيه؟ يقول: الساجدون الحقيقيون، بصوا الكلمة اللي جاية دي، يسجدون للآب بالروح والحق. ثلاث كلمات ورا بعض، يسجدون للآب بالروح القدس والحق اللي هو المسيح اللي هو كلمة الله. في الآية الواحدة ثلاث كلمات جنب بعض، يسجدون للآب بالروح القدس والحق. ودي تعليم أساسي في الحياة مع الله، إن إحنا بنتكلم مع الآب نعمة المسيح هي اللي بتاخدنا، لكن الروح القدس هو اللي بيقربنا، زي ما قلناها أو أقولها لكم تاني في أفسس 2:18 لما بيقول: لنا بالمسيح قدوما إلى الآب بروح واحد. يعني نفس الحكاية، بنروح للآب بالروح القدس وبالإيه؟ وبالمسيح. دي المسيح قال الآية بتاعته: يسجدون للآب روح الحق، في ثلاث كلمات. أقول لكم أيضا آية تانية جميلة بيقول إيه في يوحنا برضك: أما المعزي الروح القدس الذي، أدي واحد، الذي سيرسله الآب، أدي التاني، باسمي أنا المسيح، يعني أدي التلاتة، الآب والابن والروح القدس في خمس كلمات جنب بعضهم. أما المعزي روح القدس الذي سيرسله الآب باسمه فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هقول لكم آية كمان بيقول إيه، إن كنتم، المسيح بيقول: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الإيه؟ إلى الأبد. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد، اللي هو الروح القدس. المسيح يعرف أن محبة الله هو بيوصلها، هو اللي بيجيبها لنا، ولكن الروح القدس هو اللي بيدخلها جوه قلبك وجوه حياتك، وهو اللي بيغيرك. هنيئا لكولية وللعالم الثالوث، افتحوا قلوبنا عليهم علشان خاطر نجد نفسنا واحنا على الأرض موجودين في السماء. التعليم عن الثالوث مش عشان تعرف معلومات وعقائد، ولكن الله عايز يدخلك جوه حضنه. ادخل جوه حضنه. ربنا يكون معكم ونشوفكم في حلقة تانية. سلام.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، كتب صاحب المزامير الملك والنبي داود في القديم هذه التسبيحة للرب الإله، فقال مسوقا بالروح القدس: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصويت، سبحوه بصنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. هللويا. تعال معي صديقي نستمع إلى المرنمة مشيرة ويلسون من مصر، وهي تنشد وتقول: هفضل أرنم ليك.

السحاب وفوق الكواكب، فهل أدركت عظمته وجلاله في حياتك؟ كتب على حائط معسكر هذه الأقوال: إني أؤمن بالشمس حتى إن كانت لا تشرق، وأؤمن بالحب حتى إن كنت لا أشعر به، وأؤمن بالله حتى ولو كان ساكتا. إنها بالفعل شهادة جميلة عن الإيمان الذي كان في قلب كاتب هذه العبارات. في الوقت الذي كان يبدو فيه كل شيء ضائعا، لم يكن ذلك المؤمن يثور، بل استمر في إيمانه بمن يقضي بعدل. هذا هو الإله القدير الجبار المتعالي وحده، القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، لأنه الأعلى الذي يراقب. تعال معي نستمع إلى المرنم غسان بطرس من العراق وهو ينشد هذه الأنشودة الجميلة: عالي وعالي وعليناك.

مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني، ومثل فرط رأفتك امحو الخطا عني. ارحمني ارحمني، امحو الخطا عني مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني. إنها بالفعل صلاة توبة واعتراف من القلب ترنمها المرنمة في فريق الحياة الأفضل في مصر. وكلمات هذه الترنيمة يا صديقي مقتبسة من صلاة النبي داود في مزموره 51، حين صلى معترفا بخطيته وطالبا من الله الرحمة والغفران عنها. ترى هل أدركت يوما صديقي بأنك خاطئ وولدت بالخطية؟ يقول صاحب المزامير: هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. فهل تأتي إلى الله؟

الرحوم بواسطة الرب يسوع المسيح الذي صار الوسيط بيننا وبين الله؟ هو الذي مات بدلاً عن الإنسان لكي يهبه الخلاص من عقاب الخطية الذي هو الموت والانفصال عن الله. تعال إليه واطلب منه قائلاً مع المرنمة هذه الكلمات. إذن مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني.

إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.

الرب يبارك فيك أختنا العزيزة. سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00-357-9-8-6-5-9-6-5. الرقم مرة ثانية 00-357-9-8-6-5-9-6-5، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي فقرة المزامير، اللي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 135.

لله الحمد. سبحوا اسم الله، سبحوه يا عبيد الله، يا من تقومون بخدمة بيت الله في ديار بيت إلهنا. سبحوا الله لأنه طيب، رتلوا لاسمه لأنه حلو، لأنه اختار بني يعقوب ليكونوا له، وبني إسرائيل ليكونوا شعبه الخاص. أنا عارف أن الله عظيم، أن ربنا أعظم من كل الآلهة. ربنا يصنع كل ما يشاء في السماوات والأرض والبحار وكل المحيطات العميقة، يصعد السحاب من آخر الأرض ويرسل بروقا مع المطر ويجعل الرياح تنطلق من مخازنه. هو الذي قتل أبكار مصر، أبكار الناس والبهائم، وأرسل آيات ومعجزات في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده، وأهلك أمما كثيرة وقتل ملوكا أقوياء، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان وكل ملوك كنعان، وأعطى بلادهم نصيبا لشعبه بني إسرائيل. يا رب اسمك يبقى إلى الأبد وذكرك إلى كل الأجيال. الله يحكم بالعدل لشعبه ويشفق على عبيده. أصنام الأمم من فضة وذهب، من صنع أيدي البشر، لها أفواه ولا تتكلم، لها عيون ولا ترى، لها آذان ولا تسمع، ولا نفس في أفواهها، مثلها يكون صانعوها، وأيضا كل من يتكل عليها. يا بيت إسرائيل بارك الله، يا بيت هارون بارك الله، يا بيت لاوي بارك الله، يا من يتقون الله بارك الله. تبارك الله من مدينة القدس، الله الساكن فيها، لله الحمد.

يا اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا بيكم احبائي. سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده، يوم جديد وحلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. بشكر الرب قوي لاجل وجودنا مع بعض ولاجل الفرصه الغاليه اللي ربنا بيديها لنا نتجمع فيها. بشكر الرب قوي قوي لاجل التكنولوجي الحديثه اللي بتقربنا من بعض. ببارك الرب لانه بيدينا اوقات غاليه جدا، مهما كانت المسافات اللي بيننا، مهما كان بعد المسافه، لكن بيقول الكتاب كلمة الله لا تقيد، كلمة الرب لا تقيد. بشكر الرب قوي قوي لأجل كل حد في حضراتكم، وزي ما دايما بحب أقول إنه إحنا عيلة، عيلة برنامج سامع الصلاة اللي دايما مع بعض ودايما بنصلي مع بعض، دايما منتحد مع بعض في طلب وجه الرب. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة لأنه كتاب مقدس بيقول هذه الكلمات، يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا بنصلي، ولأنه بيسمع الصلاة أشجعك لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا النهاردة على صفحة الراديو وتكون الصلوات بتوصل وهنصلي من أجلك على الهوى مباشرة، ونثق أن الرب بيسمع الصلاة. كمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تكون بتبعت لنا استجابة الصلاة ونبارك الرب مع بعض. هي يعني أني أشكر رب لأجل استجابة صلاة، ده أمر عظيم جدا. فأنا ببارك الرب اللي بيصنع أمور عظيمة، اللي بيصنع أمور غير عادية، اللي بيستجيب لصلاتنا. فوانت بتبعت استجابة أنت بتشكر رب، أنت بتبارك الرب، أنت بتمجد الرب، وكأنك بتقول له شكرا يا رب، وبتشكره كمان قدام الناس على هو. عشان كده لو عندك استجابة صلاة تقدر كمان تبعت لنا عشان نشكر رب ونفرح بالرب معاك. رحب بيكم مرة تانية، عايز ارحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا بيكم احبائي. عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بيكم. عايز اوجه تحياتي لاحبائي الخدام في اذاعة صوت الامل، رب يبارككم ويستخدم خدمتكم لمجده. عايز كمان ارحب بالناس اللي بتسمعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بالجميع. واشجعك انك تكون بتحمل التطبيق، التطبيق أكتر من رائع، التطبيق متاح للأندرويد وكمان للآي أو إس. يعني هتلاقي على الأبليكيشن يعني كل برامج راديو سما اللي بيقدموها الزملاء الأفاضل، برامج هادفة جدا، برامج أكتر من رائع. مبارك الرب إلهنا. النهاردة هنتكلم عن عنوان بيكلمنا عن شخصية في كلمة الرب. عنوان حالتنا النهاردة بالإيمان نقل أخنوخ. بالإيمان نقل أخنوخ. مين هو أخنوخ ومعنى اسمه إيه وبيكلمنا على إيه، وإيه علاقة معنى اسمه بكلمة الإيمان، وهل ذكر أخنوخ في العهد القديم فقط ولا جه ذكره أيضا في العهد الجديد؟ كل ده وغيره هنكون بنتكلم عنه النهاردة في أثناء الحلقة. لكن خلونا في البداية نصلي مع بعض ونطلب بركة الرب وسيادة الرب على الوقت. يا رب شكرا من كل القلب، يا رب بنشكرك لأنك موجود ولأنه كلمتك لا تقيد. يا رب بنشكرك لأنك حاضر في وسطينا، بنشكرك لأنك موجود وهتباركنا النهاردة. يا رب أنت حاضر وأنت موجود وتعلن ذاتك لكل حد فينا. يا رب أصلي النهاردة من أجل مقابلات جديدة بيننا وبينك، اجذب قلوبنا، علمنا نصلي، حط جوانا أشواق جديدة للصلاة. يا رب أشكرك لأنك حاضر في وسطنا، أشكرك لأنك موجود ولأنك سامع الصلاة، أشكرك لأنه النهاردة أنت هتجذب قلوبنا وهتجوع قلوبنا وهتعطش قلوبنا عشان نكون بنتقابل مع شخصك. باسم المسيح أشكرك لأنك سامع الصلاة، ودي كل المجد. أمين أمين أمين. النهاردة بنعمة رب هنصلي من أجل بلد غالية علينا، نصلي من أجل حتى لو ما تعرفش فيها حد، هنصلي من أجل روسيا. فلو أنت من روسيا وبتتابعنا أهلا بيك، هنصلي من أجل بلدك. لو أنت موجود في روسيا أهلا بيك. لو أنت تعرف حد في روسيا بليز منشن له الحلقة وقول له النهاردة هنصلي من أجل روسيا. النهاردة كمان هنصلي من أجل مجموعة من الناس الغاليين على قلوبنا، هنصلي من أجل
التمريض، نصلي من أجل الممرضين والممرضات في القطاع الصحي في بلادنا وفي المنطقة العربية وكمان في كل العالم. عشان كده تشجع لو أنت من التمريض، لو أنت بتشتغل في الكادر الطبي في التمريض، هنصلي لأجلك النهاردة. فتشجع ويعني ابعت الحلقة أو ابعت لينك الحلقة لحد من أحبائك. تعال نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح ونرجع تاني نكمل.

0: سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب مرة تانية، بجدد ترحابي بحضراتكم وإحنا مع بعض النهاردة في هذه الحلقة. وعندي إيمان إن رب عاوز يباركنا، والرب على قلبه النهاردة إنه يتكلم لقلوبنا. مرة تانية بفكركم إنه لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لنا على صفحة الراديو، وكمان لو عايز تبعت على صفحة شخصية أهلا وسهلا بيك، ولو عندك كمان استجابة صلاة من فضلك تقدر تبعت لنا. عنوان حلقتنا النهاردة: بالإيمان نقل أخنوخ. مين هو أخنوخ؟ مين أخنوخ؟ تعالوا عشان نعرف الإجابة نروح لسفر التكوين أصحاح 5. سفر التكوين في كلمة الله الأصحاح 5. تكوين 5 بيكلمنا عن نسل، سلسلة نسل. فتكوين 5 بيقول كده في عدد، تعال نقرأ مع بعض في عدد 19: وعاش يارد بعدما ولد أخنوخ 800 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام يارد 962 سنة ومات. وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متشالح، وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متشالح 300 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة، وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. أخنوخ هو من نسل آدم. أخنوخ هو شخصية تاريخية كتابية، هو السابع من آدم زي ما بيقول الكتاب المقدس. أخنوخ ابن يارد، ولما ترجع كده وتشوف سلسلة النسب هتلاقي واحد اسمه مهلئيل، وبعد كده ولد يارد، وقبله تلاقي واحد اسمه قينان، وبعد كده أنوش، وبعد كده شيث وقايين وهابيل وآدم. أخنوخ هو شخصية من نسل آدم. هي ما نعرفش كتير عن أخنوخ، ما عندناش معرفة كتابية، كتاب مقدس ما أعلنش كتير، لكن معظم حياة أخنوخ في الظل زي ما بيقولوا. بس الحقيقة نعرف أنه هذا الرجل اتكتب عنه زي ما قرينا في عدد من أول عدد 21: وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متشالح. أخنوخ عاش 65 سنة وولد شخص اسمه متشالح. ويقول الكتاب كلمة جميلة قوي قوي عن أخنوخ، يعني ياريت تتقال عني وياريت تتقال عنك وياريت تتقال عنك. بيقول الكتاب في عدد 22: وصار أخنوخ مع الله. مشي أخنوخ مع الله. كلمة صار أخنوخ مع الله يعني سلك أخنوخ مع الله، وكمان بتيجي بمعنى عاش أخنوخ مع الله. أخنوخ بيقدم ليا وليك تحدي وسؤال مهم جدا: أنا عايش لمين؟ هل أنا عايش مع الله؟ ولا أنا عايش مع نفسي؟ ولا أنا عايش مع العالم؟ ولا أنا عايش مع إبليس؟ أنا عايش مع مين؟ سؤال مهم جدا يستحق إن احنا نقف عنده النهاردة. أنا معرفش سن حضرتك كام، أو سن حضرتك كام، طولت العمر ليك، طولت العمر ليك، رب يديك سنين كتيرة مجيدة، أنت أن علينا المسيح في مجيئه. لكن اللي بصلي النهاردة أنه نكتشف معا إحنا عايشين لمين. عاش أخنوخ مع الله، أو صار أخنوخ مع الله، عاش وتواجد وسلك أخنوخ مع الله. شهادة حية بيسطرها لينا الوحي المقدس، بيقول كده انه أخنوخ مشي مع ربنا، أخنوخ عايش مع الله. هل يا ترى انا كمان عايش مع الرب؟ قادر كده اتخيل انه ممكن يكون حد فينا بيقول صعب قوي دلوقتي اني اعيش مع الرب. التحديات زمان من الاف السنين في بداية الخليقة ايام أخنوخ ما كانتش زي دلوقتي. انا معاك، بس الحقيقة من أيام آدم وحواء والعالم مليان بالخطيئة. يعني قايين لما يقتل أخوه هابيل، ده لسه الخليقة بتتكون، لسه بنقول يا هادي، لكن شر الإنسان موجود. لما يكون موجود نوح في الأرض والرب يقول كده أنه شر الإنسان قد كثر أمامي، الشر موجود والخطية موجود. وأيام جدي وجدك كان جدك أو جدي بيقول كده أنه لا لا لا لا ده الأولاد اللي هم أبويا وأبوك يعني ده لا لا ده الشر عندهم كتير جدا، ده احنا أيامنا كانت الدنيا كويسة. اسأل والدك والدتك يقول لك لا يا ابني ربنا يكون في عونكم، ده انتوا الشر عندكم يعني كتير جدا. بس وانت كمان لو عندك اولاد هتقول يا ده الشر دلوقتي صعب قوي، الدنيا كانت ارحم على ايامي. بس الحقيقة عشان نكون مخلصين، ايام جدي وجدك جده اللي قبله كان بيقول انه الايام دي احسن، ايامه هو احسن وجده اللي قبله وهكذا. فكل حد بيفكر انه اوكي الاجيال الجديدة يعني اصعب، بس كل جيل بالحقيقة هو كان موجود وكان فيه شر. فالشر مش مستحدث. يعني الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا، الرسول بولس بيقول كده انه في الايام الاخيرة هيكون الناس مبتدعين شرورا. يعني ايه مبتدعين شرور؟ كلمة مبتدعين يعني مخترعين. الانسان بيخترع شرور، الانسان بيخترع شرور، الانسان بيتطور من الشر، بيطور من الشر. فالشر موجود؟ شر موجود. شر موجود في كل وقت؟ نعم شر موجود في كل وقت. وسط الجيل اللي احنا عايشين فيه هل في شر؟ هل في شر في شغلك؟ اكيد. هل في شر في مدرستك؟ ممكن. هل في شر في جامعتك؟ وارد. السؤال انا عايش مع مين؟ انا ماشي مع مين؟ انا بسلك مع مين؟ هل انا بيتقال عني سارة اخنوخ مع الله؟ هل أنا ماشي مع الرب؟ هل أنا سائر مع الله وسط الظروف الصعبة أنا ماشي مع الرب؟ اتقال عن أخنوخ كده أنه سار مع الله. والحقيقة التعبير ده مهم جدا، لأنه بيكلمني عن اقتراب شخص من الله، اقتراب شخص عاش قريب جدا جدا من الرب، شخص عاش بطريقة قوية بطريقة محترمة. أخنوخ هو شخص قدر يعني وسط التحديات وسط الأزمات، أكيد كان في جيل أخنوخ في شر، فوسط كل ده عاش أخنوخ مع الله، فضل ماشي مع الله. عايز أقف تاني عند كلمة سارة أخنوخ مع الله. كلمة سارة أخنوخ مع الله بتيجي بمعاني عديدة، بتيجي بمعنى يمشي، بتيجي بمعنى يأتي، بتيجي بمعنى أنها صيغة فعل، يعني بتيجي بمعنى يرحل، يتقدم، يتحرك، يذهب بعيدا، يموت، يعيش، بتيجي بمعنى أنها أسلوب حياة، بتيجي بأنه تابع أو تحرك. كل دي معاني لكلمة سارة. سارة أخنوخ مع الله، انخرط أخنوخ في الحياة مع الرب، قرب قوي من الرب. الحقيقة وقت أخنوخ ما كانش فيه شريعة، ما كانش فيه ناموس، ما كانش فيه كتاب مقدس، ما كانش فيه يعني حاجة مكتوبة يقدر أخنوخ يقول أنا هقرأ كتاب المقدس وأمشي مع الرب. بس في جذب إلهي حصل لأخنوخ، الرب تقابل معاه وأخنوخ لقط مع الرب. في كده زي عارفين الماجنتيك فيلد كده، المجال المغناطيسي، الرب كأنه مجال مغناطيسي كده جذب قلب أخنوخ، وأخنوخ قال له يعني متخيل كده أمين يا رب أنا ماشي معاك، أمين يا رب أنا هكمل معاك، أمين يا رب أنا هسير معاك، أنا همشي معاك. كلمة أخنوخ، معنى اسم أخنوخ، اسمه لوحده درس. أخنوخ يعني مكرس، ولما تشوف كلمة مكرس يعني مكرس يعني مخصص. كلمة أخنوخ اسم أخنوخ معناه مكرس أو مخصص. أخنوخ عاش مع الرب، صار مع الرب، أخنوخ مكرس للرب. كلمة تكريس يعني تخصيص زي ما بقول، فلما تشوفها في كتاب المقدس تلاقي كلمة مكرس أو تعرف إنه يعني حد خصص حاجة، ولا تحمل معنى بعيد. يعني لما تلاقي مثلا حتى في العهد الجديد، أو تعالوا نشوف في العهد القديم، لما موسى مثلا يقول إنه موسى كرس أواني بيت الرب، يعني كرسها يعني خصصها، يعني قال دي بتاعت الرب، بتاعت بيت الرب فقط. طيب واضح. طب في العهد الجديد مثلا لما رب يسوع لكل المجد يقول كده، من أجلهم أكرس أنا ذاتي أو أقدس أنا ذاتي، هل معنى أقدس إنه الرب محتاج يتقدس؟ حاش، هو قدوس، هو القدوس الوحيد. أما ليه أقدس أنا ذاتي؟ يعني أخصص ذاتي، أكرس ذاتي. إيه ده رب؟ قال ده قلبي، أنا عايز أبقى بتاعهم، أبقى بتاع ولادي. فالتكريس أو التخصيص هو أني أبقى مخصص لشخص أو لعمل معين أو لشيء معين. فالتكريس في كلمة الله هو دعوة أنه نخصص ذواتنا بعمل روح القدس للرب والرب فقط. عشان كده مرات كتيرة تبقى بتفكر، هو ترى ينفع أعيش للرب وينفع أعيش لنفسي، ينفع أعيش للعالم، ينفع أعيش لحاجات كتيرة في نفس الوقت؟ الإجابة بكل تأكيد لأ طبعا. الإجابة لأ. الإجابة إنه ما ينفعش أعيش بنص قلب، ينفعش أعيش بنص قلب. لكن كتاب مقدس يقول يا ابني أعطني قلبك، عايز قلبك، عايز قلبك، عايزني بالكامل يا رب. أخنوخ بيكلمني عن نوعية حياة مكرسة بالكامل للرب. يعني مش عارف أقولك إيه، بس أشواق المسيح إنه يلاقي شعب مكرس، شعب مخصص، شعب بالكامل لي، أحبائي كفاياني عبادة وتبعية للمسيح بنص قلب ونص تكريس، كفاياني نص تبعية، كفاياني يعني كفاياني نصاص يعني، لكن أنا عايز أجي للرب بكل قلبي، بكل قلبي، عايز أجي للمسيح بكل قلبي، عايز أجي للرب وأقول له أيوة يا رب أنا عايز أعيش معاك بكل قلبي، عايز أعيش معاك بكل طاقتي، عايز أجي ليك بالكامل، بالكامل، عايز أصلي إنه قلبي يبقى مكرس ليك بالكامل. أنا مش عايز حياتي تبقى ماشية في العالم كده وإبليس يشد فيا والعالم يشد فيا، بس أنا مشتاق إني أتبعك بالكامل، أنا مشتاق إنه قلبي يبقى ليك بالكامل. إبليس بيحارب؟ آه بيحارب. الظروف ممكن تكون صعبة؟ وارد جدا. الصحة تعبانة؟ وارد، احتمال كبير. وسط كل ده ربنا بيقول لي أنا عايزك بالكامل، عايزك بالكامل، عايز أمشي معاك الرحلة، عايز أجي معاك وأمشي معاك وأنا بقولك أنت بتاعي، وكأني بقول أيوة رب أنا مش عايز أكون عايش كده في العالم والعالم بيستخدمني، لكن عايز أنا أستخدم العالم، عايز أعيش بالكامل ليك بدون العالم ما يدخل جوايا. في تعبير دايما بحب أقوله كده، إنه يعني لو فكرنا في السفينة، أي سفينة، السفينة مصممة إنها تمشي وتحتيها مية كتير جدا، ملايين الأمطار المكعبة، مليارات الأمطار المكعبة من الماء، مساحات يعني حجم خيالي من المية، السفينة ماشية في وسطها ما فيش مشكلة، هي مصممة إنها تمشي جوه المية. بس في ألف مشكلة لو متر مكعب واحد من المية دي بدأ يدخل جوه السفينة، هنا الخطر. وبنفس الطريقة الرب عايزني أعيش جوه العالم، الرب عايزني أمشي جوه العالم، الرب عايزني أسلك وسط العالم. بس وأنا ماشي وسط العالم صلى يسوع في صلاته الشفعية وقال كده: أيها الآب، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. فالرب مش عايزني أعيش بمعزل عن العالم إطلاقا، الرب عايزني أعيش وسط العالم لكن العالم مش عايش فيه. فالرب مش عايزك أنك تقعد من شغلك أو تسيب كليتك أو تسيب مدرستك إطلاقا، الرب عايزك وسط الأماكن دي بس عايش منور. العالم مش جواك بس أنت عايش في العالم، لكن العالم مش عايش جواك. التكريس هو أني بالكامل للرب، بالكامل للرب، بالكامل للرب، أعيش بالكامل. في تفاصيل كتيرة أنا محتاج فيها التكريس، في تفاصيل كتيرة أنا محتاج فيها أني أتخصص للرب، أني أقول له: أيوة رب، أنا الحتة دي يمكن قافل عليها كده، فأنا بحاول أجتهد أني أكون مكرس ومخصص للرب في حاجات كتيرة إلا دي، كأنها بتاعتي يا رب، دي حاجتي، دي منطقتي، دي علاقات معينة في حياتي، دي حاجة غالية كده في قلبي مش عايز أتخصص فيها، مش عايز أكرسها ليك. ليه؟ بحبها. في حاجات أنا بتعلق بيها لأنه واخدة مكانة في قلبي، وهي واخدة مكانة في قلبي. أنا مش عارف أدي نفسي بالكامل رب، الإتاحة مش موجودة. بس أنا بصلي النهاردة باسم يسوع أنه الرب يجذب قلوبنا. مين يقول معايا أمين؟ يجذب الرب قلوبنا، يجذب الرب قلوبنا، يلفت انتباهنا. والنهاردة رب عاوز يتكلم معانا على أمور خاصة جدا جدا، أمور ربنا عاوز يقولي ويقولك ويقولك فيها أنه أنا نفسي أنه هذه الأمور تبقى مكرسة في حياتك، تبقى مخصصة لي. فهنتواجه مع أمور ونحس أنه إيه ده، هو ده ينفع يبقى للرب؟ كان في سؤال زمان بنفكر فيه: يا ترى لو يسوع مكاني كان هيعمل نفس التصرف؟ الحقيقة رغم بساطة السؤال لكنه عميق. فلو سألت نفسي: يا ترى لو يسوع مكاني كان هيروح نفس المشوار؟ كان يحتفظ بنفس الحاجات؟ كان هيبقى في نفس العلاقة؟ كان هيقول نفس الكلمة؟ وقتها أعتقد أنه نكتشف أنه في حاجات كتير قوي قوي قوي الرب مش موافق عليها. وأنا مكرس، أنا بالكامل بدي حياتي للمسيح، وأنا مكرس أنا عايش بالكامل للرب. التكريس بالنسبة لولاد الرب مش أوبشن، يعني مش انت واحد من المؤمنين اللي هيبقى يعني دايس كده في العلاقة مع الرب وساحب معاه لجوه، فانت يعني مدي للرب حياتك بشكل معين بتكريس معين. هي التكريس هو دعوة، دعوة يعني أولية، يعني حاكم في مبدأ اسمه all or none. انا شخصيا بعتمد هذا المبدأ. يعني يقول أورنان، يعني رب في سفر الرؤيا يكلم ملاك الكنيسة يقول له كده: ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. يا ريتك كنت بارد. يا يعني إيه بارد؟ يعني شرير، خاطي، ظاهر أنك خاطي، واضح جدا أنك شرير. ليتك كنت بارد. طب يا رب انت عايزه يكون شرير؟ قال لا، بس يا ريته كان ظاهر قوي انه شرير. طب البديل ايه؟ هل هو مكرس لرب؟ قال لا، ولا حار. يعني له بارد بانه خاطي شرير واضح، ولا انه حار بمعنى انه مكرس للرب، مخصص للرب، مشتعل للرب، حار في الروح، يعبد الرب. امال ايه؟ هو الحقيقة حاجة كده اسمها فاتر، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. فالتكريس اللي ربنا بيدور عليه النهاردة هو أنه قلبي بالكامل يبقى للرب. الحياة الرمادية اللي فيها أنا مش باين لي بارد أو مش باين لي حار، النوعية دي من الحياة الخلطة دي بتتعب بتتعب، لأنه العالم يعني ممتلئ بالازدواجية، ف يعني العالم يطوق يشتاق جدا انه يرى امثله من اولاد وبنات الرب اللي ظاهرين جدا. الكتاب المقدس بيقول اولاد الله ظاهرون. رب مشتاق انه يظهر في ولاده، يظهر فيا وفيك. عشان كده ممكن تبقى جواك اشواق حلوه للرب، ممكن يبقى عندك احلام حلوه للرب، بس انت مش قادر تعيشها ومش قادر تعيش ملء الدعوه دي. ليه؟ ببساطه لاني انا مش بالكامل للرب، انا مش عايش التكريس الحقيقي. انا نفسي النهارده انك تصلي معايا، نفسي تتحد معايا، قرب كده من الرب، ولو تقدر ترفع صلاتك معايا دلوقتي. صلي صلي ان الرب يعمل حاجة في قلبك النهاردة، وأنا أصلي معاك كده. صلي معايا من فضلك إنه الرب يلمس قلبك، إنه الرب يكرس قلوبنا، بس خد قرار، لأن الرب مش هيعمل كده بالعافية. الرب بيحترم إرادة الإنسان جدا جدا. الرب مش خلقني علشان يلوي دراعي وبالعافية يقول لي ما ينفعش أنت تعيش حياة مكرسة ليا بالعافية، لا، الرب مش كده. الرب بيحترم إرادة الإنسان جدا. صلي معايا دلوقتي أن الرب يجي بنيران تكريسه ويشعل قلوبنا. يا رب أشكرك من كل القلب، أشكرك لأنك إله كل نعمة يا رب، أشكرك لأنه النهاردة أنت على قلبك أنه تيجي تشعل الحياة من أول وجديد. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تلمس قلوبنا بلمسات خاصة جدا يا ابن الله الحي. أنا بصلي النهاردة يا رب، بصلي النهاردة أنك تيجي تشعل قلوبنا. تعال النهاردة على كل ميوعة في حياتنا، تعال النهاردة على كل ازدواجية، تعال النهاردة على كل حاجات مش باين لها دي بتاعتك ولا مش بتاعتك، تعال على كل مناطق رمادي يا رب مش ظاهرة. أنا بصلي باسم يسوع من فضلك، من فضلك إلهب قلوبنا يا رب، إلهب قلوبنا، إشعل قلوبنا النهاردة يا رب. تعال من فضلك، تعال النهاردة بنتكل عليك يا رب. يا رب تعالى النهاردة اتقابل معانا مقابلة جديدة، اتقابل معانا مقابلة جديدة، اتقابل مع كل حد لسه مش عارف يعيش حياة التكريس. يا رب أخنوخ بيتحدانا، أنا بصلي النهاردة أنك تتقابل معانا ويزداد تكريسنا لشخصك، يزداد تكريسنا وتزداد تبعيتنا لشخصك باسم يسوع المسيح. يا رب أنا بصلي ليا ولإخواتي ولكل حد بيصارع في تكريسه لسه يا رب، من فضلك اتقابل معانا، من فضلك من فضلك التقي بينا النهاردة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أصلي انك تشعلنا لمجدك. كل حد لسه بيصارع، احسم امور النهاردة في حياتنا يا رب، احسم امور في حياتنا لمجدك يا رب، لمجدك لمجدك لمجدك. انا بصلي من اجل رجالة وستات وشباب وشابات واطفال يا رب لمجدك، يزداد تكريسنا لشخصك يا ابن الله باسم المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا، هاللويا. تعالوا مع بعض نطلع الفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، ورجعنا تاني واحنا مكملين كلامنا عن بالإيمان نقل أخنوخ. عايز أفكر حضراتكم أنه زي ما قلت في بداية الحلقة، النهاردة هنصلي من أجل روسيا. فلو أنت تعرف حد هناك أو لو أنت من روسيا، يعني تشجع عشان هنصلي من أجل بلد غالية على قلب الرب. وكمان النهاردة هنصلي من أجل التمريض. فإذا أنت من الكادر الطبي، لو حضرتك طبيب وتحب تشارك معانا في أنك تصلي من أجل التمريض والجزء ده، القطاع ده من الخدمات الطبية، فإحنا هنعمل كده. ولو أنت كمان من الممرضين أو من الممرضات، فإحنا هنصلي النهاردة من أجلك. هنصلي من أجل الممرضين والممرضات في مصر وفي المنطقة العربية وكمان في كل العالم. أخنوخ، زي ما شفنا قبل الفاصل، أخنوخ هو شخص أو شخصية تاريخية. أخنوخ هو حد بيكلمني ويكلمك على التكريس الحقيقي، وصار أخنوخ مع الله. خليني أروح معاك تاني لسفر التكوين أصحاح 5 وعدد 22. وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متشالح 300 سنة، وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة. بس في عدد 24 بيقول كلمات خطيرة قوي: وصار أخنوخ مع الله. تاني بيكررها العبارة دي: وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد، لأن الله، بص يقول الكتاب المقدس إيه، ولم يوجد لأن الله أخذه. لم يوجد بتيجي بمعنى اختفى أو شخص مفقود. راح فين أخنوخ؟ فجأة وبدون سابق إنذار وبدون مقدمات، يقول الكتاب لم يوجد، مش عارفين راح فين. بس الحقيقة يكمل الكتاب: ولم يوجد لأن الله أخذه. كلمة أخذه يعني نقله، الرب نقله. إيه ده؟ ده مستوى من التبعية، ومستوى من المشي مع الرب، مستوى من الالتصاق بالرب اللي فيها أخنوخ. فضل ماشي ماشي ماشي ماشي مع الرب، بيحب الرب، بيقرب من الرب، بيسير مع الرب، وفجأة يختفي أخنوخ من المشهد، والله يخده أو ينقله معاه للسماء. إيه اللي حصل؟ مش عارفين، مش فاهمين، والناس اللي حواليه يبصوا ويدوروا كده: إيه اللي حصل مع أخنوخ؟ فين أخنوخ؟ فين الراجل الجميل ده اللي كان عايش حياة مختلفة؟ مش لاقينه، مش لاقين أخنوخ، راح فين يعني؟ محدش عارف. يقول الكتاب: وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. مستوى التكريس، مستوى التبعية، مستوى السير مع الرب اللي عاش فيه أخنوخ يا أحبائي، يعني خلى الرب كده وكأنه الرب بيقول له: تعالى بقى، تعالى، يعني أنت مش هينفع تكمل في الأرض تاني، أنت هتيجي معايا على فوق، انت هتكمل معايا في السماء. يعني لاحظ انه الكتاب المقدس ما قالش انه أخنوخ مات، بس قال انه نقل حي. أخنوخ اتاخد من الارض حي للسماء. وخليني اقول لك النهارده انه في مستوى من التكريس، مش بس يمكن ما يحصلش معاك زي أخنوخ، لكن مستوى من التكريس ينقلك من الأرضيات للسماويات. تاني، في مستوى من التكريس ينقلك من الأرضيات للسماويات، في مستوى من التكريس اللي ربنا بيكلمنا عليه، زي ما حصل مع أخنوخ. أخنوخ اللي معنى اسمه مكرس، المستوى ده خلى أخنوخ ما يتواجدش في الأرض، لكن يقول الكتاب وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه أو نقله. تكريس ينقل حياتك، تكريس يحركك لقدام، تكريس يفصلك عن العالم. الله بيدور على مستوى من التكريس ينقلني من محبة للعالم، من محبة لذاتي، من محبة لأهوائي وشهواتي، من مركزية نفسي، من أني بلف حوالين نفسي، لمستوى تاني اسمه أنا عايز أعيش دعوة الله العليا، ياخدني من اهتماماتي الأرضية لاهتمامات السماوية. تكريس ينقل حياتي نقلة مختلفة، فلا نفسي عايش في العالم بس العالم مش عايش فيه، ألاقي نفسي موجود وسط الناس بس الناس مش واخدين مكان في قلبي. أنا بصلي باسم يسوع أنه الرب ينقل حياتك وينقل إيمانك وتكريسك لمستوى تعيش جوه العالم، لكن العالم أبدا لا يحيا في داخلك. ده العالم، ده مستوى من التكريس، ده مستوى من التكريس اللي فيه ربنا بيتكلم بكلمة مختلفة، ربنا بيتكلم بكلمة جديدة اسمها أنا عايزك تعيش حياة مختلفة، تعيش دعوة جديدة لحياتك.

أخنوخ بيتحدى إيماني، أخنوخ بيتحدى إيماني، وأخنوخ بيتحدى إيمانك وتبعيتك للرب. أخنوخ بيحطني ويحطك ويحطك قدام مستوى معين من المشي مع الرب بشكل بدون فصال وبدون ميوعة وبدون أمور فيها أخد وعطى، وطب دي بتاعتك، طب ده حرام، طب ده حلال. الموضوع أكبر من كده. الموضوع أنه أخنوخ بيتكلم وربنا بيكلمني من خلال حياة هذا المكرس أنه ينفع إيمانك يتحرك، ينفع إيمانك يتنقل لمستوى جديد، ينفع تبعيتك تروح لحتة مختلفة عن اللي حواليك. ليه؟ لأنك ببساطة قررت أنك تمشي ورا الرب. فوأنا بمشي مع الرب، الرب بيقول لي كل شوية، كل ما بفتح قلبي للرب، الرب يجي يشاور على حتة يقول لي الحتة دي، الحتة دي أنا عايزها بالكامل ليك، لي للرب يعني. الحتة دي في حياتك مش عجباني، أنا عايز أغيرك في الحتة دي. يجي الرب يقول لي لا لا، المنطقة دي في حياتك دي دي دي, دي العالم خلاك اتصبغت بيها كده، أنا عايزك تتوب عنها. العلاقة دي، شكل علاقتك بزوجتك، شكل علاقتك بزوجتك، أنا عايز أغيرك في الحتة دي، أنا عايز أغيرك في تبعيتي بالشكل ده، أنا عايز أنقلك. إيه ده رب؟ ده مستوى من التكريس. كل ما بفتح نفسي على الرب بيجي الرب ويقول لي أنا عايزك بالكامل ليا، أنا عايزك بالكامل، بتكريس حقيقي بالكامل ليا. هل تعطي للرب نفسك؟ هل تعطي للرب نفسك بهذا الشكل؟ ايه اللي بيفرق مؤمن حقيقي عن مؤمن حقيقي تاني؟ هو مستوى تكريسه من وجهة نظري. يعني ايه مستوى تكريسه؟ يعني انا فاتح قد ايه من حياتي على الرب. عارف لما تبقى قاعد في مكان في شمس حلوة قوي وانت جوه اوضه بس قافل الازاز وقافل الشيش وقافل الستاير وقافل كل حاجه، فانت كاتم النور قافل على الشمس كده، بس في واحد تاني بعيش في نفس الغرفه بس قرر يفتح حته يعني طاقه شباك قد كده، في واحد تالت يفتح حته اكبر شويه، ممكن تلاقي حد بقى فتح الشباك كله وقعد خلى الشمس كلها تدخل المكان. ده اللي بيفرق ابن للرب عن ابن تاني للرب، ده اللي بيفرق بنت للرب عن بنت تانية للرب. مستوى التكريس، مستوى التخصيص، مستوى الانفتاح على شمس البر، مستوى اللي فيه انا بتبع الرب، المستوى اللي فيه انا عايش للرب، المستوى اللي فيه انا قررت اني أدي للرب فرصة وأعرض حياتي للنور الإلهي اللي فيه الرب يكرس حياتي أكتر ويقول لي لأ جون، أنا مش عاجبني فيك المنطقة دي، أنا عايزك تتغير فيها، عايزك تكون مشابه لصورة المسيح فيها. يا رب بس أنا اتغيرت كتير، يقول لي بس الحتة دي أنا عايزك شبهي فيها، بس الناس غايزني يا رب، الناس مضايقني يا رب، الناس يعني مش عارف لو سكت كده ممكن يقولوا علي إيه. يقول لي أنا هقول عليك إيه، رأيي يكون هو اللي واخد تفكيرك، رأي الرب. أنا بصلي النهاردة أنه تكرسنا وانفتحنا على الرب يزيد، تكرسنا وانفتحنا على عمل الله يزيد. هاللويا هاللويا. التكريس اللي يقود لنقلات مختلفة، التكريس اللي يجي وياخد حياتي لمستويات تانية من التبعية والتخصيص. هاللويا هاللويا. هل يا ترى شهد العهد الجديد عن حياة أخنوخ؟ تفتكروا شهد العهد الجديد يتكلم عن أخنوخ؟ الحقيقة ده سؤال مهم جدا، أنا أعرف إجابته بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: هللويا يا مراحب. ما زلنا مكملين كلامنا واحنا بنتكلم عن أخنوخ، عن دعوة لحياة التكريس والتحدي اللي بيقدمه لنا أخنوخ، هذا الرجل الغالي اللي معنى اسمه مكرس، اللي عايش حياة ضد التيار، اللي عايش حياة بأمانة للرب. والحقيقة يقول الكتاب عنه انه فجأة الناس ما لقيتوش، فجأة اختفاء رجل بدون ما نعرف ايه اللي حصل، لولا انه كتاب مقدس بيسطر لينا الكلمات دي. يقول صار أخنوخ مع الله ولم يوجد، لان الله اخذه، نقله، اتنقل أخنوخ لمستوى معين. هل يا ترى الكتاب المقدس بيتكلم في العهد الجديد عن أخنوخ، ولا وقف الموضوع عن سفر التكوين؟ الحقيقة أخنوخ بيعتبر واحد من أبطال الإيمان. نقرأ عنه في رسالة العبرانيين أصحاح 11 وعدد 5، يقول الكتاب: بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت. إيه ده رب؟ تكتب عن واحد في العهد القديم بالمنظر ده في بدايات الخليقة لسه، وتحطه من ضمن أبطال الإيمان؟ قال ما هو التكريس، يعني التكريس اللي بالمنظر ده، المحبة اللي بالمنظر ده، ما تجيش غير بالإيمان. يعني إيمان يعني الثقة. في نفس الأصحاح في عبرانيين 11 العدد الأول بيقول الكتاب عن الإيمان: أما الإيمان فهو ثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. إيه اللي ربنا عاوز يقوله؟ إنه إيمان أخنوخ خلاه يعيش حياة مكرسة. ثقة أخنوخ في الرب تخليه يعيش حياة مكرسة. ثقة أخنوخ في إنه إلهه حي، وإن إلهه يجازي، وإن إلهه يقدر يديله المعونة على انه يتبع الرب، وعلى انه يعيش ضد التيار، على انه يقاوم الشر ويقاوم الخطية. ايمان اخنوخ بهذا الشكل خلى الرب يحطه ضمن لوحة الشرف، ضمن قائمة الابطال الموجودة في عبرانيين 11. بالايمان نقل اخنوخ لكي لا يرى الموت. تخيل انه يعني كلمات خطير. تعال نكمل بعدين. ولم يوجد لأن الله نقله. بس في حتة مهمة قوي بقى، كمل معايا كده. إذ قبل نقله، في حاجة حصلت قبل ما الرب ينقله من الأرض للسماء. إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. دي حتة مهمة جدا. قبل ما يتنقل من الأرض للسماء، قبل ما الرب ياخده كده، شهد له بأنه قد أرضى الله. يبقى مش الشهادة بس اللي اتكتبت في سفر التكوين، ولا الشهادة بس اللي اتكتبت في عبرانيين 11، ده قبل نقله شهد له. السماء شهدت وقالت أيوة أخنوخ ده مكرس. الرب قال كده: أخنوخ ده بيرضيني. إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. يا رب اشهد عني الشهادة دي يا رب من فضلك. يا رب يا رب انا بصلي من كل قلبي انه الشهادة دي تتقال عني وتتقال عنك وتتقال عنك، انه الرب يشهد انه فلان ده بيرضيني، المستوى ده من الحياة بيكرمني، النوع ده من الايمان والثقة بيكرمني، الايمان الذي يقود الى تكريس حقيقي، نقلة جديدة في التكريس، ونقلة جديدة في التبعية، نقلة جديدة في التخصيص للرب. أنا عايش للرب بالكامل، أنا عايش بالإيمان للرب بالكامل. قبل ما الرب ياخده شهد عنه: إذ قبل نقله شهد عنه بأنه قد أرضى الله. مش مهم شهادة الناس عنك إيه، مش مهم رأي الناس فيك إيه. طبعا يعني بولس قال كده أنه أقل شيء عندي أن يحكم فيه منكم أو من يوم بشر، يعني وارد اني اقدر رأي الناس بس اقدره في حجمه الصغير جدا، لكن المهم عندي هو رأي الرب. المهم عندي هو رأي إلهي، ماذا يقول الرب عني، ماذا يشهد الروح القدس عني، رب يقول عني إيه، هل الرب يقول عني إن أنا برضيه؟ اسمع وادي ودنك النهاردة الرب، هل الرب بيتكلم عنك النهاردة إنك بترضيه؟ هل الرب النهاردة بيقول عنك إنك بتكرميه وإنك عايزاه بالكامل وإنك ابنه بجد وإنك تابع ليه بجد وإنك حامل الصليب وإنك مكمل في السكة؟ ولا الرب بيقول عنك إيه؟ هنفسي النهاردة ومشتاق معاك إنه الرب يجي يشعل قلوبنا بمستوى معين. قلبي طاير بالراجل ده اللي اسمه أخنوخ، وبصلي من كل قلبي ومن أعماق قلبي إنه حياة الراجل ده تتحداني فأخد قرارات جديدة النهاردة. مين يقول معايا أمين؟ مين يقول أمين؟ أيوة رب، أنا مصدق. مين يقول معايا أمين بجد؟ خلينا نصلي، يلا صلي معايا. يا رب أشكرك لأجل مستوى تكريس جديد يا رب. يا رب أشكرك لأجل أنك النهاردة تيجي تدينا مستوى إيمان وثقة يقودنا للتكريس، ثقة في أنك تسدد احتياجات فنكرس حياتنا ناحية بتكريس، نرفض أمور العالم ونثق في أنك تملأ الاحتياج. يا رب إيمان بأنك تقدر تحامي عننا فده يقودنا لتكريس وحياة فيها تنازل عن أمور معينة كنت ممكن أخد بيها حقي. يا رب أنا بصلي إنك تملانا بالإيمان في مواقف معينة، وهذا الإيمان يقودني يا رب ويقود إخواتي إلى خطوات تكريس حقيقية، خطوات تكريس حقيقية، خطوات تكريس وتخصيص حقيقية. يا رب نؤمن بيك النهاردة من أجل إعلانات جديدة ومستويات جديدة من التخصيص ليك يا رب من فضلك. يا رب السماء شهدت عن الراجل ده إنه أرض الله بالإيمان نقل أخنوخ، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرض الله. يا رب أشكرك لأجل شهادة السماء عن كل حد من إخواتي النهاردة، كل حد بيكرمك بجد، كل حد عايش بجد بأمانة، عايش بإخلاص بجد. أشكرك أشكرك أشكرك لأجل كل حد فينا ماشي بجد. يا رب أباركك جدا. أنا بصلي يا رب من أجل كل حد لسه بيصارع في حياته، بيصارع في دايرة معينة من دوائر حياته. يا رب أصلي النهاردة من أجل تكريس جديد، يا رب أصلي النهاردة من أجل تكريس جديد باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا رب لأجل عمل حقيقي يا رب. مبارك اسمك. هللويا يا رب. أشكرك يا رب. باركك لأجل عمل جديد. هللويا نؤمن بيك يا رب. تعالى النهاردة ببدايات جديدة وتكريس جديد باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. أيوة يا رب، أيوة نعيش تكريس مختلف باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة ولي كل المجد. آمين. مبارك الرب إلهنا. هاللويا. فاصل صغير وهنصلي بعد الفاصل، عندنا طلبات صلاة كتير. أفكركم هنصلي النهاردة من أجل روسيا ومن أجل التمريض. فاصل ونرجع تاني نكمل.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا ومكملين صلواتنا. دلوقتي عندنا وقت صلاة مهم جدا، يلا المصلين الغاليين اللي موجودين معانا، يلا هنصلي مع بعض دلوقتي من أجل روسيا. أنا مش عارف كم حد روسي بتابعنا، ما أعتقدش في حد من روسيا يمكن بتابعنا، لكن لو أنت بتشتغل في روسيا، لو أنت تعرف حد عايش في روسيا، من فضلك منشن له الحلقة ويلا نتحد في صلاة من أجل الدولة الغالية على قلب الرب جدا جدا. كتاب بيتكلم على طول الخط في الكتاب المقدس أنه الأمم مهمة عند الرب، فإحنا جزء من صلواتنا بنصلي من أجل أمم وشعوب الأرض. النهاردة هنصلي من أجل دولة روسيا، نصلي الرب يبارك الأرض دي. يلا بينا نتحد مع بعض في الصلوة دي. يا رب شكرا من كل القلب يا رب لأجل روسيا، شكرا لأنك أنت إله الأمم يا رب، أنت اللي تيجي تعلن لنفسك، تعلن عن نفسك وتشهد عن نفسك يا رب. أنا بصلي النهاردة يا رب من أجل مقابلات جديدة بينك وبين الأرض دي يا رب. بنصلي النهاردة من أجل الرئيس الروسي يا رب، بنصلي النهاردة من أجل الوزراء والحكومة الروسية، بنصلي النهاردة من أجل صناعة القرار في روسيا يا رب. من فضلك مكتوب أنه قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله يا رب. بنصلي النهاردة أنك تتقابل معانا وأنك تيجي النهاردة بزيارة للأرض دي يا رب. نعلن سلطانك النهاردة على روسيا يا رب. بنصلي النهاردة من أجل الأمن في روسيا، من أجل قرارات الدولة دي في أنها تدخل يا رب في مواجهات مع أي دولة تانية. أنا بصلي من أجل سلامك يا رب يجي على الأرض دي، بصلي من أجل حكمة السماء يا رب في اتخاذ القرارات في الأرض دي يا رب. الدولة دي مؤثرة جدا، وإحنا بنصلي النهاردة أنك تتقابل معاها يا رب. تعالى تعالى تعالى استخدم البلد دي في أنه يسود سلامك في الأرض يا رب. يا رب لا انجراف يا رب لطرق من الشرير وطرق فيها عنف وحروب، لكن بنصلي من أجل سلامك في الأرض وقيادة يا رب لصناع القرار في هذه الأرض يا رب. يا رب بصلي النهاردة أنك تيجي على روسيا بنعمة جديدة يا رب. بنصلي من أجل الصحة في روسيا، بنصلي من أجل التعليم في روسيا، بنصلي من أجل الأمن الداخلي، بنصلي من أجل الطعام التغذية يا رب، بنصلي من أجل كل قطاعات الدولة دي، بنصلي من أجل الأجواء الباردة اللي عندهم، بنصلي أنه يا رب ما تكونش قلوبهم باردة كمان لكن قلوبهم تكون حارة، الشعب ده يشتاق ليك أكتر ويتبعك أكتر يا رب. اظهر ذاتك في الأرض دي، اكرم اسمك في هذه الأرض، يستعلن مجدك ويستعلن حضورك يا رب، يستعلن حضورك لمجد المسيح الغالي. أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، لي كل المجد. أمين أمين أمين. عندنا كمان وقت دلوقتي هنصلي زي ما قلنا في بداية الحلقة من أجل يعني قطاع مهم جدا جدا، هو قطاع التمريض. هنصلي من أجل الكادر الطبي ممثل في الممرضين والممرضات. أنا معرفش كم حد من التمريض معانا على الهوا دلوقتي، لو أنت ممرض وبتسمعني أو لو أنت ممرضة وبتسمعيني، من فضلك يلا نتحد مع بعض هنصلي من أجلكم دلوقتي. ولو أنت تعرف حد في التمريض يعني ابعت له الحلقة دي على طول، منشن له الحلقة دي، لأنه مهم جدا نصلي من أجل الكادر ده. التمريض هم أحباء لينا الحقيقة، بيخدمونا جدا، بيخدموا الناس جدا، وبيتعرضوا للخطر جدا، ولا سيما أخطار العدوى والإصابة. احنا عايزين نصلي بالحماية ليهم، الرب يحميهم ويحفظهم، لكن كمان عايزين نصلي انه الرب يستخدمهم أكتر وأكتر ويكونوا سبب بركة وسبب راحة لكتير من المتألمين. فتعالوا بينا مع بعض دلوقتي، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، تعالوا بينا نصلي مع بعض من أجل كل أحبائنا الممرضين والممرضات الغاليين جدا على قلوبنا. أيوة يا رب، بنيجي قدامك النهاردة وإحنا مصدقين فيك، مصدقين أنك موجود وبتسمع صلاتنا يا رب. يا رب بنيجي نحط من إيديك كل أحبائنا في التمريض، كل ممرض يا رب، كل ممرضة، كل حد بيغامر بصحته في مقابل إسعاف الآخرين. يا رب يا رب بنصلي النهاردة شدة ومعونة لإخوات، يا رب شدة ومعونة لإخواتي. يا رب تعالى النهاردة بمقابلة جديدة معاهم، اتقابل مع كل ممرض وممرضة. يا رب أنا بصلي النهاردة إنهم يكونوا أكتر وأكتر سبب بركة يا رب لكل متألم ولكل حد تعبان، كل حد فيه وجع. أنا بصلي يا رب زي ما بيقولوا عليهم ملائكة الرحمة، أنا بصلي النهاردة إنك تملأ قلوب إخواتي بالرحمة أكتر وأكتر. يا رب تعالى من فضلك اوصل لكل متألم من خلال إخواتي. يا رب يا رب خلي كل ممرض وممرضة يكون بيعلن عن قلبك. أنا بصلي إنك تقيم في التمريض أمناء يا رب يشهدوا عنك. أنا بصلي إنك تيجي على كل، مش بس للتمريض بصفة عامة، لكن بنصلي من أجل كل ولادك وبناتك، كل شخص حقيقي بيتبعك في التمريض، إنه يكون سبب بركة يا رب، يكون سبب بركة ويكون بيشهد عن إلهه في شغله. أنا بصلي النهاردة لكل حد متعثر من إخواتي يا رب يجي، تيجي النهاردة بشدة ومعونة من السماء ليهم. يا رب بنصلي غطاء دمك الكريم عليهم يا رب، احميهم، احميهم من أي عدوى، احميهم من أي شكاية من إبليس على حياتهم أو على أجسادهم. تعالى بنعمة جديدة ليهم يا رب، تعالى بنعمة جديدة ليهم. احنا بنسلمك يا رب التمريض، يا رب بنثق يا رب في إنك تعمل أمور عظيمة وسط إخواتنا. يا رب نثق إنك موجود وبتسمع الصلاة يا رب، في اسم المسيح يسوع شكرا لأنك بتستجبنا، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك إلى الأبد يا رب، مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا هاللويا هاللويا. عندنا طلبات صلاة. أنا أفكركم إنه إحنا بنصلي، إحنا بنصلي لكل اللي محتاجين صلاة، مسيحي مسلم غير ما أيا كان، إحنا بنصلي بنحب كل الناس وبنصلي لأجل كل الناس. جات لنا طلبة صلاة من أجل أحباء لينا غير مسيحيين. بتقول طلبة صلاة من أجل بنت صاحبة ابني اسمها مريم ومامتها، الاتنين عندهم كانسر وبياخدوا كيماوي، وياريت نصلي لهم. البنت عملت 3 عمليات في ركبتها وتعبانة علشان الورم في الركبة. هقرا معاكم الرسالة مرة تانية. طلبة صلاة بتقول عايزاكم تصلوا من أجل صاحبة ابني اسمها مريم ومامتها، الاتنين عندهم كانسر وبياخدوا كيماوي، وياريت نصلي لهم. البنت عملت 3 عمليات في ركبتها وتعبانة علشان الورم في الركبة. زي ما قلت احنا بنحب كل الناس، بنصلي لأجل أحبائنا المسلمين أحبائنا المسيحيين، بنصلي لأجل الكل لأنه رحمة ربنا متاحة للكل. نفسي النهاردة نصلي من أجل البنت دي ومن أجل والدتها. يا رب تعالى النهاردة بنضع بنديك يا رب البنت دي، يا رب بنصلي يا رب النهاردة من فضلك، يا رب من فضلك بنصلي النهاردة من أجل شفاء كامل يا رب يجي على بنتك وعلى بنتها. يا رب من فضلك باسم رب يسوع المسيح نعلن سيادتك، نعلن سلطانك، أنت الشافي وحدك. تعالى النهاردة بزيارة للبنت وزيارة لمامتها، تعالى بشفاء يا رب. يا رب من فضلك احنا بنحب بناتك دول وبنصلي من أجلهم، أصلي من أجل زيارة مليانة بالنعمة ليهم، توصل ليهم بشفاء غير عادي يا رب، شفاء غير عادي. من فضلك من فضلك من فضلك اظهر ذاتك ليهم، اكرم اسمك فيهم يا رب. يا رب فرحنا بمعجزة حقيقية توصل بيها لحياتهم ولأجسادهم. نؤمن انك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة من أجل أختنا نادية. أختنا نادية متألمة جدا، عندها مشاكل في العمود الفقري والانزلاق غضروفي صعب جدا، لكن الحقيقة لا يعثر على الرب أمر. فأنا نفسي النهاردة نصلي إنه قوة دم الرب يسوع المسيح تيجي على الأخت نادية. يا رب نصلي باسم يسوع المسيح النهاردة أنا وكل إخواتي في البرنامج، نصلي من أجل شفاء يا رب لنادية، باسم الرب يسوع المسيح تخرج قوة من جلالك لشفائها يا رب زي نزفة الدم. يا رب نعلن سلطانك يا رب، نعلن سلطانك، بنصدق النهاردة انك موجود وانك تصنع امر جديد مع نادية يا رب. يا رب الزيارة خاصة فرحنا يا رب، فرحنا يا رب. زكاة بنتك متألمة وطريحة الفراش، فنحن نؤمن انك تيجي زي ما كانت حماد سمعان طريحة الفراش تيجي تحط ايدك عليها زي ما تركتها الحمى يا رب، ظهرها يرجع سليم، ترجع صاغ سليمة يا رب. فرحنا، فرحنا بأنك تصنع معروف مع نادية يا رب. نؤمن إنها يا رب تبعت شهادة وتقول عظم الرب العمل معايا. شكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايزين نتحد مع بعض في صلاة من أجل والدتنا الغالية الأخت أم رماني. إزيك أم رماني؟ إزاي صحتك؟ عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. عايزين نصلي من أجل الأخت أم رماني. مفروض تعمل بعض الفحوصات الوقت اللي جاي، بس الحقيقة الأخت أم رماني يعني داقت واختبرت معجزات كتير، فإحنا عشمانين في الرب ومسكين في الرب كده، وبنقول يا رب معجزة جديدة لبنتك. أمين يا رب. شكرا لأجل أم رماني، شكرا لأجل معجزة جديدة يا رب من جلالك لبنتك. نثق نؤمن أنك سامع الصلاة، تصنع معاها آية للخير يا رب. يا رب من فضلك مقابلة جديدة، مقابلة جديدة، مقابلة جديدة يا رب. اكرم اسمك في حياة بنتك، اكرم اسمك في حياة بنتك. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. مبارك الرب إلهنا، هللويا. عايزين نصلي من أجل بنت الرب. بتقول محتاجة حكمة ومعونة من الرب، أولادي كبروا وأنا محتاجة حكمة ومعونة معاهم. رب يقدر يدي حضرتك حكمة زي ما كانوا صغيرين كنت بتعاملي معاهم، الرب يديك حكمة السماء وانتي بتتعاملي معاهم دلوقتي، وايا كانت المرحلة السنية اللي هم فيها. نصدق انه الرب يديكي معونة زي ما حضرتك طالبة، ويديكي حكمة في كيفية التعامل معاهم واحتوائهم كمان. يا رب انا وكل اخواتي دلوقتي على الهوى بنصلي انك تيجي يا رب بمعونة لاختي يا رب. بنصلي انك تيجي بنعمة جديدة لبنتك يا رب. نعلن سيادتك ونعلن سلطانك النهاردة يا رب. بنصلي انك تديها معونة وتديها قوة ونفس طويل. اديها حكمة النهاردة رب، اديها حكمة. اكرم اسمك النهاردة، اكرم اسمك، اكرم اسمك في حياتها. تعالى بنعمة غير عادية، تعالى قدام كل تحديات وقدام كل أمور بنتك بتقف فيها عجزة، أنا بصلي إنك تتكلم ليها، بصلي إنك تسمعها صوتك، بصلي إنك تديها اللي على قلبك، تديها مفاتيح يا رب إزاي تتعامل مع أولادها باسم الرب يسوع. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولي كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. جت لنا بعض طلبات الصلاة، طلبت صلاة، جت لنا طلبت صلاة من أختنا إيمان من الأردن. أهلا بيكي أخت إيمان. بتقول محتاجة صلواتكم إن الرب يعين ضعفي في مرضي. آمين آمين آمين يا رب. إحنا بنيجي النهاردة يا رب نحط من إيديك أختنا إيمان يا رب، بنصلي من أجلها وهي في الأردن دلوقتي، بنصلي من أجل زيارة جديدة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح يا رب. بنصلي من أجل مقابلة جديدة بينك وبينها يا رب، معونة جديدة، معونة جديدة يا رب. أعانا من جلالك يا رب لأختنا إيمان في مرضها. تعالى بلمسة خاصة، تعالى بشفة جديد يا رب، تعالى بشفة خاص. اوصل لأختنا إيمان يا رب النهاردة بنعمة جديدة يا رب. أنت تقدر تقول كلمة، أنت تقدر تصنع معها معجزة يا رب. من فضلك بين إيديك يا رب إيمان، بنصلي أنك دلوقتي توصل لها وتشهد بنتك عن أنه في قوة خرجت من جلالك ليها. نؤمن انك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين امين امين امين. جت لنا ايضا طلبت صلاة من جات لنا طلبت صلاة من أخونا بيبو. أهلا بيك بيبو، بيقول صلوا معايا من أجل زوجتي وأولادي، إبليس بيحاول يهدم البيت، فصلوا معايا من أجل إفشال حروب إبليس على بيتي ليكون بيتي بالكامل للرب. آمين آمين. أخونا الحبيب بيبو، ما أجمل هذه الصلاة. زي ما كتاب بيتكلم كده أنه الرب لما اتقابل مع سجان فيليبي وصلت له رسالة كده، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. يا رب بنيجي نتحد مع أخونا بيبو ونصلي من أجل زوجته، من أجل أولاده. يا رب إذا كان العدو بيحاول يهدم البيت، احنا بنصلي النهاردة أنه تتفشل كل حروب إبليس على البيت يا رب، والبيت يكون بالكامل زي ما أخويا طالب كده، بالكامل للرب، بالكامل للرب. يا رب نعلن سيادتك ونعلن سلطانك عليهم. يا رب بيت عبدك يكون ليك، بيت عبدك يكون ليك. وقف النهاردة، وقف لكل مقاومة، وقف لكل هياج العدو حسد الشرير ضدهم يا رب في اسم يسوع، لا يقوم ولا يكون. يا رب مجدك يستعلن عليهم النهاردة. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، اكرم اسمك يا ابن الله الحي، مجد اسمك في حياة عبدك يا رب. أخونا بيبو نثق أنك موجود وبتسمع وتستجيب، لك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. خليني أروح لتعليقات حضراتكم الغالية جدا على قلبي، وأيضا طلبات صلاة أختنا صديقة البرنامج الغالية دكتورة سوزان. يا دكتور زي حضرتك، يا رب تكوني بخير. دكتورة سوزان بتقول مساء النعمة والبركة على الجميع. مساء البركة يا دكتورة، زي حضرتك. رب يباركك أسي جون ويباركك يا دكتورة. شكرا لحضرتك وشكرا لمشاركتك، وتحياتي للوالدة الغالية. أختنا إيمان يوسف، أهلا بيكي أختي إيمان، زي حضرتك يا قديسة منورة. الأخت إيمان بتقول نعمة فوق نعمة يا أسيس جون، ربي يباركك يا أخت إيمان. شكرا جزيلا لمداخلة حضرتك وتحياتك، ربي يباركك. أختنا مريان، يا مريان ازيك، عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير. تقول ربنا يباركك ابونا ويستخدمك لمجد اسمه. أمين يا مريان، ربي يباركك، شكرا ليكي. بتقول كده مريان، طلبت صلاة من أجل الشباب والشابات، ربي يحفظهم ويسندهم. آمين يا رب. بنيجي النهاردة نتحد مع مريان يا رب ونصلي من أجل الشباب والشابات، الجيل بصفة عامة يا رب، وكمان يا رب بنصلي من أجل الشباب يا رب اللي يمكن متعثرين في انتقال شاب. أنا بصلي النهاردة من أجل تعزيات السماء توصل ليهم، بصلي النهاردة من أجل مقابلات بينك وبينهم يا رب. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك توصل ليهم وتوصل لحياتهم، ويكون انتقال الشاب ده يا رب هو سبب يا رب تشجيع ليهم انهم يعيشوا باكثر تكريسا، زي موضوع حلقتنا النهارده، تكريس بالكامل للجيل ده يا رب في اسم المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك انك سامع الصلاه، وليك كل المجد. امين امين امين امين يا مريان، ربي يباركك. امين. صديقه البرنامج الغاليه والغالية على قلبي جدا جدا الأخت جانيت فهمي، يا قديسة زي حضرتك. الأخت جانيت بتقول كرسني بالكامل لك يا سيدي يا إله كل نعمة، ألهب قلبي بك، صحي فيا الأشواء من جديد. ربنا يباركك أبونا الغالي الأسيس جون، ربي يباركك يا أخت جانيت. تقول يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي، كل آن كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. هاللويا، ده حقيقي. رب يباركك يا اختي جنات، رب يحفظك ويباركك، ملء البركه وملء الحمايه ليكي يا رب. اصلي من اجل اختنا جنات يا رب، اؤمن انه على قلبك ليها مقاصد عظيمه ولا تتعطل مقاصدك في حياتها، لكن اصلي وانا واثق انك تصنع معها ايه للخير باسم المسيح. بدات معاها وهتكمل بكل الخير يا ابن الله، لكل المجد. امين. جات لنا رسالة من الغالية على قلبي جدا جدا طنط كاميليا خليل رزق، أهلا بيك، إزاي حضرتك يا طنط، عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. الأخت كاميليا بتقول ساعدني يا رب أرضيك باقي أيام عمري، آمين آمين آمين يا طنط. يا رب أشكرك لأجل بنتك، أصلي مجدك عليها، أصلي أنها تكون فعلا بتكرمك وبترضيك كل أيام حياتها. استثمر حياتها لمجدك يا ابن الله. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. هللويا. عندنا بس بخاف أكون ناسي طلبة صلاة. أختنا نبيلة فايز. يا نبيلة ازيك، إيه الأخبار؟ تقول ربنا يباركك أسيس، ودايما حضور الرب واضح جدا في البرنامج ده. ربي يباركك يا نبيلة، شكرا خالص خالص على محبتك وعلى تشجيعك، ربنا يباركك. عايزين نصلي من أجل من أجل أمريكا في اللي هو المشكلة اللي عندهم دي، اللي هي الخزان اللي ممكن ينفجر ده. الحقيقة كذا حد كان بعت يقول صلوا من أجل الأمر ده. احنا محتاجين نصلي ان الرب يحجم الكارثة دي، ورب يبطل كده كل مشورات عدو الخير. يا رب بنصلي من أجل هناك الوضع، بنصلي من أجل إنقاذ يا رب للمنطقة بالكامل. يا رب بنصلي من أجل يا رب حماية دمك الكريم عليهم. بنصلي النهاردة من أجل مقابلة جديدة، بنصلي النهاردة يا رب من أجل زيارة خاصة للمنطقة دي وحماية باسم يسوع المسيح. أنا نفسي نصلي يعني أكتر مع بعض في الحتة دي، يعني لو نفع تحد معايا. يلا نصلي كده مرة تاني من أجل أمريكا، من أجل موضوع الخزان الرب يسيطر عليه. لو أنت من أمريكا صلي معايا دلوقتي وأنت عايش هناك، أو لو أنت في أي مكان بتسمعني دلوقتي، تعالوا نتحد مع بعض ونصلي من أجل أن الرب يبطل كل مشورات العدو. يلا بينا نصلي. يا رب شكرا ليك لأنك أنت يا رب إله الإنقاذ، أنت اللي تدي نعمة وتدي معونة. يا رب بنصلي أنك تحجم الخطر. يا رب يا رب نعلن سلطانك على الأرض دي، نعلن سلطانك على المنطقة دي. يا رب النهاردة حكمة السماء للمسؤولين، يا رب حكمة السماء للناس اللي بتاخد قرار. أنا بصلي يا رب حماية لكل الناس اللي واقفة بتخاطر بحياتها. بنصلي من أجل نعمة جديدة، حماية ليهم، دم يسوع عليهم. بنصلي يا رب نعمة خاصة لكل اللي تركوا منازلهم عشان خايفين من الأمر ده. بنصلي يا رب النهاردة مد إيدك، مد إيدك، يستعلن حضورك ويستعلن مجدك في هذا الموقف. يا رب اصنع معهم آية للخير، ابطل كل مشورات العدو. يا رب الخزان ده يهدأ تماما وتتدخل بمعجزة حقيقية. يا رب نعلن ثقتنا فيك، نشكرك لأنك سامع الصلاة. هاللويا، شكرا أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. هاللويا هاللويا هاللويا. مبارك الرب. كم حد مشتاق النهاردة أنه يعيش حياة مكرسة؟ فكرك أنه أخنوخ اللي معنى اسمه مكرس، قبل الرب ما ينقله شهد عنه والسماء شهدت عنه. يقول الكتاب إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. قبل ما يتنقل السماء شهدت عنه. أنا بصلي النهاردة أنه السماء تشهد عن حياتك، والسماء تشهد عن حياتك بأنك مكرسة، وأنك بالكامل للرب، وأنك بالكامل للرب. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم جدا على متابعتكم لينا، أشكركم على تفاعلكم. نتقابل بنعمة المسيح الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. نشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.

يا ترى بتاخد قرارات ونفسك تتطور لكن في النهاية مش بتنجح؟ مكسور ودايما تشتكي وتقول إن حياتي صعبة وأنا مش عارف أعمل إيه؟ حاسس إنك مهزوم تحت ثقل الحياة وبتشتكي طول الوقت لأنك مش لاقي حد يساندك؟ متزمر من الوضع بتاعك وتقول بقى فين الناس؟ مين يقدر يكون بيبقى معايا؟ مين يقدر يسندني؟ ليه كده يا رب؟ لو عندك المشكلة دي تعال معايا، لمسة النهاردة تخصك. لمسة حياة. قصتنا النهاردة موجودة في إنجيل يوحنا أصحاح 5:1-9، وبطل الشخصية دي كانت مستنية غيرها هو اللي يتحرك علشان هو ينتصر على الأزمة بتاعته الصعبة، لكن جه يسوع ووجه له سؤال مهم جدا غيرت كل مسيرتها لما جاوبت عليه. النهاردة هنتكلم عن مفلوج بيت حزدة اللي فضل 38 سنة مستني حد يجي علشان يرميه في البركة اللي بتشفي أول ما تتحرك. والمشكلة اللي بجد إن لما السيد المسيح جه وابتدى يكلمه وقال له كده عايز تخف، رد عليه رد مختلف خالص. تعالوا كده نشوف الحوار. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضجعاً وعلم أن له زماناً كثيراً، فقال له أتريد أن تبرأ؟ خلي بالنا بقى من اللي جاية دي. أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. يعني المسيح بيقول له عايز تخف، يرد ويقول له مفيش حد ممكن يرميني في البركة. الرد ده مش منطقي على سؤال السيد المسيح لي، يعني كان المفروض يقول له أيوه أنا عايزة تشفي وبعدين يكمل بس أنا مش لاقي حد، لكن يروح يقول له أنا ما عنديش حد. علشان اللمسة يكون ليها تأثير الموضوع محتاج إرادة من الشخص، مش يتكل على غيره أن يحركه أو يتحرك بنيابة عنه. محتاج أعترف بالإحتياج وبعد كده أتحرك، وده بالضبط اللي حصل في الموقف ده. يسوع لما سأله كان بيوريله الإحتياج بتاعه، أنت محتاج تبقى عارف أنك عايز تتشفي، وبعد كده محتاج تبقى عارف أنك ما تتكلش على حد. علشان كده يسوع طلب أنه هو يقوم ويشيل سريره ويمشي. وهنا كان في حاجتين، لو الشخص ده سمع الكلام وتحرك من غير بقى ما يستني حد يقومه أو يقول للسيد المسيح طب امسك إيدي عشان أقوم، يعني هو لوحده اتحرك، يبقى هيكسب لمسة الحياة اللي جاي السيد المسيح يدهاله، وبالتالي اللمسة دي هتديله النصرة على الأزمة اللي بيواجهها بقاله 38 سنة. لكن لو رفض وكمل وقال له لا أنا مش قادر ولازم حد يجي هو اللي يعمل كده وحد يقومني أو حد يحركني، أو يا عم أقوم إيه وأنا أصلا بقولك أنا محتاج حد يرميني في البركة إزاي أقوم، لو عمل كده ورفض يبقى كان ساعتها هيخسر اللمسة دي. بس هنا الشخص ده اختار إنه يطيع السيد المسيح وعمل الدور اللي عليه، قام اتحرك مع إنه هو قاعد بقاله 38 سنة، لكن اتحرك من مكانه، وبالتالي الشخص ده فعلا حصل على اللمسة اللي فيها انتصار. واخدين بالنا ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا انه السيد المسيح بيعرف الشخص ده ان لازم تبقى انت عندك الرغبة، اتريد ان تبرأ؟ انت عايز تقوم ولا لا؟ السيد المسيح هنا كان عايز يحط جواه ما تستناش حد، انا جاية هو بقولك هقومك من غير ما تستنى حد. وهنا طاعة المفلوج للسيد المسيح وإنه عمل الدور اللي عليه خلاه ربح لمسة يسوع للحياة، حياة الانتصار على المرض اللي كان فيه. المفلوج هنا حياته اتغيرت بالكامل. ما قبل لمسة يسوع كان قاعد وكان ما بيتحركش وكان عنده تواكل، أنا ما عنديش حد يكون بيرميني في البركة لما تتحرك، أنا مستني حد هو اللي يعمل ده. كان التواكل واضح جدا حتى في رده على السيد المسيح. دي حياته قبل لمسة السيد المسيح. لمسة الحياة اللي منحها لي السيد المسيح عمل التغيير، إنه قام ومش بس قام، ده اتحرك وهو بيشيل السرير. طبعا السرير مش خشب، بس السرير اللي هو بتبقى فرش على الأرض، بس شاله اختلف خالص، قام اتحرك قوى رجليه شال السرير ومشي.
عاش حياة الانتصار. بس خلي بالنا، السر هنا كان في إيه؟ كان في الطاعة والإرادة إنه يتحرك. السر هنا كان إنه ما قعدش يقاوح ويقول له أنا مش هعرف أنا مش هعرف. هنا السر اللي خلاه فعلاً يربح لمسة يسوع ليه ويعيش حياة مختلفة، مش قاعد على الأرض مستني حد يساعده.

لو عايز تنتصر على أزمتك وظروفك والضغوط، من فضلك ما تقعدش تبكي على اللبن المسكوب وتقول أصلا ما حدش معايا، ما حدش بيساعدني، ما حدش واقف جنبي، لأن الحقيقة مش دايما هنلاقي الناس واقفين جنبنا، ومش دايما هنلاقي الناس بتسندنا. في آية جميلة بتقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لكن هنتكل على مين؟ على الله. اسمع سؤال كده السيد المسيح كويس لما بيقولك عايز تخف؟ عايز تنتصر؟ عايز تقوم؟ عايز تتحرك؟ عايز تتغلب على الظروف دي؟ اتحرك، قوم اتحرك. فلو عايز تنتصر وتتغلب على الأزمة أو الظروف أو الضغوط أو أياً كانت الأمر اللي بيمر قدامك، بدل ما تقعد تبكي على لبن المسكوب، قوم اتحرك. كلمة السيد المسيح قوم احمل سريرك وامشي. لو عايز تنتصر اطلب من الله لمسة النصر على ظروفك، بس مع ده انت عليك دور انك تتحرك زي ما عمل كده المفلوج. تتحرك يعني ايه؟ يعني تقوي عضلة عندنا اسمها عضلة الإرادة. عضلة الإرادة دي مهمة تبقى بتدربها، إنك ما تستسلمش للوضع، إنك ما تقعدش تقول يا ريت وإيه اللي حصل، الرثاء ده صعب جدا، إنك تجرب مرة واثنين وثلاثة بدون ما تحس بالفشل، إنك تتحدى الظروف، واعرف إنك بلمسة المسيح ليك أنت أقوى من الظروف، واعرف إنه السيد المسيح بيسندك، واعرف إنه السيد المسيح معاك، وده يخليك تتقوى. خليك مثابر، ما تستسلمش، لأنه أكيد أكيد لما هتحاول تبقى بتتحرك وتقوم وتتغلب على ظروفك هتلاقي عوائق كتير بتواجه، وهتلاقي حاجات كتير بتحاربك. فأنت لو من أول مرة استسلمت، لا مش ده اللي عايزينه. خليك مثابر، وكمان خليك مرن. يعني المفلوج كان مرن، كان مرن ازاي؟ انه غير فكره من ان البركة هي اللي هتشفيه لما تتحرك، لان كلمة يسوع هي اللي هتشفيه. يعني ما قعدش قدام يسوع وقال له لا لازم ترميني، لا لازم ترميني، خلاص غير فكره. الفكر المرن ده بيخلينا نتغلب على الأزمة او المشكلة او الألم او الظروف اللي بنمر بيها، لأنه كتير الظروف بتطلب مننا إن إحنا نكون مرنين. وساعات بنبقى محتاجين نكون مرنين لأنه اللي إحنا فيه أزمة بنسميها مكملين فيها. يعني إيه مكملين؟ يعني مرض مكملين فيه، يعني حالة عندنا مثلا فقد شخص مكملين فيه. فإحنا بدل ما نقعد ونحط إيدينا على خدنا، أنا عارفة إنه الألم صعب، الألم ده صعب، بس نسمع كلمة السيد المسيح قوموا قوموا، شيلوا شيلوا الألم معاكم. عارفين السرير كان بالنسبة للمفلوج الشيء اللي بيفكروا بالألم، هو قاعد عليه طول الوقت. شيلوا معاك وتحرك. الأزمة اللي مطولة معاك خدوها معاكم، بس اتحركوا، ما تقعدوش، اتكيفوا عليها، شوفوا ممكن تتغيروا في ايه. دي المرونة. أنا في أزمة مكملة، أنا مش هحط إيدي على خدي، أنا هطلع أجري أقوله يا رب أنا محتاجك. فساعتها هيلمسك لمسة فيها حياة، الحياة دي فيها قوة وغلبة، فيها إنك تكون بتفكر، بتغير ذهنك. اللمسة هتديك كل ده، هتديك انتصار، وهتديك كمان تكون مرن. أعمل إيه في الوضع الجديد اللي أنا فيه؟ وده مش استسلام، لا، أنا بشوف أعمل إيه، إيه الحاجات اللي مطلوب أعملها وأتغير فيها عشان أمشي وأنا رافع راسي مش مكسور. في الوقت ده لما تطلب لمسة الله، لمسة الحياة الجديدة بفكر جديد من غير أي استسلام بتحدي، ساعتها بس هتختبر فرحتك بالنصر على ظروفك حتى لو أنت فيها، بس هي ما كسرتكش.

0: عظيم ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك

0: الصباح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك القادم اسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب، فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب اخباركم؟
1: اهلا، كيف
2: هيثم؟ كيفك؟
0: ان شاء الله كويسين.
2: تمام
3: تمام الحمد لله.
0: كيف كان الامتحان؟
3: تمام نشكر ربنا.
1: جميل جدا،
2: ما بطال صدقني، الحمد لله.
0: يعني في بطال وما بطال والحمد لله. ها يا اخوانا هنعمل شنو؟
2: انا في رايي ان احنا ما نفوت الدراسه بتاعتنا مره واحد حتى لو كان الامتحانات. خلونا نعمل دراستنا وبعد ذلك فعلا نمشي طوالي اي واحد يشوف دراسته.
3: وعلى ذكر كلمه امتحانات دي، الليله احنا هناخد كلمه في الكتاب المقدس بتتكلم برضو عن الامتحان.
2: واو تمام جدا، ظهر على هاديه جاهزه جدا يعني.
0: خليها هي تبدا طالما تمام الكلام ده قري لنا.
3: تمام، احنا حنقرا الايات في سفر التكوين اصحاح 22 بيبدا من ايه 1 لحد 19. وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم، فقال ها انا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واذهب الى ارض المورية واصعده هناك محرقه على احد الجبال الذي اقول لك. فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه وشق حطبا لمحرقه وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد، فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ها هنا مع الحمار، واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما. فاخذ ابراهيم حطب المحرقه ووضعه على اسحاق ابنه، واخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا. وكلم اسحاق ابراهيم اباه وقال يا ابي، فقال ها انا ذا يا ابني، فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر إذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميعا أمم الأرض من أجل أنك سمعت لي قولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع، وسكن إبراهيم في بئر سبع.
0: يا سلام، قصة جميلة وقراية جميلة،
2: وفعلا زي ما قالت هذه امتحان صعب، أصعب من امتحاننا يا شباب.
0: طيب ممكن أيمن تحكي لنا القصة عشان تكون مبسطة كده الناس يسمعوا.
2: أوكي. فعلا زي ما قال أخوتنا هادي أنه كان امتحان صعب. قصة رهيبة أنه الله ظهر لإبراهيم قال لي إبراهيم أنا عاوزك تقدم لي ابنك وحيدك محرقة وتمشي تقدم لي في جبل المورية. إبراهيم قام صحى الصباح بدري، شال ولده وشال الحمار وخط فوق الحطب وشال سكينة وشال معه اثنين من القلمان بتاعينه ومشوا. وهم ماشيين وكنت وصلوا مسافة محددة، بعد ذاك إبراهيم قام قال للغلمان قال لهم يا أخي انتظروا هنا أنا وولدي حنمشي ونقدم محرقة ونجي. قام شال الحطب من الحمار خطه على ولده وقام شال السكين، إبراهيم شال السكين والنار معه. وهم ماشيين كده قام ود إبراهيم قال لي أبوي يا أبوي، قال له هاي، قال لي اخذ الحطب وتسكين وين الخروف انا نحن نقدمه. قام ابوه قال لي يا ولدي الله شايف الخروف اللي احنا هنقدمه. مشوا مع بعض وكنت ماشي هناك فعلا إبراهيم عمل المذبح وخط الحطب وجي خط ولده وشال السكينة دار يطبح ولده. بعد شوية سمع في صوت بوراه اللي هو ملاك الله بيقول له إبراهيم إبراهيم ما تطبح ولدك. قال أنا عرفت مدى محبتك لي، حتى ولدك أنت ما مسكته عني. قال له عشان كده إنه ما تطبحه. إبراهيم قام يتلفت ورا عين في الغابة لقى في خروف معلق يعني مثبت بقرنينه في واحدة من الأشجار. إبراهيم ماشى جاب الخروف وقدم الذبيحة لله، وبعد ذاك أطلق اسم على المذبح بتاعه ده يهوى يرأى، لأنه قال الله بيرى. وبعد ذاك قام مشى ورجع للقلمان بتاعينه ومعاه ولده، ومنه قاموا بعد ذاك سكنوا في المنطقة الإسيمة بئر السبع.
0: في إضافتنا كمان للقصة في عدد 15 بنشوف الملاك ظهر له تاني من السماء وقال له يا أخي بذاتي أقسمت، يعني الله بيقول عن نفسه كده إنه أنا حبارك وباركيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وكالرمل على شاطئ البحر، وكمان نسلك حيرث باب أعدائي. وقال له كمان إنه حيتبارك في نسلك جميع أمم الأرض عشان أنت سمعت لقولي أو سمعت لكلامي. بعد ذاك زي ما قال أيمن إبراهيم قام ورجع مش سكن في بئر سبع. دي قصة جميلة جدا، وأكيد بقت أوضح لما أيمن حكاها، وكمان قال له أنا حازيد. في النقطة الثانية حنعرف وين الله في المقطع من 1 لغاية 19. أخونا سرب فرصة كويسة إنك أنت تدينا وين الله في المقطع ونتشارك فيه مع بعض.
1: طيب أول موقف أنا شفته من الله يعني هو نادى إبراهيم عشان يقدم جناه، وده أنا كان شفته في القطعة دي.
0: جميل، دي النقطة من النقاط اللي ظهر فيها الله. وكمان في العدد الأول الله نفسه بيمتحن إبراهيم فبيقول له إبراهيم أو بناديه، فبنسمع الرد بتاع إبراهيم نتيجة صوت الله اللي ناداه به.
3: ومكمل برضو لسه في عدد 11 مناداة الملاك بتاع الرب تاني لإبراهيم، بيتكلم معاه وبيقول له إنك وقف الحاجة ظهرت في اللمحة دي يعني. وبعدين تاني جاء في حتة إنه بيكلمه تاني من جديد للمرة الثالثة في المقطع، إنه يقول له إنه أنا حعمل لك وأنا حعمل لك يعني نتيجة للحاجة اللي حصلت يعني.
0: جميل.
2: أنا بس دار أزيد نقطة تانية، يمكن ما الله يعني كظهر لكن إبراهيم ذكر عنه في الآية 8، وكنت أول ولد وكنت سأله قال لي أبوي ضل حطب وضل النار وإنه الخروف، قال لي يا ولدي الله هو شايف الخروف بيقدم، يعني ظهر اسم الله هنا انه هو شايف، الله شايف الخروف ان حنقدم محرقة له.
0: يعني اذا احنا شفنا الله في 3 مقاطع في الاصحاح وفي العدد اللي احنا قريناه، يعني احنا شفنا في النقاط اللي احنا ذكرناها ظهور الله هنا في 4 نقاط مع بعض اللي احنا ذكرناها. طيب تعالوا نشوف الإنسان في المقطع اللي إحنا قريناه. وين الإنسان هنا؟
2: أنا أول حاجة أنا حابدأ حسي بكل مرة سرب، أنا المرة دي حابدأ ليكم. الشخصية الأساسية في المقطع طبعا من بين الشخصيات الأساسية إبراهيم طبعا. في كل المقطع ده إنه إبراهيم الله تكلم معه، إبراهيم شار ولده، يعني دي الشخصيات الواضحة إنه إبراهيم وينفذ الحاجات الطلبة منه الله، دي من بين الشخصيات.
0: عظيم.
3: زايد برضو الإنسان ظهر بالإضافة لإبراهيم إسحاق والغلمان الاثنين يعني اللي كانوا أمروا منه يقعدوا وإنهم بسمح كلامه له وإسحاق إنه يمشي يتقدم معه، وده شكل الإنسان اللي كان ظاهر في المقطع برضو زيادة على إبراهيم.
0: عظيم، يعني إحنا عندنا إبراهيم وعندنا ابنه وعندك عندنا الغلامين اللي كانوا ماشي مع إبراهيم وكانوا قاعدين منتظرين رجعة إبراهيم. طيب خلونا بعد حسب المقطع إحنا قرينا نشوف تعاملات الله ونظرتنا لله في المقطع اللي إحنا قريناه وحكينا مع بعض شنو النقاط الممكن نشوفها مع بعض في نظرتنا لله.
1: أنا ممكن أرجع بالهدة دي أقول لأنه الله طبعا هو عمل امتحان يعني إبراهيم, ويعني برضو الله عنده المحبة يعني لأن بعد الامتحان إبراهيم حتى إبراهيم استجاب, ويعني لما هو بدأ عشان يذبح ولده الله وقفه وجاب له كرمنا الله هنا برضو بيحب يعني محبة. فده الحاجتين اللي أنا شفت به المقطع بالنسبة لي نظريتي لله.
0: عظيم.
2: أنا بس دار أواصل في كلمة الامتحان بتاع قال أخوي سرب, أنا محتار بكل صراحة مرات يعني حتى ربنا ذاته كطلب منه الطلب. لو شفنا الآية واحد قال شيل ابنك وحيدك الذي تحبه, يعني زي ربنا دار يهبش في الجرح. يعني زي ما نقول عندنا إنه يا أخي أنت قاعد تدوس في الجرح بتاعي صح. يعني إبراهيم عمره 100 سنة جابوا له ولد قال له يا إبراهيم شيل ابنك وحيدك اللي انت بتحبه ده امشي قدم لي, وبعدها قال امشي قدم لي في شنو في احدى الجبال. يعني يا ربنا يا اخي انت ليه قدرت تطول المشوار دارني افكر. لا قال لي يعني ما طوال انه قال لي امشي قدم في المسبح هنا او قدام البيت او امشي بعد كيلو واحد او كده في احدى الجبال. يعني على حسب المفهوم يمكن انا حاسين انه يمكن الجبل ده حيكون بعيد جدا إبراهيم.
3: والدليل على كده 3 يوم بيقول لك بعد 3 يوم
2: ماشيين 3 أيام زي ربنا هنا صعب
3: المسألة
2: شديد. بالضبط كده صعب المسألة شديد
3: يا أخي. ولدي ووحيدي وكمان قاطع فيافل وأنا ماشي معاه يعني
2: 3 أيام وأنا قاعد أفكر إبراهيم كان يفكر في ظروف 3 أيام دي
3: أتراجع ولا لا.
2: بالضبط كده يعني كان امتحان فعلا ربنا صعب له شديد.
0: الامتحان من أي زول يعني يعني تقدر تزوغ منه ولا تطلع منه لكن الله نفسه.
3: تخيل معي يعني بعد المسافة بتاع 3 يوم والتجهيز والإعداد والضبيحة وكل الحاجات يعني يظهر الله في اللحظة اللي تنزل فيها السكينة يقول له وقف. يعني الله يعني قدر شنو شايف وعارف قلوبنا يعني بتكون معاه ولا لا. يعني امتحان لنا هو عارف ومتأكد الله من الحاجات يعني لأنه عنده نظرة بعيدة من نظرنا إحنا البشر العادي يقول له لا انت عجيب. والدليل على إنه إنك انت ماشي معايا هو انت عايز تقدم ولدك. يعني زي زول شايف في الأول إنه الله ده قاسي جدا جدا يا أخي بعد ما أداني الولد بعد العمر ده كله دايرني أنا أضبح وكمان أحس بذل
0: وألم
3: المسافة دي يعني. كل أيوة
0: موضوع إنكم الذي تحبه بالتحديد يعني ما في غيره
1: ولدك الوحيد
3: يجي في لحظة يقول لك خلاص أجي في هيثم.
2: لكن فعلا أنا دار أيد الكلام بتاع أختي هادية إنه الله في البداية في بداية الآيات ونحن قريناها إنه كان تحسبه شوية مؤلم أو صعب أمشي وحيدك وابنك وقدمه محرقة أو مذبحة. وبعد ذاك بعد ما إبراهيم فعلا أطاع الله جل قال لي أنا أباركك أكسر نسلك إنه أنا أخليك كرمل البحر. ربنا شايف, ربنا وضع الامتحان بصورة, ربنا قادر. حتى الخروف جاء من وين إبراهيم؟ أنا في رأيي وهو جاي إبراهيم مع ولده ولو فعلا الخروف كان فيه من البداية ولد يا أبوي هنداك الخروف. لكن لا ربنا كان ما في خروف لكن الله قدر قادر إنه جاب الخروف من العدم ثبته في الشجرة دي عشان إنه إبراهيم بعد ذاك يقدمه.
3: عارف في الحتة دي لفتني لحاجة يعني أمشي المكان اللي أنا حقوله لك. لما نمشي المكان المسافة بتاع 3 يوم وفي جبل أكيد الجبل صحراء وحجار وكل حاجة يعني زي ما قلت ما في طريقة لأنه يكون في راعي ولا حاجة خلى نسى خروفه هناك مكان بعيد جدا جدا. تخيل ده عشان يقول لإبراهيم قدر شنو أنا عندي قدرة زي ما قلت العدم يعني أنا أجيب لك حاجة من ما في. أنا تخيل لي ده هو درس ذاته لإبراهيم ولولده أصلا يعني امتحان كان يعني في في في محله. الله عارف بيقدر يكشف قلوبنا كويس يعني لدرجة عارف إنه قدر شنو هو خايف منه، مش الخوف اللي فيه التعقيد بتاع مفهومنا البسيط، الخوف اللي أنت خاف من الإله القادر في الحتة دي. يعني أنا عارفك أنت خفت قدر شنو وبتخشاني قدر شنو، قاتلية حساب، عشان كده أنت عملت كده، عشان كده أنا بقول لك وقف.
2: بالضبط.
3: والبركة اللي اداها له، يعني تخيلين احنا هسه قاعدين نتمتح فيها.
2: بالضبط.
0: طيب خلونا نشوف نظرتنا للإنسان في المقطع.
3: لو شفنا الإنسان بنشوف إنسان فريد في كلمة الطاعة هنا، يعني تفرد بها رغم إنه في ألم وفي جرح وفي خلع من أقرب الحاجات ليك اللي أنت كنت منتظرة طول حياتك، يعني عمرك اللي بقى متقدم ده، يعني فجأة يقول لك يا هيثم تخلى عن الحاجة دي، أكيد طبعا بيكون صعب عليك، لكن الطاعة اللي في جواك وإنك أنت موجه نظرك لله خلت إنه لما يقول لك شيله تتحرك، وكمان مش تقول لا خلاص ما أمشي بعدين الشمس لما تبرد أشيل، لا على طول جهزت وعديت تماما الإعداد بتاعك، شلت الحاجات بتاعتك وتحركت، شلت أغلى الحاجات النفيسة اللي عندك دي وتحركت بيها، طلعت بدري، قمت، مشيت، وكمان في نفس الوقت ما اخترت انت المكان، لا خليت المكان اللي قالوا لك هو ذاته، رغم انه قال لك المكان بعيد لكن انت ما قلت لا ما نمشي ورا البيت. يعني بقيت برضو في الحتة دي انك تعطى الموضوع لآخر لحظة، وفي نفس الوقت يعني كان ماشي وعنده يقين انه الله قادر يمشي معاه خطوة بخطوة، كان مسلم حياته تماما، يعني تسليم، طاعة، امتثال، كله نقول لأنه كان مصدق في جواه وفي المبدأ بتاعه. أحيانا كثيرا نحن المبادئ بتاعتنا بتتهزى لو أقل حاجة كده، زي بيقولوا شوائب بتتهزى، لكن إبراهيم كان ماشي من غير ما إنه يتهزى.
0: عظيم. زي أنت لخصتي القصة كلها بتاعت الإنسان في الموضوع بتاعت النقطة اللي أنت قلتيها، لكن الحاجة الثانية اللي استمر فيها إبراهيم بيظهر فيها طاعته، مش طاعته كمان، بيأكد انه انا مستمر اعبدك رغم الامتحان الصعب رغم الشيء. فابراهيم ما نسى انه يقدم شكره ويقدم ذبيحه دي ويكمل المشوار اللي قاله الله، ما غير اتجاهه حتى من الوقت ذاك سمى المكان الله يرى، يعني شاف فيه لمسه الله، شاف فيه امانه الله وتدخلاته في الامتحان اللي هو كان فيه.
2: تمام جدا. انا برضو لكن دار الشارك، تخيل انه ابراهيم قبل كده قدم محرقه، صح ولا ما صح؟ وجاب الخروف وضبحه وشاف النار بتولع فوقه وتاكله، يجي الله يقول له في الايه خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وامشي لهنا ارض المريه واصعد هناك محرقه. يعني انا لو دار اجي اخد نفسي حسي في محل ابراهيم، يقول لك شيل ولدك امشي قدم لي محرقه اضبحه اولع فوق النار. يمكن احنا حسب نقول القصه دي لان عارفين نهايتها، لكن يا جماعه بجد انا بقول لو رجعنا لابراهيم ذاته وخطينا نفسنا محل ابراهيم الموضوع ده ما سهل.
3: ما في عزيز عليك من ولدك.
2: بالضبط كده. صعب. ولدك لو بكى او ولدك لو يتعوق ساكت انت قلبك بيتجرح بتتالم. خليك من انه ربنا يجي يقول لك أضبحه وولع فوقه نار. يعني أنا لو محل إبراهيم، يعني أنا حس بإحساسي لو في محل إبراهيم ده حكون عندي رأي تاني. ويمكن قبل برضو قلنا النقطة كان ذكرناها وكنت تكلمنا عن الله، ربنا ما قال له مشوار قريب، مش مشوار طويل جدا. يتخيل معي 3 يوم إبراهيم ماشي في الشارع،
3: عارف ده بيأدي لأنه يا إبراهيم في المسافة دي لو أنت فكرت ده تسيب ولدك أداك حرية الاختيار، يعني ممكن تواصل ولا لا. كمان إضافة لإبراهيم عندنا إسحاق برضو كان ممتسل للطاعة، يعني ما قال لي لا ما تضحني ولا كورك للغلمان عشان يجي يساعدوه، بكل طاعة وردخ للأمر بتاع ذبحه، يعني يقدموه محرقة مع أنه عارف أنه في ضبيحة وفي نار حتحرقه. تخيل معي أنت شايف النار تمشي تخط يدك فيه أكيد حتوجعك.
1: وأنا نظرتي برضو لإبراهيم طبعا أنا بشوف بأنه إبراهيم أمين جدا. أنا من ربنا يعني بهذا الكلام كله هو ربنا قاعد يتكلم معه وما ما ما ما ما رفض الكلام وما قال لي زول تاني، لكن هو بدأت تنفس الأوامر الله بخطوة خطوة. حتى ما حتى ربنا طلب منه عشان يصبع ولده برضو لسه ما قال حاجة لولده، لسه هو معتفز بالكلام ده ولغاية آخر المطاب. وبرضو هنا أنا بشوف بأنه إبراهيم عنده أمانة.
0: الكلام كله جميل، يمكن ملخص اللي إحنا قلناه، لكن شنو إحنا استفدنا من القصة دي مع بعض؟ يعني شنو ممكن كل زول يكون يتعلم من امتحان إبراهيم والنتائج اللي فيها الله بيستجيب وبيتدخل بطريقته بحكمته وقدرته في الملخص بتاع القصة بتاعته؟
2: إنه أنا غايت شايف من بين الحاجة ممكن نستفيد فوق إنه واحد نسخ في الله. حتى لو شفنا الأمور ممكن نتيجة إنه أنا دار أطيع الله الأمور ماشية لأسوأ، ماشية بلاها تكون أسوأ من إنك أنت تشيل ولدك در تقدم محرم، يعني الظروف النمر ربع. حتى لو بقت الأمور ماشية لأسوأ خلينا أنا أثق في الله، أنا بؤمن فوقه. زي ما قال لي ولده كده، الولد قال لي أبوي وين الخروف؟ قال له الله شايف. الله شايف كل شيء، الله يعني شايف، ما بس شايف هو شايف وقادر. وزي ما قال أخوي سرب كبير، الله بيحب برضه في نفس الوقت.
0: أنا النقطة اللي ممكن رغم أنه الله داري يعني زي الحاجة أنا تعلمتها كده، إنه في أشياء كثيرة بتكون في حياتنا ماخدة الحيز الكبير في حياتنا، لكن الله بيجربنا بعض مرات أو بيمتحننا في إنه هل الحاجة دي هتكون أغلى مني ولا لا. يعني بالرغم إنه ممكن نقدمها لكن بنقدمها بالتذمر، ممكن نديها لربنا لكن بعد عناء بعد تفكير يعني. وزي ما قلت في القصة إنه أخذ 3 يوم كأنه مساحة بأن تراجع في نفسك وإنت ماشي في الحاجة، في حرية اختيارك. بس الحاجة إنه هل الحاجة دي فعلا أغلى مني ولا؟ فدي نقطة ممكن تكون مهمة أنا تعلمتها في المقطع.
1: وأنا كمان اتعلمت برضو في المقطع دي بين قدرة الله. يعني الله عنده قدرة ما فوق لنا نتخيل. يعني في وقتي كان هو قال لي إبراهيم عشان يصبع ولده وقال لي زهر له شنو؟ زهر له الخروف. ويبقى هنا قدرة الله غير مهدود، فده اللي أنا يدلمت منه.
0: عزيز
3: دي معناته بتخلينا إنه نرجع لبداية قصتنا مع إبراهيم في الدعوة بتاعته. معناته أنا لما عرفت إنه ده الله وتأكدت إنه دي دعوته لي وأنا بقيت مسلم حياتي تامة له، أكيد إنه هتجي لحظة إنه الله هيختبرني فيها. ما أنا ما أقول لحد هنا خلاص كفاية أنا عايز دعاني وسمعت صوته وخلاص كده أنا ماشي معه، لا، في حاجات الله زي ما أنت قلت إنه إحنا شايفينها كبيرة وبنحبها شديد، متعلقين بها شديد. لو كان مال، لو كان أطفال، لو كان صحة، لو كان مكانة في العمل أو كذا، متمسكين بها لأبعد الحدود، وشايفين إنه إحنا دي اللي رافعانا، دي اللي ماسكانا. بنسقط في فكرنا إنه الله هو اللي ماسك كل شيء. وكمان في نفس الوقت بنقول دي قوتنا إحنا، يعني أنا مسيطر على الوضع بتاعي. فعشان كده إحنا محتاجين للامتحان اللي بدينا له الله، عشان إحنا كمان نمتحن نفسنا إنه إحنا نسير معاه، وكمان في نفس الوقت نقدر نطيعه ونسلم له حياتنا الكامل، هو يقدر يحركه للأفضل وللأحسن.
2: أنا برضو دار يعني فعلا يمكن مؤثرة فوقي أو نيتي إن أطلب، إنه أنا بطلب من ربنا إن يديني نعمة فعلا أقدر أعبر كل الظروف اللي أنا بمر بها في حياتي. يعني تخيلوا معي إبراهيم، ربنا دعاه من وسط أهله، قال له خلي أهلك عشيرتك شنو، مشى وحيد، خلوا كل شيء وراه. يا ربنا انت حقه تجازيني لحاجة احسن. قام ربنا جازاه بشنو؟ ما اداه عيال الا بعد 100 سنة. يا ربنا خلاص الواحد الفدا حقه انت تبارك ويكون لا الواحد ده ذاته قال لا امشي اطبحه. يعني زي
0: امتحانات
2: كل مراحل حياة ابراهيم. لكن ربنا كان بيدي في كل امتحان او كل ظرف يمر به يدي نعمة خاصة يدي قوة تحمل خاصة انه يتخطى كل امتحان. انا شي دايره فعلا انا عاوز نعمة ربنا يديني اي مرحلة من مراحل حياتي. انا عاوز اطلب من ربنا يعني يا ربنا عاوز قوة من عندك، انا عاوز نعمة من عندك. زي ما قالت اختي هادية انا ما بقدر براي ما لم انه الله هو اللي بيديني النعمة والبركة اللي انا ممكن اتخطى بها الظروف اللي انا بمر بها.
0: الحاجة الثانية ممكن نشوف يعني في امتحانات بتجي كثيرة في حياتنا، هل يعني بتكون دي من الله ولا لا؟ احيانا ما بتكون معاها النعمة زي قال ايمن او ما بنعرفها لأنه ما بنصبر فيها ما بنتحمل فيها، بس بنقول بنتزمر فيها رغم أنه يكون من وراها في خير من وراها في بركة لأجل حياتنا. ودي اللي بنتمنى زي ما قال إيمان أنه ربنا يدينا فيها نعمة ونشوف يده ونشوف كل شيء بيعمله عشان هو يتمجد. طيب إحنا هنسمع ترنيمة ونرجع بعض واحد يصلي لنا من أجل اليوم بتاع الليلة والموضوع اللي احنا ناقشناه. خلونا نطلع منو بجهز لنا ترنيمة؟
2: أخونا سرب.
1: أخونا
0: سرب مجهز لنا ترنيمة. خلونا نطلع كده نسمع ونرجع مع بعض.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء،

0: فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
0: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
0: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربه؟

0: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
2: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
2: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
2: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، وبرغم الصوت الصارخ في أذني أن آتي إليك، لم أشغل نفسي بك. حاولت أن أخفي قلقي وراء ستار الضحك، حاولت أن ألتمس سعادتي في أحضان الله الصاخب، حاولت أن أخفف قسوة الأيام بالإسراف في المرح. ظننت السعادة ضحكات ملونة فلطخت بها صفحتي كوجه مهرج سيرك، ولم أعرف أن السعادة ينبوع يقين دافق في الأعماق، ينبوع سلام يتدفق في قلب التائب، القلب المغسول المتطهر بين يديك. فاعمل في قلبي عملا، اغرس في قلبي نبعا، اغرقني في بحر التطهير فيشيع سلامك في شفتي ويضيء رضاك على وجهي، فيمتلئ فمي ضحكا وترنما لك وحدك يا رب. آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب الأمثال الفصل السادس عشر. قلب الإنسان يدبر، لكن الله له الكلمة الفاصلة. كل تصرفات الإنسان تبدو سليمة له، لكن الله يعرف ما في النفوس. سلم لله أعمالك فتنجح مقاصدك. ربنا صنع الكل لغرض ما، حتى الشرير ليوم البلية. ربنا يكره كل من قلبهم متكبر، لا شك أنهم لن يفلتوا من العقاب. بالرحمة والأمانة تستر الخطيئة، وبمخافة الله يتجنب الإنسان الشر. إن رضي الله عن تصرفات إنسان يجعل حتى أعداءه يسالمونه. القليل مع الصلاح خير من دخل كبير من الحرام. قلب الإنسان يدبر طريقه، لكن الله يهدي خطواته. كلام الملك وحي، فمه يصدر الحكم ولا يخطئ. يهتم الله بالميزان الصحيح والمعيار العادل، كل مكيال سليم من صنعه. يكره الملوك عمل السوء، لأن العرش يثبت بالصلاح. يسر الملوك بالكلام الصادق، ويحبون من يقول الحق. غضب الملك هو رسول الموت، والرجل الحكيم يستعطفه. ينير وجه الملك فيمنح حياة، ورضاه كسحاب مطر في الربيع. اقتناء الحكمة خير من الذهب، واقتناء الفهم خير من الفضة. طريق الأتقياء يتجنب الشر، ومن يراقب خطواته يحفظ نفسه. قبل الخراب تأتي الكبرياء، وقبل السقوط تأتي العجرفة. أن تكون متواضعاً وبين المساكين أفضل من أن تقسم غنيمة مع المتكبرين. من يقبل النصيحة ينال خيراً، وهنيئاً لمن يتوكل على الله. من قلبه حكيم يدعى فهيماً، والكلام الحلو يزيد العلم. الفهم هو نبع حياة لصاحبه، والغباء يجلب العقاب للأغبياء. قلب الحكيم يرشد فمه، ويزيد كلامه علما. الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس، ويشفي العظام. رب طريق تبدو للإنسان مستقيمة، لكنها في الآخر تقود إلى الموت. جوع العامل هو لصالحه، لأن هذا الجوع يدفعه إلى العمل. الخبيث ينبش الشر، وكلامه نار متقدة. الخبيث يثير النزاع، والنمام يفرق الأصحاب. العنيف يغوي صاحبه، ويقوده في طريق غير صالح.
من يغمز بعينه يتآمر بالسوء، ومن يعض على شفتيه يستعد للشر. الشيبة تاج بهاء، يناله من يحيا حياة صالحة. بطيء الغضب خير من محارب قوي، وضابط نفسه خير من قاهر مدينة. تلقى القرعة في الحجر، ونتيجتها هي بإذن الله.

0: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
1: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: أعزائي المستمعين، سلام ورحمة ومحبة لكم أينما كنتم. أعزائي، الطموح معناه لو ما نقول إنسان طموح، يعني دائما يشتي يمتد إلى الأمام، إلى قدام وباستمرار، ما بيكتفيش بوضع، بل يريد أكثر وأكثر بدون حدود. فهل هذا غلط أو صح؟ تعالوا نتكلم مع بعض شوية في هذا الموضوع بمنطقية وعقل. في الواقع الطموح شيء طبيعي في الإنسان، وكمان شيء مقدس إذا مشي فيها الإنسان بطريقة سليمة، لأن الإنسان خلق على صورة الله، والله غير محدود. فكيف على صورته في غير محدود؟ لأنه ما بش غير محدود غير ربنا. لكن الإنسان يكون على صورة الله في هذه الناحية في اشتياقه وسعيه إلى غير المحدود، يعني تلاقي في طبيعة الإنسان اشتياق لغير المحدود، ما يحبش يكون محدود عند وضع معين، وهذا شيء طبيعي. بس المهم أن يسلك في هذه الصفة بطريقة سليمة، بطريقة روحية، بضمير حي. الشخص الطموح يشتاق إلى الكمال، لأن الكمال من صفات الله، إذن نسعى لهذا لنكون على صورة الله. إذن أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض، أمتد إلى قدام نحو الكمال، أركضوا لكي تنالوا في طريق الكمال الروحي. ما تمشيش بس، لا، اجري، أركض. فالطموح إذا كان سليم فهو فضيلة. لكن يختلف الوضع تماما إذا كان الطموح عالمي للعالم، إنسان يحب يمتد إلى قدام في أمور مادية وبأسلوب خاطئ، الغنى، المال، اللذة، العظمة إلى آخره. أول طموح خاطئ كان طموح الشيطان لما فكر وقال أصعد إلى السماء، أجعل كرسيي فوق كواكب الله وأصير مثل علي. هذا طموح خاطئ بلا شك. إذن الطموح المفروض يكون روحي، لا يتجاوز فيه الإنسان حدوده. وأيضا به نوع من الطموح فيه غرور، يعني أيش يعني؟ لا يصح لإنسان يرتقي فوق ما ينبغي، يعني يكون مغرور بنفسه. فطموح الغرور أسقط كثيرين في الهاوية، فحذاري منه، فقد ارتأوا فوق ما ينبغي. وبه طموح تتملكها الشهوة، وهذه الشهوة تعذب من الداخل، فلذلك لازم يبقى طموحك بعيد عن الطمع، واحذر إنه ياخذك طموحك في اتجاه الطمع وعدم الاكتفاء. ولذلك تلاقي ناس من الذي عندهم هذا النوع من الطموح تعبان، يشتوا يزيدوا وما بيقدروش يحققوا شهوتهم، فيظلوا تعبانين. إذن الطموح الصالح هو الطموح في الخير، في الفضيلة، في القداسة. يشتي الإنسان يوصل إلى الالتصاق بربنا بشكل أزيد وزيد، ينمو في محبة الله، ليس لكي ينتظر، لا، بل لأنه يجد لذة في محبة الله، مش لأنه ينتظر الأجر، لا، بل للحب. من هنا كانت طموحه فضيلة. ومهما أمتد إلى القدام لا يفقد تواضعه. الإنسان الذي يمشي في حياة الطموح الروحي لا يمكن يوقف عند حد، عيناه دائما إلى الكمال، مثل إنسان عيناه إلى الأفق البعيد، يشتي يوصل وماشي في طريقه. إيش الأفق البعيد؟ ما هو الأفق البعيد؟ هو الذي فيه السماء بتلتصق وتنطبق على الأرض. يشتي يوصل لهذا المنطقة، السماء منطبقة على الأرض، يعني تبقى السماء داخل قلبه، مالية قلبه. وهنا أعزائي أقف، ولي معكم في كل لقاء تساؤل، وسؤالنا لهذا اليوم كالتالي: حياتك الحالية الحاضرة تحت قسوة الحرب والنزاعات الطائفية، هل ما زال عندك أمل في أنها تنتهي هذه النزاعات وتعيش بسلام؟ وبرأيك إيش الحل؟ طرحنا هذا السؤال على أحبائنا في اليمن، وكانت الإجابة كالتالي:
1: إن شاء الله أنه تنتهي هذه الحروب بأقرب وقت. أيوة، ما زال الأمل موجود. الحل هو أن تنتهي الأحزاب والطوائف وتكون اليمن كلها واحدة.
2: الأمل موجود، أو بالأصح باقي بصيص من الأمل على أن اليمن تتعدل. يعني ما فيش حل إلا أنه تنتهي كل الطوائف والجهات والأحزاب ويكونوا يمنيين يد واحدة.
3: الوضع الراهن ومات الأمل داخل الشعب اليمني، لكن نسأل الله أنه تتعدل أمور اليمن للأفضل. الحل بالنسبة لي هو انتهاء الطائفة باليمن وتتوحد اليمن كلها شعب واحد.
4: وضع اليمن من سيء إلى أسوأ، بس يعني على أمل أنه يتحسن البلاد وتتغير الأوضاع. الحل أنه يغير الله قوما إلا يغيروا داخلهم وأنفسهم، يعني لما يتغيروا اليمنيين ويكونوا يد واحدة وعلى رأي واحد، ويكونوا يد واحدة ضد الظلم اللي حاصل لهم.
2: لا مال موجود، وإن شاء الله إن اليمن ترجع مثل ما كانت وأفضل. الحل إنه تتوحد تتوحد اليمنيين على رأي واحد، لما يتوحدوا اليمنيين بتنتهي كل الحروب.
0: أعزائي المستمعين، وبين فقدان الأمل وما زال الأمل مثل ما سمعنا من الإجابات، نحن بحاجة للتغيير. البعض قال نتوحد تنتهي، وبعض تنتهي العنصرية، وأكيد لو جينا أو جبنا ناس كثير كل واحد عيدين نقطة ناقصة، لأن هذا الحرب والدمار هو أو هي ما جتش بسبب واحد أو عامل واحد، وإنما هي عدة أسباب، عدة عوامل تجمعين وأدت إلى انفجار الحرب هذا الدمار. فالحل أيضا أكيد في عدة عوامل، والكل وجهة نظره سواء، بس في واحدة من البنات قالت لازم اليمنيين يتغيروا ويغيروا من داخلهم، أو قالت أنفسهم، بس أنا أصححها وأقول من داخلهم. أعزائي أنا أقول هانه مربط الفرس، دواخل الإنسان. نعم نحن بحاجة إلى ثورة تغيير، ثورة تغيير من دواخلنا، بحاجة إلى ثورة فردية شخصية يكون أساسها المعرفة، بمعنى كل واحد يثور على نفسه ويكلف نفسه بالمعرفة، معرفة الحق، عشان تكون ثورة، تكون ثورة هذا ذات ثمر، ثمار حقيقية يستفيد منها في حياته. نحن بحاجة إلى التغيير، تغيير الفكر والقلب، تغيير داخلي جذري، تصفية وتنقية وتطهير. طيب كيف أغير نفسي؟ سؤال بيطرح خيرات وله إجابات عدة، والكل بيحاول وبيجرب كل الطرق للتغيير، وبه من بيفشل وبه من بينجح، وبه من بينجح نجاح مؤقت ويرجع للوراء، وهكذا. بالنسبة لي من تجربتي الشخصية في الحياة أقول إن التغيير بيجي أولا من الإيمان، من المعتقد نفسه. أوضح لكم أكثر بشكل مباشر، قل لي من إلهك أقول لك من أنت. شوف أنت بنفسك وتأمل، أنت بنفسك شوف أنت بنفسك وتأمل في إلهك الذي تعتقد وتؤمن أنه هو الخالق، هو معطيك الروح، معطيك الحياة. ما هي صفاته؟ أنت عاد تكون نوعا ما شبهه، وتتفاوت كمية الشبه على كمية الإيمان بهذا الإله، فكلما زاد الإيمان زاد الشبه، والعكس بالعكس. إذن يجب أن تتأمل بعمق ودراسة وتمحيص، مشو بالوراثة وتكب على من تعلي من دون ما انت فاهم شيء. لا، إذا أردت السمو والحياة لنفسك، لبيتك، لأسرتك، لمجتمعك، لبلادك، من إلهك الذي تؤمن به؟ بالنسبة لي بكلمكم عن نفسي، تجربتي. البعض والأغلبية في بلادي إن لم يكن الكل يعتقد ويطلق علي اسم كافرة، ويعتقد أيضا أن الخالق الذي وهب لها الحياة، وهب لي الحياة أنا كمان، حمله هو الإنسان هذا مسؤولية أنه ينهي حياتي، لأني بنظرة مرتدة وما ليش حق في الحياة. إلى من أعتقد هذا الاعتقاد أوجه كلامي، بالله عليك هذا تعليم حقيقي أو مزيف؟ لو جلست مع نفسك بصدق وبعمق وصفاء، هل أنت كإنسان ترضى بهذا؟ تقتلني أم جهال، بنت لأم، لأب، أخت؟ أنا سألت كثير، سألت كثير الذي يعرفهم، هل إذا سلموني لك ودوا لك سكين أو أي آلة، يلا قم علي الحد واذبحني؟ فكان الرد فورا لا ما قدرش. طيب هل أنت أرحم من إلهك؟ شوفوا الكارثة يا جماعة الخير، أنت أرحم من إلهك الذي تعبده وتتقرب له ليل ونهار. إذن أنت تعيش كارثة فكرية، كارثة معتقد في أهم شيء في الحياة. إذا كنت تعتقد أن الإله الذي أمرك تقتلني أنا وجهالي إله حقيقي، أنت في كارثة حقيقية. وفي المقابل يا عزيزي، أنا مهما كانت عقيدتك أو طريقك أو إيمانك أو فكرك مخالف لي كل الاختلاف وكل التضاد، أبداً أبداً لا أطلق عليك لقب، أبداً لا كافر ولا مرتد ولا ضال ولا مغضوب عليه، لأن هذا مش شغلي. إني أدينك ربي إلهي الذي أنا أؤمن به علمني إني ما أتدخلش في الآخرين ومعتقداتهم وحياتهم، مش شو علي، مش شو شغلي إن أنا أصنف الناس وأطلق عليهم الأحكام والإدانة وأنفذ حكم الله فيهم. من أنت يا مسكين؟ من أنا حتى أدينك وأحكم وأحتقر؟ أعزائي، أنا رحاب اليمنية أشهد لله شهادة أسأل عليها إني تغيرت كل التغيير عندما عرفت الحق وتمردت على الموروث الأعمى، تحولت من العبودية إلى الحرية، فكان الامتداد في حياتي أنا وجهالي إلى الأمام إلى القدام بالحق بالحياة بطريق الحرية. إلهي يا قومي هو إله واحد حقيقي، هو أمس واليوم، هو المحبة الحقيقية الشاملة، هو إله محب للبشر فاق حبه الإدراك والعقل، هو الذي غيرني وانتشل فكري وقلبي ودواخلي وكلي من الظلمة إلى النور، ولكم مني كل المحبة والتقدير، وإلى لقاء قريب.

0: يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.
1: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net.
2: أهلا بكم إخواتنا وأخواتنا في كل مكان. في سؤال يهمك مع بعض دلوقتي، هنسمع إيميل جاي لنا بسؤال وبعدها نجاوب عليه على طول. الإيميل بيقول لنا: أين في الإنجيل تكلم المسيح عن السلبس؟ أرجو إفادتنا وشكرا. المسيح اتكلم عن السلوس ولا ما اتكلمش عن السلوس؟ انا احب اكد دايما الفكره دهيت يا جماعه، مش في ايه واحده بس لما يتكلم المسيح او بولس او اي واحد من الرسل عن السلوس يبقى في سلوس، لكن لو اتكلم في اماكن متعدده المسيح واتكلم عن الاب واتكلم عن نفسه واتكلم عن الروح القدس وبين الوهيه الثلاثه في كلامه، إذن الله الواحد هو سلوس من خلال اللي بنقراه في الاماكن المختلفه. لكن في نفس الوقت هناك آيات كتيرة، وأنا النهاردة هذكر لكم بعضها. في الآية الواحدة ذكر المسيح الثالوث كامل، الآب والابن والروح القدس. وصدقوني حتى في الآيات اللي هذكرها لكم يمكن ما فيش يعني اتذكروا التلاتة يمكن في تلات أربع خمس كلمات جنب بعض، اتذكروا من التلاتة التلاتة على طول. في آية بتقول في متى 28 يقول إيه، متى 20 آية 28 يقول: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، ده كلام المسيح، باسم الآب والابن والروح القدس وعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. هنا بيركز على الثالوث، الآب والابن والروح القدس. أيضا في يوحنا الإصحاح الرابع، إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع، بيؤكد برضك المسيح على الثالوث. يقول إيه؟ يقول: الساجدون الحقيقيون، بصوا الكلمة اللي جاية دي، يسجدون للآب بالروح والحق. ثلاث كلمات ورا بعض، يسجدون للآب بالروح القدس والحق اللي هو المسيح اللي هو كلمة الله. في الآية الواحدة ثلاث كلمات جنب بعض، يسجدون للآب بالروح القدس والحق. ودي تعليم أساسي في الحياة مع الله، إن إحنا بنتكلم مع الآب نعمة المسيح هي اللي بتاخدنا، لكن الروح القدس هو اللي بيقربنا. زي ما قلناها أو أقولها لكم تاني في أفسس 2:18 لما بيقول: لنا بالمسيح قدوما إلى الآب بروح واحد. يعني نفس الحكاية، بنروح للآب بالروح القدس وبالإيه؟ وبالمسيح. دي المسيح قال الآية بتاعته: يسجدون للآب روح الحق، في ثلاث كلمات. أقول لكم أيضا آية تانية جميلة بيقول إيه في يوحنا بردك: أما المعزي الروح القدس الذي، أدي واحد، الذي سيرسله الآب، أدي التاني، باسمي أنا المسيح، يعني أدي التلاتة، الآب والابن والروح القدس في خمس كلمات جنب بعضهم. أما المعزي روح القدس الذي سيرسله الآب باسمه فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هقول لكم آية كمان بيقول إيه، إن كنتم، المسيح بيقول: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد، اللي هو الروح القدس. المسيح يعرف أن محبة الله هو بيوصل، هو اللي بيجيبها لنا، ولكن الروح القدس هو اللي بيدخلها جوه قلبك وجوه حياتك، وهو اللي بيغيرك. ما هنيئا لكولية وللعالم الثالوث، افتحوا قلوبنا عليهم علشان خاطر نجد نفسنا واحنا على الأرض موجودين في السماء. التعليم عن الثالوث مش عشان تعرف معلومات وعقائد، ولكن الله عايز يدخلك جوه حضنه. ادخل جوه حضنه. ربنا يكون معكم ونشوفكم في حلقة تانية. سلام.

في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.

صديقي المستمع، كتب صاحب المزامير الملك والنبي داود في القديم هذه التسبيحة للرب الإله، فقال مسوقا بالروح القدس: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصويت، سبحوه بصنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. هللويا. تعال معي صديقي نستمع إلى المرنمة مشيرة ويلسون من مصر، وهي تنشد وتقول: هفضل أرنم ليك.

يقول الملك والنبي سليمان هذه الكلمات في سفر الجامعة، لأن فوق العالي عاليا والأعلى فوقهما يراقب. والمعنى يا صديقي هو أن الله العظيم في قدرته وجبروته هو العالي فوق كل إنسان، هو فوق السحاب وفوق الكواكب. فهل أدركت عظمته وجلاله في حياتك؟ كتب على حائط معسكر هذه الأقوال: إني أؤمن بالشمس حتى إن كانت لا تشرق، وأؤمن بالحب حتى إن كنت لا أشعر به، وأؤمن بالله حتى ولو كان ساكتا. إنها بالفعل شهادة جميلة عن الإيمان الذي كان في قلب كاتب هذه العبارات. في الوقت الذي كان يبدو فيه كل شيء ضائعا، لم يكن ذلك المؤمن يثور، بل استمر في إيمانه بمن يقضي بعدل. هذا هو الإله القدير الجبار المتعالي وحده، القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، لأنه الأعلى الذي يراقب. تعال معي نستمع إلى المرنم غسان بطرس من العراق وهو ينشد هذه الأنشودة الجميلة: عالي وعالي وعليناك.

مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني، ومثل فرط رأفتك امحو الخطا عني. ارحمني ارحمني، امحو الخطا عني مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني. إنها بالفعل صلاة توبة واعتراف من القلب، ترنمها المرنمة في فريق الحياة الأفضل في مصر. وكلمات هذه الترنيمة يا صديقي مقتبسة من صلاة النبي داود في مزموره 51، حين صلى معترفا بخطيته وطالبا من الله الرحمة والغفران عنها. ترى هل أدركت يوما صديقي بأنك خاطئ وولدت بالخطية؟ يقول صاحب المزامير: ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. فهل تأتي إلى الله الرحوم بواسطة الرب يسوع المسيح الذي صار الوسيط بيننا وبين الله؟ هو الذي مات بدلا عن الإنسان لكي يهبه الخلاص من عقاب الخطية الذي هو الموت والانفصال عن الله. تعال إليه واطلب منه قائلا مع المرنمة هذه الكلمات. إذن مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني.

إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.

الرب يبارك فيك. شكرا العزيز، اسال حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعه بتاثر في القلب وتقوي الايمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس ان به اله في خير.

وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير اللي احنا متعودين ان احنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 135. لله الحمد، سبحوا اسم الله، سبحوه يا عبيد الله، يا من تقومون بخدمة بيت الله في ديار بيت إلهنا. سبحوا الله لأنه طيب، رتلوا لاسمه لأنه حلو، لأنه اختار بني يعقوب ليكونوا له، وبني إسرائيل ليكونوا شعبه الخاص. أنا عارف أن الله عظيم، أن ربنا أعظم من كل الآلهة. ربنا يصنع كل ما يشاء في السماوات والأرض والبحار وكل المحيطات العميقة. يصعد السحاب من آخر الأرض ويرسل بروقا مع المطر ويجعل الرياح تنطلق من مخازنه. هو الذي قتل أبكار مصر، أبكار الناس والبهائم، وأرسل آيات ومعجزات في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده، وأهلك أمما كثيرة وقتل ملوكا أقوياء، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان وكل ملوك كنعان، وأعطى بلادهم نصيبا لشعبه بني إسرائيل. يا رب اسمك يبقى إلى الأبد وذكرك إلى كل الأجيال. الله يحكم بالعدل لشعبه ويشفق على عبيده. أصنام الأمم من فضة وذهب، من صنع أيدي البشر، لها أفواه ولا تتكلم، لها عيون ولا ترى، لها آذان ولا تسمع، ولا نفس في أفواهها، مثلها يكون صانعوها، وأيضاً كل من يتكل عليها. يا بيت إسرائيل بارك الله، يا بيت هارون بارك الله، يا بيت لاوي بارك الله، يا من يتقون الله بارك الله. تبارك الله من مدينة القدس، الله الساكن فيها، لله الحمد.